0: استعداد يانا استعداد قدي هي نظافة للي داخل ولي خارج محطة واحدة، ويوم الشرب يجيب سلاحه ويوم الكلب يفق لنفسه، لا يجمعوا لهم الناس ولا يدخلوا الناس في شعابط. افتضحت السعودي المفتضحة في هذا الفعل، وانهم هنيك خلاص باحن ما عدل تغماره ولي شط عينقف. خلوكم واعين، خلوكم حذري وحس أمني شغالين للونها. قملوا إدلايت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ما زلنا نتحدث حول ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، وصلنا في آخر الحلقة الأولى حول استشعار المسؤولية، كيف كان يستشعر المسؤولية، وما زلنا نتحدث عن تجليات القرآن في شخصيته. الإمام زيد من واقع تعلقه بالقرآن كما قلنا عرف بحليف القرآن، وهذا الارتباط الوثيق بالقرآن ثقافة وفكرا ورؤية ومبادئ وروحية وأخلاق هو الذي كان يعني وأخلاق هذا الارتباط هو الذي شكل شخصيته وسلوكه. كان البعض من الناس بينصحه بيقول له يا إمام ما به داعي تتكلم، اسكت وبس، وبالذات الكلمات الحساسة التي كان تثير النظام الظالم في تلك الفترة، وكانوا يقولوا له اسكت لك اشكال ما به داعي. طبعا الناس كانوا خايفين خوف شديد جدا من النظام الأموي، كان بيستنهض الأمة لأجل تخرج من حالة الاستعباد، وينصحوها البعض ويقولوا له اسكت. كان بيقول لهم والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، وبيقول كيف أسكت وقد خلف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. من هذا المنطلق يتحرك، أثر القرآن فيه كان نتاجها أن هذا المتميز والعظيم اللي قام بها، ذلك العطاء الاستعداد العالي للتضحية، العزة الإيمانية اللي كسر بها هيبة الطاغوت. فهكذا كان القرآن في أثره على شخصية الإمام زيد سلام الله عليه كما ذكرنا، وكما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة. لما نجي نشوف الآن الظروف التي انطلقت فيها ثورة الإمام زيد، طبعا الإمام زيد سلام الله عليه كان بيعيش مرحلة خطيرة. هو ولد في سنة 75 للهجرة، وكان خروجه العسكري في سنة 122 للهجرة، وكانت الفترة ما بين خروجه وما قبل ذلك إلى حين استشهاد جده سبط رسول الله الإمام حسين سلام الله عليه ما ينيف عن 60 عاما. خلال 60 عام الطغيان الأموي قد بلغ ذروته، واضح جدا يعني كيف إيش الذي أحدثه في واقع الأمة من انحراف كبير بني أمية وأضرار كبيرة في كل المستويات التربوية الثقافية الروحية النهضوية السياسية، كانوا بلية على الدين كل ما تعنيه الكلمة معنا. ولذلك ما أدق كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال لكل شيء آفة وآفة هذا الدين بنو أمية، فعلا كانوا آفة على الأمة في دينها وبالتالي في كل شؤونها، لأن الدين مرتبط بكل شؤون الحياة. إذا أفسدوا على الأمة مفاهيم الدين بالتحريف والإحراف فسد إثر ذلك كل شيء، وما أسلم للأمة لا دين ولا دنيا. الطغيان الأموي في عهد الإمام زيد سلام الله عليه قد بلغ ذروته، وفي أيام الطاغي هشام يعني الملك المتجبر يعني ورث حالة الكبرياء والطغيان، ويعني ورثه من الخلفاء الأمويين الذي قبله يعني، فكانوا امتداد لطغيان معاوية وطغيان يزيد، امتداد لمجموعة من الخلفاء الذي جاءوا بعده. وكان في الواقع يعني عندما تمكنوا يعني بني أمية كانوا مثلوا شر كبير يعني. شوفوا أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله به نص نبوي بيتحدث كيف يفعلوا بالأمة، اتخذوا عباد الله خولا، استعبدوا الأمة، هانوا الناس، أفقدوا المجتمع الإسلامي كل الشعور بالحرية والكرامة والعزة والله إنها كارثة كبيرة جدا أن تكون الفترة الزمنية وجيزة ما بعد موت رسول الله إلى هذا المرحلة، واستطاعوا يفقدوا الأمة شعورها بالحرية والكرامة والعزة، أفقدوا الناس يعني الناس تشعروا بأنهم عبيد لبني أمية وما ينبغي أنهم يخالفوهم في شيء، وما لهم إلا أن يخضعوا لهم خضوع مطلق وينفذوا كل أوامرهم. حالة من الاستعباد فظيع وشنيعة، وحالة من تحوير الأمة بكل أبنائها ومقدراتها وطاقاتها إلى الاستغلال بأسوأ أشكاله وأبضع أحواله. هذا النص النبوي بيقول اتخذوا عباد الله خولا ودينه دغلا، يعني حتى حرفوا مفاهيم الدين، وما له دولا. إذن ثلاث عناصر رئيسية: استعبدوا الناس، نهبوا الأموال، أفسدوا المفاهيم الدينية، أفقدوا الناس الشعور بالكرامة والعزة. ولذلك الإمام زيد سلام الله عليه بينظر إلى هذا خطر الأموي، خطر كبير جدا، الحق نكبة كبيرة بالأمة، قتل الآلاف المؤلفة من صحابة رسول الله، قتل أترة رسول الله، استباح مدينة رسول الله، قتل العشرات على قبر رسول الله حتى أغرق بالدماء، فعل الأفاعي، رمى الكعبة بالمنجنيق وعبث بالأمة. هذا واقع بني أمية. لو تقرأوا في التاريخ إيش فعلوا في وقعة الحرة، بيقول ابن كثير، هذا ابن كثير الذي هو متشيع في بني أمية، قال حبلت 1000 امرأة من بنات المدينة المهاجرين والأنصار، وحبلت 1000 امرأة لا يدرى من أحبلهن، وقتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. هذا ابن كثير الذي هو بيجامل ومتشيع في بني أمية، ما بالكم بغير ابن كثير. لو تقرأ مثلا الطبري، في تاريخ الطبري وفي تاريخ الكامل ابن الأثير واليعقوبي وفي الإمام والسياسة ابن كتيب، ذكروا فضائع عجيبة جدا، لدرجة أنهم بقروا بطون الحوامل، قتلوا الأطفال وذبحوا الصحابة وأبنائهم على قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلوا فعايل بني أمية، فعايل عجيبة جدا، يعني الروحية الجاهلية عادوها من جديد. أمام كل هذا الطغيان، الإمام زيد بالطبع ما يمكن يسكت على هذا الطغيان. في عصر الإمام زيد كان هشام الملك الأموي المستكبر الذي كما قلنا وارث للطغيان الأموي وفي ذروة استحكام القبضة الأموية على الأمة. هذا الطاغية بيحج في أوساط الحجيج ويخطب، تخيلوا إيش كان يخطب وإيش كان يتخاطب به مع الحجاج. الجو في بيت الله الحرام، المشاعر والأجواء هي أجواء إيمانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا من أهم أهداف الحج. هشام بيقوم بيخطب في أوساط الحجيج ويقول هل قصتكم، بيركز على الحث على تقوى الله ولا طاعة الله ولا إقامة العدل. يعني بيقول في خطبته في أوساط الحجيج، قال والله لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. هذا خطبة الوالي في أجواء الحج، الأجواء الروحانية بيتحدث بهذا الشكل. كيف لو ما كانت الأجواء روحانية ولا كانت أجواء الحج، كيف هيكون الطغيان حقه؟ هذا حالته بعد ما طاف بالبيت الحرام وبعد المشاعر المقدسة، بيقول لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. أي إنسان يوجه لي أمر بتقوى الله أقط رأسه. إذن هذا هو من النوع الذي قال الله عنهم في القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وتخيلوا يعني كيف واقع الأمة الذي بيقودها مثل هذا النوع، الذي هو معني بالقرار فيها والقائم على تربيتها على توجيه الأمة وتحديد سياساتها وإدارة شؤونها، يعني كيف هيكون واقع الأمة؟ والله إنها حالة غريبة جدا وطغيان عجيب جدا، صفحة سوداء قادمة في التاريخ. من يتأمل الذي حدث في الأمة في مختلف المراحل إلى حين سقوط بني أمية بيندهش، شاهد واحد أمر فظيع وشنيع لا نظير له. لاحظوا في هذا العصر مثلا، إحنا بنرد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، أخشى ما نخشاه من الأمريكيين والإسرائيليين على مقدساتنا أنهم يستهدفوا المسجد الأقصى مثلا ولا المسجد النبوي ولا بيت الله الحرام، بنخافهم على سائر مقدساتنا في مختلف البقاع، نخشى منهم يستعبدونا ونخشى منهم يحرفوا مفاهيم ديننا ويحرفوا المفاهيم التي جاءتنا عن رسول الله صلوات الله عليه، نخشى بطشهم وجبروتهم استباحتهم للأمة سفك الدماء انتهاك الأعراض لا غير ذلك. كل هذا فعله بني أمية، فعلوه بني أمية، ما احترموا شيء. رسول الله سبه في مجلس الشام الأموي بجانب شخص يهودي حاضر في المجلس، المسجد قصفوا بالمنجنيق، الأعراض هتكت، الناس استعبدوا، مفاهيم الدين حرفت. كل الذي بنخافه من اليهودي والأمريكي فعله بني أمية، فعله بني أمية. إذا نستكمل في حلقة قادمة، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك.

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقي سجودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة،

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، القوي العزيز.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة

ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين،

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا

فإذا هم خامدون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى

صدق الله العظيم.

صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤمنون الأكارم اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل نول نول نول نول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس

صوت هز الأرض هز. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

بط واحد افضل واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسنت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة السعودية

0: بني
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تدرع امام احسن فت فت قول قول قول مي نار نار نار كل الزمن الدام بطل امريكان هذا نهي

0: شد
1: بعد يموت
0: أحسن
1: بعد يموت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتر سي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: أحسن الله
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون قادمون
0: غير خطوة سريعا قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف

0: الكاشية الأمريكية
1: الكاشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ساري ساعد
2: كاريور
0: اسمع دل ساري كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: أجمل.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار وكل قبائلنا ومشائخنا الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد والثورة وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. عنوان موضوعها: القبيلة اليمنية أمجاد تاريخية. أعزائي المستمعين، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع القبيلة اليمنية أمجاد تاريخية. ونبدأ بعد الصلاة على محمد وآله الأطهار بالقول إن الحديث عن القبيلة اليمنية حديث عن تاريخ عريق وأمجاد سطرها التاريخ اليمني، حديث عن الإباء والنخوة والشرف والعزة وأدوار القبائل الأبية عبر مراحل النضال اليمني التحرري بالأمس واليوم. وهنا نشير إلى أنه يجر بالكلام عن هذا الموضوع الشيق أن نتبع حلقة اليوم بحلقة أخرى لتسليط الضوء على التاريخ العريق لهذا المكون الاجتماعي الأساس في التركيبة الديمقراطية السكانية والاقتصادية والمجتمعية. وبعون الله نستهل كلامنا اليوم عن القبيلة اليمنية التاريخ والأمجاد. فمنذ القدم القبيلة هي الوجه الأول الناصع للدول اليمانية عبر حقب وأزمان. الشعوب العربية والإسلامية بأعرافها الأصيلة التي تميزها عن سائر القوانين الوضعية ومنطلقها الثقافة القرآنية والثوابت الوطنية، حتى أن العرف القبلي يشكل الدستور إن صح التعبير والنظام المجتمع. فقد كانت ولا تزال وستظل القبائل اليمنية صمام الأمان للوحدة الاجتماعية وتماسك الصف بالجبهة الداخلية والحصن المنيع التي بها، ونعني القبيلة طبعا، تم دحر أعتى الإمبراطوريات والجيوش التي غزت الوطن اليمني عبر التاريخ بمختلف جنسياتها. برتغالية وحبشية وفارسية وأثمانية وبريطانية وغيرها، فقد كانت الصخرة القوية التي تحطمت عليها أطماع الغازي والمحتل، وحتى سميت اليمن بمقبرة الغزاة. وفي هذه اللمحة التاريخية عن القبيلة اليمنية، فبعد بزوغ شمس الإسلام والدعوة المحمدية على صاحبها وآله الأخيار أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فبالإضافة إلى أن أصول القبائل العربية وعدت من الإفريقية متفرعة من أصول قبائل يمنية هاجرت إلى شتى البقاع العربية والإسلامية والإفريقية بعد انهيار سد مارب التاريخي. أما دور القبيلة اليمنية في الإسلام فحدث ولا حرج، وهذا ما نشير إليه بعد الفاصل.

0: الإخوة والأخوات، وبالكلام عن الدور التاريخي المشهود للقبيلة اليمنية في صدر الإسلام ومنذ بزوغ فجرة، فهناك قبيلة جرهم التي استوطنت نجد والحجاز، التي تفرعت عنها قبيلتا الأوس والخزرج، النواة الأولى للمهاجرين والأنصار، التي كانت أول من ناصرت الدعوة المحمدية وتشكلت منها وغيرها الجيوش الإسلامية التي خاضت المعارك مع الكفار والمشركين وقامت بالغزوات والحروب لنصرة الرسالة المحمدية وحمل ألويتها ورايات الفتوحات الإسلامية، قادة مؤمنين من أصول يمانية والتي وصلت إلى أصقاع الأرض لنشر الرسالة السماوية، إضافة إلى دور العلماء والدعاة والتجار الذين وصلوا إلى الكثير من المجتمعات الآسيوية والأفريقية وأقاموا فيها، وكان لهم بصمات واضحة وأدوار مشرفة بدعوة قبائل وشعوب تلك الدول إلى الإسلام، وأسلم بكل قناعة الكثير والكثير. وكتب التاريخ اليمني في العصر الإسلامي غنية بما يؤكد حقيقة ما نقول. ومن منا نحن المؤمنين لا يتذكر الصحابي المجاهد عمار بن ياسر ومالك الأشتر النخعي وغيرهم الكثير الذين سطروا أروع ملاحم الجهاد وبطولاتها. وهنا يا رفاق السلامة لا ننسى الدور التاريخي العظيم لقبائل وأعيان ومشايخ حمدان بن زيد الذين تجمعوا في حلقات حول مبعوث نبينا العظم سيدنا عثمان علي بن أبي طالب عليه السلام، وسرعان ما هفت قلوبهم لدخول الإسلام طواعية وقناعة بصوابية دعوة الحق ورسالة الإسلام، وتوالت أفواج القبائل اليمنية لمناصرة دين الله الحنيف، وهو ما أسعد واستبشر به سيدنا خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله عليه وآله بعد رسالة الإمام علي له وتبشيره بإسلام أهل اليمن. فسجد النبي شاكرا لله وقال السلام على همدان وكررها 3 مرات، من ثم اعتبرت اليمن أرض المدد واستحق أهلها وصف سيدنا محمد أنهم الألين قلوبا والأرق أفئدة. وتقلدنا وسام الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. هذا غيظ من فيض يا خبرتنا عن دور وإسهام القبل اليمنية في مناصرة الدعوة المحمدية ونصرة دين الله الحنيف، وهذا شرف كبير لأبناء وطن الإيمان والحكمة أحفاد الأنصار.
1: على مستوى أيضا الأداء الراقي جدا الذي اعتمد على الحكمة، على حسن التصرف، على المسؤولية، على الرشد، على التحمل. آنذاك كانت الدعامة والركيزة الكبرى في الانطلاقة الثورية هي لقبائل اليمن، قبائل اليمن الحرة والعزيزة، والتي كانت دائما ما توجه إليها الإساءات. فنسمع الكثير من الإساءات إلى مجتمعنا في مكوناته القبلية، يقدمون صورة سلبية عنه، وكأن القبيلة عنوان للتخلف والهمجية ولا وعي ولا معرفة ولا علم. فقدمت القبائل في اليمن أرقى صورة لثورة، كما قلنا أقل ما نقولها عنها أنها من أرقى الثورات في أدائها الراقي جدا، ليس فيها الشوائب سيئة جدا، لا تصفية حسابات، لا إقصاء، لا جرائم بحق الناس، بحق المجتمع، بحق الأبرياء.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان، الحديث شيق ولا يمل عن تاريخ وأمجاد القبيلة اليمنية عبر مختلف الحقب والمراحل، ونفخر كلنا أننا قبائل يمنية، حاشدي وبكيني ومرحجي ومرادي وخولاني وهمداني كما نعدد لكم، ونحتفل اليوم بهذه الملامح التاريخية عن القبيلة اليمنية، أمجاد تاريخية وفي الحلقة التالية إن شاء الله نواصل الكلام عن دورها الرائد والأساسي في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته منذ انتصار ثورة الشعب التصحيحية 21 سبتمبر 2014 ميلادية وحتى اليوم، ونحاول أن نعطي القبائل ما أمكننا مما تستحقه. فأبناؤنا أبناء ورجال القبائل هم جيش الشعب، وشعب الجيش قوات مسلحة وأمن وجيش شعبي بما تعنيه الكلمة من معنى. قضية الوطن اليمني ووحدته قضيتهم، وقضية فلسطين العادلة قضيتهم، وحماية الجبهة الداخلية مهمتهم، وتلاحم الصف الوطني هدفهم، ومعهم كل حر شريف غيور على دينه ووطنه ومسار ثورته الإيمانية ومسيرته القرآنية المظفرة. فرسالة تحية وإكبار وتعظيم لكل رجال القبائل والأحيان والمشايخ، فأنتم ذخر الوطن وحامي حماه واستقلاله وعزته وكرامته. لكم السلام والإجلال، وبارك الله فيكم وكتب أجوركم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله تمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يجدد لقاءنا مع صيني كش وحلقة أخرى لموضوع القبيلة اليمنية. خاطركم مع الله.
2: صيني كش بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين، صديقاتنا المزارعات، وكل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، وصبحكم الله بكل خير.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم يوم جميل ورائع، وأحد أيام الشهور الحميرية ذو القياض. وشهر ذو القياض هذا من الأشهر الحميرية الذي يتميز بامتلاءه بالعمليات الزراعية الكثيرة والمهمة. والشهر الحميري ذو القياض يوافق شهر حزيران، يوافق من 14 يونيو. وشهر ذو القياض اسم الغلة الذي بتبذرف في الشتاء وتحصد في الصيف، ولأنه في اليمن كل الغلال قديما وحاليا تسمى بموعد حصادها لا بموعد بذرها. وفي المثل إذا تروح القياض حالس فالويل للجالس، مايش الحالس، حالس أي الثمرة الطيبة كثيرة الغلة. ومن العمليات الزراعية في هذا الشهر الحميري يتم فقع الزرع أو التبديد أو الحجيد، وهو التخفيف من كثافة الزرع المتجمع من جنب الزرع القوي لتقوية ما بقى من نبات الذرة، لتكون سنابلها قوية وسيقانها قوية وكبيرة عوضا عن كثرة الزرع. وعملية التبديد عملية معروفة ولدى المزارعين جميعا، ليش جات عملية بهذه العملية الصعبة؟ عن عسر يا مزارع قال عن سن بتد. ما هي عملية التبديد؟ بيقول لك بين بزل أخفف، لأنه في وقت الزراعة وقت الذري بنزلين 3-4 بذور، ودنمي معي في الجورة الواحدة 4-5 سيقل للذرة. بيقول لك أبعد الضعاف وأخلي فقط القويات. وهنالك أمثلة كثيرة، منها أبعد أختي من جنبي أدي حكي وحك أختي. ومثل آخر احجن ابن الأربعين ولو بين الماء. ومثل ثالث 4 لو ينباع والخامسة خاسة. يعني أمثلة كثيرة جدا معانا وموروث ثقافي كبير جدا، وخصوصا في القطاع الزراعي. وهنا الأمثلة الكثيرة لعملية التبديد. وهناك مثل يقول إن بالجحر وركب بحر، ويعني بهذا فترة الجحر، وهي الفترة الصحوة بين مطر الصيف ومطر الخريف. شوفوا على نعم معانا وعلى تقويم حميري، ومعانا على معلومات وموروثات كبيرة جدا في الجانب الزراعي. وبإذن الله أن تكونوا استفدتوا. وبعد فاصل جميل ورائع من عبد القادر كما عودنا، نرجع لفترة التقويم الحميري، فابقوا معنا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: مرحبا بالجميع مرة ثانية، وأسعد الله صباحكم مرة ثانية وثالثة ورابعة. وكما تعودنا قبل الدخول للتقويم الحميري أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أيا صلوا على رسول الله خيرا، ونملا قلبنا صلوات ونبدأ بذكر الله والصلاة على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما كنا في الأمس في تاريخ 29 ذو القياض. شوفوا كم منكرر وكم منلتت، هذا التاريخ حق أمس، احنا منكرر وملتت عليكم علشان تدرسخ وتحفظوا هذا التاريخ، لأن هذا الشهر الحميري. ولكن نحن اليوم في 30 ذو القياض، هذا الشهر الحميري. 30 ايش؟ 30 ذو القياض. أما الشهور السريانية أو الرومية فيقابلها 30 حزيران. أما الأشهر الميلادية فيقابلها 13 يوليو. أما أسماء منازل الشمسية فإحنا في 13 الذراع، والذراع كما كانوا يسموه الأولي، وهو الذراع اللي بيطلع من حق الشمس. أما الطالع فجرا وهو 13 الهنعة. أما المعلم الزراعي الذي لا زال أغلبنا زارعي ولا زال أغلبكم حافظ إلى اليوم، وهو 9 سويد علب. أما المتوسط وقت العشاء وهو 9 الغفر. سعدت جدا بهذا اللقاء معكم، وأرجو أن كل ما منطرح في برنامج الحكيم اليماني أن تأخذوه في حسبانكم وأن ترسخوه في أذهانكم وأذهان الأجيال القادمة، وأن برنامج الحكيم اليماني ما هو إلا مجموعة من المعلومات والمعارف بنحاول أن ننقلها لكم عبر هذا البرنامج كي تعم الفائدة على الجميع. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بالحلقات القادمة. دمتم بخير ونلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير. في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول. لا حد

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: سام اف ام والعود أحمد.
2: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: العدد الأخير، العدد الأخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 28 من محرم 1448 الموافق 13 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونات في رئيسيتها: الرئيس المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده ويعزي في وفاة محمد ناجي القحوم، دعاها لإدانة انتهاكات العدو للسيادة العربية بدل الاعتراض على الرحلات الإنسانية، مجلس النواب يستهجن موقف الجامعة العربية من الرحلات المدنية إلى مطار صنعاء، التربية تعلن نتيجة اختبارات الثانوية العامة، محمد مفتاح القبيلة اليمنية ركيزة للصمود ومواجهة للعدوان والمؤامرات. استهدف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي، الجيش الإيراني حدثنا بنك الأهداف ونستعد لجميع السيناريوهات، حرس الثورة مضيق هرمز مغلق حتى وقف التدخلات الأمريكية، جزائية الأمانة تبدأ محاكمة 23 متهماً بالتخابر مع العدو وترويج المخدرات، استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في لبنان. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: استعدادات مكثفة لموسم حصاد العنب في بني حشيش، مجلس النواب يستهجن تصريح مسؤول في جامعة الدول العربية بشأن هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء، وزارة الخارجية تجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب إيران، الشيخ الحنمي حريصون بأن تكون بني حشيش نموذجا في التنمية الزراعية المستدامة، ونجاح موسم العنب يتطلب تكاتف الجميع، استصلاح 1207 معادات زراعية في مديرية باجل بالحديدة. الرئيس المشاط يعزي أمير دولة قطر في وفاة والده، قبائل اليمن تذخر سلاحها في وجه العدو السعودي وتنتظر ساعة الصفر، المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تنصل تحالف العدوان عن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، صنعاء تحاضر الرياض، زمن الحصار ولا، وأي خطوة حمقاء ستنتهي وستنهي مرحلة خفض التصعيد. أيضا على المسيرة نت: رد إيراني واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة، تصاعد الخروقات الصهيونية، نصف للمنازل في غزة، وحملة اعتقالات واعتداءات واسعة بالضفة. العدو الصهيوني يحشر 2,200,000 فلسطيني بغزة في 100 كيلومتر مربع. أيضا على المسيرانات، 12 من يوليو 2006، الوعد الصادق ومعادلة العهد للأسرى والدماء جنوب لبنان. 8 شهداء بينهم طفلة بنيران العدو في 16 انتهاكا صهيونيا جديدا للهدنة في غزة. المقاومة الإسلامية في العراق، السيادة ليست سلعة للتفاوض، ودعمنا للحكومة مشروط بإنهاء الاحتلال والتبعية الاقتصادية. إيران تؤكد عزمها الدفاع عن سيادتها وتحذر دول الخليج من مشاركة أمريكا في العدوان. رد إيراني واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة. بقاء أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية مشتركة لإيران وعمان. بروجردي، الثأر لدماء القادة الشهداء واجب حتمي ولن يكون أي مكان آمنا للمجرمين. حرس الثورة يعلن إغلاق مضيق هرمز ويستهدف قواعد أمريكية في المنطقة. الموت ينهي مسيرة السيناتور المتطرف أو السيناريو المتطرف لانسي جراهام. انقسام أمريكي غير مسبوق حول دعم كيان العدو الإسرائيلي. طهران تطالب بقانون للرد الحاسم على العدو وتؤكد للأمم المتحدة ضرباتنا بالخليج دفاع مشروع. من المسيرانات إلى موقع الميادين، إيران، هيئة إدارة مضيق هرمز تؤكد أنه لا عبور إلا بتصريح. الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يؤكد تسريع تنفيذ مشاريع السلام والأمن. سوريا، مجلس الشعب الانتقالي يفتتح أولى جلساته بانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا له. إيران تكشف تفاصيل إحباطها عملية أمريكية في مضيق هرمز وتؤكد مصادر التهديد ضدنا تحت نيراننا. المقاومة العراقية، دعم الحكومة في ملاحقة الفاسدين لا يعني منحها تفويضا في سائر سياساتها. استطلاع إسرائيلي، حزب أيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الكنيسات. وسط موجات الحر وارتفاع الحرارة، المغرب يكافح حريقا في إقليم الرشيدية. عدوان أمريكي جديد يطال موانئ ومنشآت اقتصادية استراتيجية جنوب إيران. نيجيريا، مقتل عشرات من جماعة بوكو حرام في غارة في ولاية بورنو. وختاما، حرس الثورة الإسلامية يستهدف قواعد أمريكية في البحرين والأردن والكويت. كانت هذه أبرز أهم المستجدات. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا ابتهال عبد الرحمن، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام FM،
4: إذاعتك أنت.
3: سام FM تقدم
6: ذاكرة العدوان والانتصار.
7: 13 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
8: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بعدة غارات مدينة العمال في سعوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 50 وتدمير عدة منازل، كما استشهد وأصيب 3 مواطنين في قصف العدوان لمنطقة عاهم بحجة، ما أدى إلى تدمير منازل وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات مصافي عدن في البريقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستهدف شاحنات محملة بالخضروات في المدينة الخضراء، واستهدف بغارتان منطقة القلوعة وغارة جوية منطقة بئر أحمد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة المقاش ومنطقة بني معاذ، واستهدف مناطق تعشر وشقدم وغافرة والجبل الأحمر وجبل النار بغارات، وألقى قنابل عنقودية محرمة على السكان، كما شن 4 غارات على مديرية الظاهر وعدة غارات على آل الصيف في سحار ومنطقة المنزالة ب35 صاروخا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين على جبل النهدين وغارة على منطقة الحفا شرق العاصمة، وسقط أكثر من 30 جريحا بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف العدوان لحيين سكنيين بشارع 50 والسواد، واستهدفت غارة للعدوان جبل نقم في العاصمة، وبغارة أخرى المعهد الفني في سعوان، كما استهدف مصنع أسمنت عمران بعدة غارات، واستهدف ب12 غارة شاحنة محملة بالدقيق، وضربت الوحدة الصحية وعدد من المحال التجارية في منطقة العمشية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد صيادان بغارة للعدوان على قاربهما أمام ساحل الخوخة، وشن العدوان غارتين على مديرية عبس بحجة، وشن 4 على منطقة العرقوب في خولان الطيال، وعدة غارات على منطقة يام وحيد الذهب والمجاوحة في نهم بصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 3 مدنيين وجرح 2 بغارة على مزرعة مواطن في منطقة البدوة بمديرية زبيد بالحديدة.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
8: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما استهدف طيران العدوان بغارة أخرى مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وفي محافظتي مارب والبيضاء شن العدوان 25 غارة على مديريات مجزر والعبدية ومهلية وناطع، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد طفل متأثر بجراحه بعد يوم من إصابته إثر انفجار قنبلة عنقودية بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 4 غارات على مديرية مهلية بمحافظة البيضاء، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 142 خرقا لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 5 غارات لطيران استطلاعي مقاتل على حيس في الحديدة، وغارتين على البرح في تعز، وشملت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي، واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيبت طفلة بجروح بليغة ووقعت أضرار مادية إثر سقوط قذيفتين أطلقها المرتزقة على منطقة جدران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 99 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و5 هجمات للطيران المسير المقاتل على مقبنة وحيس، وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم على قرية الصراري بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مأرب، ما أدى إلى حدوث انفجارات هزت المعسكر، كما قتل وأصيب أعداد كبيرة من المرتزقة في تصدي المجاهدين لمحاولة تقدم باتجاه التباب المحيطة في معسكر كوفل شرق صرواح، وتم تدمير مدرعة وطقمين خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة التقدم للمرتزقة باتجاه جبل حيد الذهب تحت غطاء مكثف للطيران، وأوقعوا عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، من بينهم المرتزق القيادي علي منصور حميضة والمدعو صالح حمد سرحان ضرمان والمدعو سلطان حمد العكيم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير دبابة تحمل معدل 23 وقتل عدد من المرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في مديرية سد باب المتون، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في جبل شيحاط شمال شرق مدينة الحزم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم قنص اثنين بمنطقة وقص في المصلوب، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقع الضبعة وقتل جنديين سعوديين في المعريضة وثالث في موقع الكرس بجيزان المحتلة بعمليتين لوحدة القناصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال اثنين على تجمعات المرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء وحقق إصابات، ودمرت المدفعية آلية للمرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة المدفون ويام وعيدة في جبهة نهم وكبدوهم خسائر كبيرة في أرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الدروع آلية للمرتزقة محملة بهم في جبهة حيران بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من عليها، وتمكنت المدفعية من إعطاب جرافة وأطاحت بمجاميع من جنود العدو في جبهات حرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة استهدفت عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، وأكد العميد سريع يومها أنه تم استهداف مرابط الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط وأهدافا عسكرية في مطارات أبها وجيزان ونجران، كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتم تنفيذ العملية بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها حينها وبعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت القوة الصاروخية معسكر تداوين في مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا

0: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم كل صباح عبر إذاعة سام اف ام. في صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة جديدة معكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الجديد. هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5، كما يمكنكم متابعتنا في حال انقطاع الترددات العاملة عبر موقعنا الإلكتروني للإذاعة ساميمان.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون ان.

0: هذه الفترة الصباحية هي الفترة التي نتحدث نحن وإياكم عن آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية واللبنانية والإيرانية وكذا ساحات محور المقاومة، بتأكيد آخر الأخبار في اليمن. ولا ننسى في بداية حديثنا في فترة الصباحية أن نذكر إخواننا، إخوان الصدق، إخواننا الصامدين الثابتين، إخواننا المجاهدين، إخواننا المقارعين للظالمين، إخواننا الذين يواجهون العدو الأكبر والأوضح للعالم بأجمعه، إخواننا الذين يجاهدون العدو الذي هو عدوا للإنسانية وللإسلام وللعروبة، العدو الإسرائيلي والأمريكي الصهيوني الذي في كل يوم يرتكب المجازر، الذي يتجاهل في كل يوم أي اتفاق كان بيننا وبينهم، الذي يسعى إلى خرق ونقض العهود والمواثيق في كل يوم. فهو يزحف في الأراضي الفلسطينية، لا زال يتقدم وينتهك حرمة هذه الأراضي، لا زال يطبق الحصار على النازحين الذين هم في الأساس لا مأوى لهم، إنما هم داخل الخيام في هذا الجو الحار، وهم يعيشون في حصار لا دواء لا غذاء أو حتى مقومات الغذاء، الغذاء أو الحياة. هذه الأشياء البسيطة عندما تتكرر في أذهاننا قد يظن البعض من هم لم يستوعبوا هذه الكلمات أنها شيء يمكن أن يعاش، شيء يمكن أن يصبر تجاهه، لكن حقيقة الأمر هو شيء صعب، اختبار صعب جدا. أنت عايش في حر داخل خيمة مع ارتفاع درجة الحرارة تسحب هذا الجو، تسحب هذه الحرارة وتدخل إلى داخل الخيمة، يعني أنت داخل ساكن داخل سخان كل يوم وأنت بتشتوي، كل لحظة وأنت بتشتوي. تخيل معك أطفالك ومعك عائلتك وأسرتك، شيء مؤلم. وفي مقابل ذلك لا غذاء ولا دواء، إن كان لديك مريض، إن كان لديك أطفال، لا يوجد ما تشبع جوعهم أو تداوي جراحهم. إذن إخواننا في فلسطين وفي غزة وكذلك في لبنان لهم ألف وألف تحية على صمودهم وثباتهم أمام هذا العدو الإسرائيلي الذي لا زال إلى يومنا هذا يعمل على تصعيد عسكري خطير من قبل قطاعات الجيش الصهيوني وميليشيات المغتصبين التابعة له في انتهاك صارخ ومستمر لكل التفاهمات والمواثيق المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: فبينما يواصل العدو الصهيوني خرق تفاهمات إنهاء الحرب العدوانية والتهدئة الهشة في قطاع غزة والموقعة بوساطة عربية وأمريكية، تمعن آلة الحرب الصهيونية في تدمير البنى التحتية ونسف المنازل المدنية بالتوازي مع حملات دهم واعتقال شرسة طالت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تصاعد الهجمات الممنهجة التي يشنها المغتصبون الصهاينة ضد المواطنين العزل وممتلكاتهم. ففي قطاع غزة المنكوب ارتكبت قوات العدو الصهيوني منذ ساعات فجر يوم أمس 11 انتهاكا جديدا للهدنة، تخللها 4 عمليات نسف لمنازل ومنشآت سكنية في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات نسف مماثلة شرقي جباليا وحي التفاح شمال وشمال شرقي مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف استهدف فجرا شرقي مخيم البريج للاجئين والمناطق الشرقية لمدينة غزة وغربي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل من الزوارق الحربية والدبابات والطائرات المسيرة من طراز كواد كابتر على طول ساحل خان يونس وجنوب قيزان رشوان وحي التفاح.
0: وتأتي هذه الخروقات لتزيد من الفاتورة البشرية الباهظة، حيث أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1098 شهيدا و 3535 مصابا، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الصهيوني منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,221 شهيداً و 173,643 جريحاً. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني فجر الأمس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، بالعكس فجر اليوم حملت اعتقالات ومداهمات واسعة شملت اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها وإغلاق الحواجز العسكرية كحاجز عين شمال رام الله، مما تسبب بأزمات مرورية خانقة. وطالت الاعتقالات 5 مواطنين في بلدة دير الغصون شمال طول كرم، بالإضافة إلى اعتقال الشاب وديع أبو حديد من الضاحية والمواطن سيف واصف حنين ونجلي من بلدة بيت فوريك والشاب أحمد محمد عاشور من نابلس. كما اعتقل العدو الصهيوني إسحاق جرادات ونجلي محمد من بلدة سعير بالخليل والشاب أحمد علي مطير من مخيم قلندية شمال القدس. وسط اقتحامات أخرى طالت بلدات كثيرة وحي في جنين وكفر قدوم وحزام. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين صباح اليوم جراء هجوم عنيف شنه المغتصبون الصهاينة بالضرب ورش غاز الفلفل على عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور في منطقة حوارة بمسافر ياطا جنوب الخليل، في وقت منع فيه جيش العدو الصهيوني مركبات الإسعاف من الوصول إلى المواقع لإغاثة المصابين. تتعرض هذه العائلات الفلسطينية لاعتداءات متكررة أسفرت عن إصابة العديد من أفرادها خلال الأيام الماضية، مما يندرج ضمن تصعيد خطير ومستمر لهجمات الصهاينة وقوات العدو بالضفة الغربية، والتي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 ما يربو إلى 11,064 اعتداء وفقا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
1: وفي وقت تتواصل فيه المساعي لكبح الاعتداءات الصهيونية، يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده على امتداد الجنوب اللبناني عبر غارات جوية وتحركات عسكرية وعمليات تدمير ممنهجة في انتهاك جديد ومتواصل للسيادة اللبنانية وللتفاهمات القائمة. أكدت وسائل إعلام محلية جنوب لبنان أن محلقة معادية ألقت 8 قنابل صوتية باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور يوم السبت، فيما استهدفت 3 غارات معادية حي المشاع في البلدة في إطار سلسلة الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ضد البلدات الجنوبية بالتزامن مع رصد تحركات لقواته في زوطر الشرقية، حيث نفذت قوات العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي زوطر وكفر تبنيت. في تصعيد إضافي شن الطيران الحربي الصهيوني 2 غارات استهدفتا أطراف بلدة النبطية الفوقى، فيما واصل الطيران المسير تحليقه المكثف فوق أجواء منطقة البقاع، وكذلك نفذ العدو عملية تفجير في بلدة حولة جنوب لبنان بالتوازي مع مواصلة آلياته عمليات التجريف والتدمير الممنهج في محيط بنت جبيل.
2: في وداع يمزق القلب، أم الغزية ودعت طفلتها ثناء جمعة أبو مطر 9 أعوام، والتي ارتقت شهيدة متأثرة بإصابتها برصاص جيش الكيان الصهيوني وسط غزة، والذي لا يكاد يمر يوم إلا وتحصد أرواح الغزين في وحشية متعطشة للدماء ليس لها مثيل. في هذا المكان غربي غزة انهالت عليه 3 صواريخ لتحول من فيه إلى شهداء وجرحى، لتبقي أهل غزة على الدوام يقاسون الوجع والألم والأحزان العميقة، ودموعهم تسبق كلماتهم والقلوب تكاد تخرج من الظلمة حزنا وكمدا على فراق من فقدوا إلى الأبد.
3: والله يا اخوكم يا عبد علي حسب الله ونعم الوكيل.
4: خلص الله يرحمه يا دين.
2: آلة الحرب الصهيونية تكسف غزة في أكثر من مكان بهزيلة معهودة تدمر المدمر سابقا وتحصد الأرواح لحي الصبرة، فضلا عن إيجاد حالة من الخوف والهلع بين المواطنين الذين أضحوا وما يملكون من بقايا حياة. بنك أهداف لدى الكيان الصهيوني الذي لا يتورع عن استهداف أي شيء.
3: يا الله يا الله السماء والله والله.
4: أنا أخوي الصبح طلع بدري أخذ كيس الحطب وراح هو بن خالته وراح يجيبوا حطب. تأخروا لما تأخروا ورحنا غاد لقينا عمال، قالوا إن العمال في شهد اثنين بس إحنا مش قادرين نجيبهم عشان الباقر وقف في النص، بس والله العظيم هم في الخط الأصفر اللي جاي شوي، والله مو بعيدين عن الخط الأصفر.
2: الاستهداف الصهيوني السابق واللاحق أحدث دمارا واسع وهائل، فضلا عن إهلاك وتحييد الكثير والكثير من الصروح العلمية بغزة. الجامعة الإسلامية فيها والتي كانت من أقصى الصروح العلمية المتميزة في المنطقة تخرج منها آلاف الطلاب من كافة التخصصات، تحولت اليوم إلى مأوى أو ما بقي منها، تحتضن خيام النازحين بدون أدنى مقومات العشر الكريم.
5: الجامعة الإسلامية تحولت من مكان للتعليم اللي كانت يمكن من أرقى جامعات المنطقة في الشرق الأوسط، صارت اليوم مكان يأوى النازحين بدون مجاري، بدون كهرباء، بدون معنى للحياة.
6: أنا نازح في الجامعة الإسلامية، والله وإحنا كمان يعني لو صحنا نرجع على بلادنا نرجع على بلادنا. إحنا من كبيرنا هنا كل يوم إحنا العرب كف العرس والبعوضة والبراغيت ماكلتنا كل. والله هذا إشي يعني لا يترى علي. يعني إحنا في جامعة كنا جامعة عظيمة زي هذه، خرجت دكاترة وخرجت ناس ماجستير وخرجت أشياء عظيمة خرجت. أنا 22 سنة لحتى مش متخرج في آخر فصل، والله يعلم كمان لسه أفصل نكمل.
2: ووسط هذه الجرائم والكوارث اليومية أصبح سكان غزة أكثر بؤسا فيما يتعلق بتوفير الطعام. الكل بات ينتظر ما تجود عليهم التكيات الخيرية، يقبلون عليها بوجوه مكسورة ومن جميع الفئات العمرية، أوانيهم الفارغة تسبق أيديهم وعيون تحكي ألف عتب وعتب من سكت وأوصلهم إلى هذه المرحلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM والعود أحمد.

0: مستمعينا الكرام، يفرض الجدل المتصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل الدعم المقدم لكيان العدو الإسرائيلي نفسه على دوائر صنع القرار. مع اتساع رقعة الرفض الشعبي الأمريكي واستمرار الانتقادات الموجهة للسياسات الأمريكية الداعمة للكيان في عدوانها على قطاع غزة، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى إعادة صياغة علاقاتها مع الاحتلال عبر الانتقال من المساعدات العسكرية المباشرة إلى إطار الشراكة الاستراتيجية، تختلف وجهات النظر حول حقيقة هذا التحول بين من يراه استجابة لضغوط الداخل الأمريكي ومن يعتبره محاولة للحفاظ على الدعم بصيغة جديدة تتجاوز الضغوط السياسية والإعلامية. في السياق يتسع الانقسام داخل المؤسسات السياسية والدبلوماسية الأمريكية على خلفية استمرار الدعم العسكري المقدم لكيان الاحتلال، مع تصاعد مطالبات يقودها مشرعون ومسؤولون بوقف الإمدادات العسكرية غير المشروطة وتجميد صفقات التسليح بالتزامن مع سلسلة استقالات احتجاجية داخل عدد من المؤسسات الحكومية رفضا للسياسات الأمريكية تجاه العدوان الصهيوني على غزة. تكشف تقارير صادرة عن معاهد أبحاث أمريكية من بينها مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون أن حجم المساعدات العسكرية والتمويلات المباشرة التي تقدمها واشنطن للاحتلال يتجاوز 21 مليار و700 مليون دولار خلال طوفان الأقصى، في إطار اتفاقية دعم استراتيجية تضمن تمويلا سنويا ثابتا بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار، إلى جانب صفقات تسليح استثنائية تتجاوز 13 مليار و400 مليون دولار تشمل قنابل موجهة وقذائف مدفعية وصواريخ ليزرية، الأمر الذي يثير نقاشا رقابيا داخل البنتاغون بشأن آليات استخدامها ميدانيا.
1: وتشمل صفقات التسليح الأمريكية المعلنة منذ بدء العدوان على غزة حزما عسكرية واسعة لكيان الاحتلال، تتضمن ذخائر موجهة وقنابل وأنظمة دعم للعمليات الجوية، ومن أبرزها صفقة بقيمة تقديرية بلغت 6 مليارات دولار شملت قنابل صغيرة القطر جي بي يو 39 وقنابل إمكي 82 وأطقم توجيهية دقيقة جي دي EM، إضافة إلى صواعق وملحقات ذخائر. وتشمل الإمدادات صفقة أخرى بقيمة نحو 2 مليار و4 مليون دولار تضمنت قنابل MK 84 و PLU 117 ورؤوس اختراق ومعدات دعم فني ولوجستي، إلى جانب صفقة أقرت في ديسمبر 2023 بقيمة 147 مليون دولار لتزويد الاحتلال بذخائر مدفعية عيار 155 مليمتر ومكوناتها. وتعكس هذه الإخطارات استمرار تدفق الدعم العسكري الأمريكي عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، بما يوفر الاحتلال ذخائر ومعدات قتالية خلال الحرب على غزة. وعلى المستوى التشريعي يتصدر السيناتور الأمريكي بيرني تحركات داخل مجلس الشيوخ لوقف صفقات السلاح، مشددا على أن الولايات المتحدة متواضئة بشكل مباشر في كارثة إنسانية، مقدما مشاريع قرارات تستهدف حظر تزويد الاحتلال بالقنابل الموجهة انطلاقا من رفض توظيف أموال دافعية ضرائب في تمويل حروب تنتهك القانون الدولي.

وفي الاتجاه ذاته يدعو النائب روخانا إلى مراجعة شاملة للعلاقات العسكرية والتشريعية من الاحتلال، ومطالبا بإلغاء القوانين التي تدمج الجيش الأمريكي مع الجيش الصهيوني، انطلاقا من قناعته بأن استمرار الدعم غير المشروط يستنزف الموارد الأمريكية ويضر بالمصالح الاستراتيجية والأمن القومي للولايات المتحدة. بدوره يرفض النائب الأمريكي خواكين كاسترو إقرار أي شحنات أسلحة جديدة، ويتمسك بأولوية فرض وقف دائم لإطلاق النار، كما يطعن في مصداقية آليات الرقابة الحكومية، مؤكدا أن الإدارة تتعمد تجاهل التحقق من مدى التزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني عند استخدام الأسلحة الأمريكية. وينضم السياسي الديمقراطي رام إيمانويل إلى الأصوات المطالبة بإنهاء سياسة الشيك المفتوح، محذرا من أن استمرار النهج الحالي يدفع الاحتلال نحو مزيد من العزلة الدولية، ومطالبا بتجميد الدعم المالي والعسكري السنوي واستخدامه كورقة ضغط سياسية. بالتوازي مع هذا الحراك تتوالى الاستقالات داخل مؤسسات الدولة الأمريكية، إذ غادر مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية جوش بول منصبه احتجاجا على الدعم الأمريكي الأعمى والمدمر للاحتلال، معتبرا أن استمرار توفير الغطاء العسكري دون قيود يمثل فشلا استراتيجيا وأخلاقيا يضر بالمصالح الأمريكية. واختارت ستاسي جيلبرت مغادرة منصبها في مكتب السكان واللاجئين والهجرة متهمة الإدارة بتعديل التقارير الإنسانية سياسيا والتغاضي عن الأدلة المتعلقة بعرقلة الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية. ولم تخرج الاستقالة هالة غريت المتحدثة الإقليمية باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن السياق ذاته، إذ ترى أن السياسة الأمريكية الراهنة تقوض مصداقية واشنطن في المنطقة وتجعل الدفاع عن مواقفها أمرا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. من جانبها أعلنت إنلي شلاين استقالتها من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلاقا من رفضها منح الكيان الصهيوني شرعية سياسية لما يقوم به من مجازر مروعة في غزة، متهمة الإدارة بممارسة التعامي السياسي تجاه القوانين الأمريكية التي تحظر تزويد الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان بالسلاح. بينما يلتحق بها طارق هباش مساعد وزير التعليم مؤكدا أن التغاضي عن الكارثة الإنسانية يمثل تواطؤا مباشرا لا يمكن تبريره. ومع اتساع دائرة الاعتراضات داخل المؤسسات ومؤسسات الدولة الأمريكية، يحاول البيت الأبيض احتواء الجدل عبر التأكيد على أن تعدد الآراء داخل الأجهزة الفيدرالية يعكس حيوية الديمقراطية الأمريكية في وقت يتمسك فيه بموقف القائم على اعتبار أمن الاحتلال الإسرائيلي أولوية ثابتة في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية. ودعت الإدارة الموظفين الذين يرفضون سياستها إلى التعبير عن اعتراضاتهم عبر المسارات الرسمية بدلا من الاستقالات العلنية.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، انتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي نخصصها للحديث عن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم، لنتعرف على رسالتها وتخصصاتها وأبرز المزايا التي تقدمها للطالبات، ونجيب عن أبرز التساؤلات حول الأكاديمية العليا للقرآن الكريم. حاليا معنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة حنان العزي لنتحدث أكثر عن الأكاديمية العليا من خلالها. بداية أستاذة حنان، نرحب بحضوركم ونريد أن نتعرف ونعرف المستمعين كذلك عن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم، متى أنشئت، ما الهدف الرئيسي أيضا من تأسيسها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين. طبعا معكم حنان العزي، نائب عميدة كلية الطالبات بالأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه. هذه الأكاديمية التي أنشئت بتوجيه المولى سلام الله عليه، وتحظى بإشراف مباشر من مكتبه سلام الله عليه. هذه الأكاديمية غرضها وهدفها الأساسي هو إخراج كوادر تربوية تعليمية ترفد الميدان التعليمي والميدان الإداري والإعلامي بكوادر مؤهلة تحمل الروح المسؤولية وتحمل الثقافة القرآنية، وتكون أيضا مؤهلة لتواكب العصر وتواكب المرحلة.
0: نعم، يعني بعد أن أنشئت هذه الأكاديمية، ما هي الرؤية التي انطلقت منها الأكاديمية؟ ما الدور أيضا التي تسعى إلى تحقيقه في المجتمع؟
1: كما قلت أختي الكريمة، الواقع الميداني والواقع المجتمعي يعني يلحظ فيه افتقارها إلى كوادر تربوية مثلا تعليمية تسعى لأن تعلم المجتمع بوعي، ببصيرة، باهتمام، بمسؤولية. أيضا المؤسسات الإدارية ومفاصل الدولة في كل مجالاتها تفتقر إلى إداريات يديروا برؤية قرآنية وبحمل روح المسؤولية وباستشعار للمسؤولية. أيضا في جبهة الإعلام، الجبهة الأشرس في ميدان العدو يعني، والذي أنتم مشكورات ويعني موفقات طرفا فيها، يعني هذه الجبهة تحتاج إلى إخراج إعلاميات برؤية قرآنية وبحمل روح المسؤولية يتحركوا في هذه الساحة وفي هذا الميدان. فالأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه تسعى

0: القرآن الكريم وعلومه في كل فروعها، ونحن كمسؤولين على فرع الطالبات.
1: نعم أستاذة حنان، ما هي التخصصات المتاحة أمام الطالبات التي تقدمها الأكاديمية؟
0: هناك تخصصات عدة، وفي كل عام يكون هناك أحيانا يعني تخصص جديد. الأكاديمية طبعا ما زالت في طور الإنشاء، ونحن الآن في مرحلة لله الحمد يعني وصلنا إلى مستوى كبير من الارتقاء، وبتخرج الدفعة التي تخرجت في العام الماضي والعام الذي قبله، يعني كانت الأكاديمية كأنها وصلت إلى تحقيق الهدف. التخصصات التي في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه حاليا دراسات قرآنية، إدارة تربوية، إعلام تربوي، وكذلك اقتصاد تنموي. في هذه التخصصات، وأيضا نحن عازمون إن شاء الله في العام القادم، هذا العام فتحوا في فرع الله في المركز الرئيسي فرع الطلاب، يعني فتحوا أمن سبراني إن شاء الله للعام القادم، عازمون على فتح هذا التخصص في كلية الطالبات. وإنما ننتظر أحيانا أن يكون التخصص أولا يعني يأخذ تجربته في المركز الرئيسي، ومن ثم نقول التجربة إلى فرع الطالبات. أيضا هناك مسار الدراسات العليا اللي هو دراسات الماجستير. الآن مفتوح دراسات قرآنية، ماجستير دراسات قرآنية.
1: نعم.
0: إن شاء الله بإذن الله كما بلغنا أننا سنكون في العام القادم هناك ماجستير إعلام وماجستير إدارة.
1: جميل.
0: يعني سيكون إن شاء الله، هو من عام إلى عام يكون هناك تقدم ملحوظ سواء في التخصصات أو في مستوى الإدارة أو في مستوى التوجيه والموجهات التي تنزل إلى الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وفرع الطالبات، جزء من هذه الفروع.
2: نعم.
0: المنتشرة في جميع المحافظات الحرة.
2: نعم، يعني هذه التخصصات الآن هل هي مشابهة للتخصصات اللي بتكون في الجامعات الأخرى من ناحية المواد اللي بيتم تدريسها مثلا على مستوى الإعلام أو الكليات الأخرى، هل هي مشابهة مثلا للجامعات الأخرى أو لديكم أنتم منهج خاص في التدريس؟
0: لا، المواد التخصصية تقريبا بتكون مشابهة، لأنه عادة يعني المواد التخصصية سواء في قسم الإعلام أو الإدارة تكون متشابهة في بقية الجامعات. لكن ما يميز الأكاديمية أن هناك يترافق تدريس المواد التخصصية مع تأهيل وبناء تربوي وبناء إيماني بحمل روح المسؤولية، بحيث تخرج الطالبة وهي مستشعرة المسؤولية التام.
2: أيوه.
0: الذي ميز الطالبات مثلا قسم الإعلام، لدينا تخرجوا فتوجهوا حتى إلى مدارس إلى جامعات بيدرسوا ويستغربوا أن هذه إعلامية ومتمكنة في موادها الإعلامية والتخصصية.
1: نعم.
0: وأيضا مجيزة للقرآن الكريم هذه الإعلامية.
1: نعم، جميل.
0: وأيضا تجد تدريس اللغة العربية بطلاقة. نعم. يعني هذا الذي يميز الأكاديمية، أنها تؤهل في كل المجالات. يعني في بعض الجامعات بيكون المواد المتطلب مثلا لا فائدة منها مع جانب التخصص.
1: صح.
0: مما بيهدر وقت الطالبة، فهنا الأكاديمية تركز على أن يكون هناك إلى جانب التخصص مواد أساسية.
2: أيوة.
0: فلما قلت لكم القرآن الكريم عندنا شيء أساسي في أن
2: أيوة.
0: تجيزها الطالبة وأن تخرج الطالبة من الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وهي مجيزة للقرآن الكريم وتتقن قراءة القرآن الكريم.
2: فعلا يعني احنا بنلاحظ انه اغلب الذي بيدرسون خاصة الإعلام بيفتقروا الى التطبيق العملي، بيفتقروا الى انه بيخرج من الكلية ومش عارف كيف يدخل الى سوق العمل او كيف ينخرط مع المجتمع، كيف يقدر انه يقدم حتى الوظيفة، لانه التطبيق العملي او التطبيق المهني كله بيكون صفر، ما بش يعني كله بيكون نظري وما بش تأهيل لما بعد الجامعة. يمكن هذا أيضا الذي بيميز الأكاديمية.
0: نعم، في هذا الجانب يا أختي الكريمة معنا موضوع آخر، وهو موضوع أن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم من العام الثاني للطالبة، يعني الطالبة وهي في المستوى الثاني يبدأ عليها مادتين تسمى مادتي الأنشطة العملية، يجب أن تطبقها هذا المادتين وعليها 200 درجة أن تطبقها في الواقع الميداني وأن تنزل إلى الميدان، وهذه يعني وفقا لتقييم الميدان وحركة الميدان يكون التقييم وتكون الدرجة.
1: جميل.
0: فالطالبة عندما تنزل الميدان هي تشترك ضمن الميدان العملي، فلذلك لاحظنا فعلا الخريجات في العام الماضي وما قبله، يعني في العام هذا الذي تخرجوا أيضا في العام الماضي، نلاحظ الخريجات أنهم وجدوا سوق عمل في المجالات الأخرى، يعني بعضهم ما تخرجت كدي داري أن عتشتغل.
1: نعم.
0: لأنهم نزلوا الميدان واشتركوا في الميدان، الذي في الجانب الإعلامي في الجانب الإعلامي، والذي في الإداري في الإداري، والذي توجه إلى الجانب التربوي، والكل مؤهل أن يتوجه إلى الميدان التعليمي والميدان التربوي، وهذا هو أقدس مهنة.

0: إحنا يعني، وأقدس عمل أنك تنزل لتربي الأجيال وتعلمهم. لذلك ما وجدوا عوائق حتى قسم الإدارة أن يدرس أو قسم الإعلام، وبإمكانها أن تشتغل أيضا في جانبها الإعلامي، وبإمكانها أن تدرس في جامعة في معهد. فكثير من الطالبات بصراحة كان مستوياتهم قوية وواكبوا الأنشطة الميدانية، ولذلك كانوا عندما تخرجوا هناك مجال لأن يشتغلوا وأن يقدموا وأن ينهضوا بهذه الأمة. نحن نربي على روح المسؤولية، وهناك كثير من الطالبات يستشعروا هذه الروحية، روح المسؤولية، وحمل روح يعني مسؤولة تبني أمة، تحمل هم الأمة. ولذلك عندما كان معهم مادتين يا أستاذة مترافقة لمدة 3 سنوات، عرفوا الميدان العملي، اشتركوا، صقلت شخصيات الطالبات. يعني ما بتخرج الطالبة وهي مرتبكة خريجة، ما تستطيع تقدم كلمة، ما تستطيع توقف في اجتماع، ما تستطيع تدير اجتماع لا، بل كثير منهم الآن بعضهم في مدارس بناء، بيبني التربويات الذي في المدرسة كامل، يؤهلهم ويعني يعطي الدورات ويعطي الدروس الثقافية والتربوية، وهي خريجة، طالبة خريجة من الأكاديمية، لأنها صقلت مهارتها خلال السنوات بأن هناك آمنوا وعملوا. نحن نعمل على قاعدة آمنوا وعملوا، أي أن هناك توعية، هناك تأهيل، هناك بناء، ومن بعد البناء يكون هناك واقع عملي. فلذلك كان الواقع العملي رافد كما قلنا في صقل شخصية البنات، في التعرف على الواقع العملي والواقع الميداني، في إيجاد بيئة عمل. إحنا ما نقول يعني في الأكاديمي إحنا بنسعى وبنرشح خريجاتنا لعدة جهات، وبنسعى أن نرسم خريجاتنا وأن أيضا أن نزكي خريجاتنا لدى الجهات بأن تعمل، لكن لا نقول أننا سنوزع كل الخريجات. لكن هناك خريجات إحنا مع عبدالله كنا مساهمين في تثبيتها في ميدان العمل، ما بمذكرة، ما بتزكية، ما. فلذلك هناك فعلا خريجات صنعوا لأنفسهم واقع عملي، ووجدوا الميدان الذي تأهلوا واستطاعوا أن يعطوا فيه.
1: نعم، جميل أن تكون هناك تخصصات وهناك تأهيل، وفي نفس الوقت أن يخرج أو تخرج الطالب وهي داري أن تشتغل أو ما توجه عملها. هذا جميل جدا، وهذا يمكن ما يميز الكلية والأكاديمية. أستاذ حنان، ما الذي يميز الكادر نفسه الأكاديمي الموجود في الأكاديمية؟
0: أولا الذي يميز يا أستاذتي الكريمة أن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلوم الفرع الطالبات كادر نسائي متخصص.
1: جميل.
0: يعني حتى تدريس التخصصات لم نلقى عوائق، بتوفيق الله وجدنا الإعلاميات المتمكنات في التأهيل والتدريب والبناء، حتى أنهم بيعطوا أعظم من المادة التي بين أيديهم في تأهيل وبناء البنات، أيضا في الجوانب الإدارية، والآن عازمين في هذا العام على فتح الجانب الاقتصادي، قسم الاقتصاد والتنمية. فلذلك الذي يميز الأكاديمية أن هناك كادر نسائي متخصص، بدءا بتدخلي من بوابة الكلية، أمنيات داخل الكلية، حتى الجانب الأمني الرجالي من الكلية وخارج، تواجدهم صباح في حوش الأكاديمية، كل المحيط نسائي. تدخلي إلى البوفية نساء، العاملات نساء، تدخلي إلى سكن الطالبات الإدارة كاملة نساء، تدخلي إلى الحضانة، يعني فتحنا حضانة من أجل نقدم خدمة للطالبة بحيث ما تعاني، لأن الجميع مسؤول والجميع يعني مخلف وأولاد، أين نرجمهم؟
1: صح.
0: فلذلك لابد من فتح بيئة مناسبة للطالبة أن تتعلم، ولا هو مناسب أن يكون الأطفال في القاعات الدراسية. فتم فتح حضانة للأطفال حتى على مستوى الرضع، معنا من يهتم ويعتني بهؤلاء الرضع وكأنها أم، وأيضا معنا كيجي ونكيجي تو، فتحوها الآن في تقسيمات حضانة الزهراء.
1: جميل جدا.
0: يعني في الأكاديمية بحيث نحن نهيئ بيئة وأيضا نعين الطالبة في التربية، حتى أن كثير من الطالبات بتقول لنا، قالت يعني أنا ما عانيت في ابني الذي تربى في حضانة الكلية، أصبح يحفظ الأذكار والصور من القرآن الكريم، وتربية إيمانية، الولاء، الانتماء. أيضا يميز الأكاديمية وجود كما قلنا سكن للطالبات القادمات من المحافظات، سكن خيري مجاني، ويدير إدارة تربوية على أرقى مستوى. أيضا ما يميز الأكاديمية التعاون والتآلف بين كادرها، سواء التعليمي أو الإداري أو بين الطالبات أنفسهم. يعني تكاتف وعمل بروح الفريق الواحد. الطالبات ليسوا منفصلات عن الأمة ولا عن الواقع الميداني. الطالبات إن دعت القيادة إلى إنفاق كانوا هم المبادرات، وإذاعة سهم كانت من يعني تقريبا انها اعلنت عده قوافل خرجوها طالبات الاكاديميه العليا للقران الكريم وعلوم فرع الطالبات. إن دعت القيادة إلى إنفاق فالطالبات هم المبادرات. إن دعت إلى نفير وتوعية وأنشطة ثقافية طالبات الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه ومدرساتها وكادرها هم بيكونوا هم السباقات في الأنشطة الثقافية والفعاليات والوقفات والأعمال. أيضا هناك جانب يعني مميز وهو جانب الإحسان فيما بين الطالبات أنفسهم. يعني صدق يعني بروح إحسان كبيرة وعظيمة بتجعلنا يعني نستحي من الله من هؤلاء الطالبات وإيمانهن ومستوى عطائهن يعني فيما بينهن لأنفسهن إلى مستوى أن إذا هناك طالبة معها إعاقة في مواصلات أو نحوه أو أحيانا حتى مشكلة أسرية تعاني منها مرض أو كذا ما ننتبه إلا الطالبات متكاتفات فيما بينهن ويجمعين المبالغ ويعيننها. أيضا إذا أصيبت واحدة بمرض ولا يقعلها موقف يعني جالها موقف صعب أو كذا ما بننتبه إلا والكل خارج من الأكاديمية لزيارتها من زميلاتها من يعني الطالبات المتواجدات هناك. فالذي يميز الأكاديمية أن الجميع يشتغل بروح المسؤولية، الجميع يشتغل وفق توجيهات قيادة، الجميع يسعى لأن يؤهل نفسه على أرقى مستوى ليواكب المرحلة يعني ويواكب النقلات التي وصلنا إليها.
1: نعم.
0: السيد سلام الله عليه قام ليعطي لنا محاضرة العهد علنا لي يعني يخبرنا أننا أصبحنا في موقع مسؤولية أن نجسد ذلك العهد في الواقع الميداني في كل نواحي الحياة.
1: صحيح.
0: في كل نواحي الحياة بدءا من أبسط فرد في المجتمع.
1: نعم.
0: عليه أن يجسد تعليمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويخبرنا السيد أننا أصبحنا في موقع تجسيد نموذج في إدارة الدولة، لم نعد أولئك المحاربين المستضعفين البعيدين عن مؤسسات الدولة أو عن المؤسسات التعليمية، بل أصبحنا ضمنها وجزء منها. فيجب أن نؤهل أنفسنا لنكون يعني مؤهلين للقيام بالمسؤولية التي ألقيت على عواتقنا.
1: نعم أستاذ حنان، أنتوا قلتوا أنه موجود كادر نسائي من بعد البوابة الرئيسية.
0: نعم.
1: وأن هناك حضانة.
0: نعم.
1: وأن هناك سكن مجاني للطالبات. يعني بيئة آمنة جدا لأي أسرة قد تمنع طالباتها أو بناتها أنهن يلتحقن بأي أكاديمية أو أي جامعة تأهيلية جامعي أو أكاديمي أنه تلتحق بهذا التعليم العالي أو التعليم الجامعي أو الأكاديمي، لأنه اختلاط أو أنه مش بيئة آمنة أو أنه بيخافوا عليهن. هذه التسهيلات ممكن أنه تشجع الأسر والأهالي أنه تدفع ببناتها للالتحاق بهذا السرب التعليمي الجميل، فعلا مميزات رائعة. ولما تحكيتوا على الحضانة وإنه من عمر صغير جدا بتستقبلوا أطفال، جميل جدا وهذا شيء من المسهلات. لكن أنا قد سمعت أو أنه في الأكاديمية هناك والكل باصات بتساعد الطالبات البعيدة بتمر عليهن، كيف بيتم تنظيم هذا الأمر؟
0: هو شوفي يا أستاذة سندس، يعني كثير من الأشياء فعلا التي كانت عوائق أمام بعض الأسر أنها تلحق طالباتها أو تلحق بناتها أو يلحقوا يعني نسائهم بالجامعات، أنه مثلا هي معها بزاء أو إحنا نشتي يعني واقع محتشم نسائي ما يشتوش اختلاط ولا يشتو يعني إلا يشتو عمل وفق الضوابط الشرعية. أو العائق الثالث وهو الذي ذكرتيه وسهلتها الأكاديمية، أن يكون هناك وسيلة نقل تأخذ المرأة هذا أو بنتي هذا أو زوجتي هذا إلى المكان التي تتعلم فيه وتعيدها إليه. فالأكاديمية العليا للقرآن الكريم بيتم التنسيق مع باصات وبرسوم رمزية يعني رمزية في أن يكون هناك حلقات يعني أو نقول خطوط سير لطالبات الأكاديمية، فالبعض بيتم إيصالهم إلى الباب والبعض إذا كانت دخلة قوية فبيتم الدخول لها إلى أقرب نقطة يعني.
1: نعم.
0: لها. فهذا كان تسهيل كبير، وبالأخص للذي بيكون معها بزاء والذي
1: أيوة
0: بيكون يعني بتوصل فوق الباص وطرحت ابنها في الحضانة ودخلت تدرس بأمان وبسلاسة وبكل هدوء. والذي أيضا يميز الأكاديمية أن دوامها ليس دوام ما تستطيع المرأة القيام بمسؤولياتها. يعني بعض الجامعات كما درسنا وانتو تعرفوا يعني بتكون الدوام أحيانا لساعة 2 الساعة 4،
1: هذا تساؤل،
0: محاضرات من 4 إلى 5 من لمرأة يعني وهي مسؤولة على أسرة مسؤولة على أولاد، بيكون الأولاد عصر في البيت.
1: أيوة.
0: تحتاج تهتم بهم تذاكر لهم. لا، هنا في الأكاديمية بيكون بسلاسة
1: دوامك
0: بحيث أنها بتستطيع لساعة 12:30 تماما يوميا، يعني دوام مضبوط لكل التخصصات، رغم انه هو تعب على الأكاديمية لأن إيجاد قاعات في نفس الوقت ومدرسات في نفس الوقت. لو كانت فترات أنه كان أسهل لنا إداريا،
1: نعم،
0: لكن لأجل الطالبة، لأجل خطوط السير أن تكون واحدة لكل الطالبات، لأجل الطالبة أن تستطيع أنها تواكب بين مسؤوليات الأسرية وبين أيضا التعليمية، بحيث أن البعض هي بتقوم الصبح ترتب وقتها في البيت يعني، وتصبح عيالها وتمشيهم المدرسة وتمشي الأكاديمية تدرس، بترجع هي وعيالها من المدرسة، أو بترجع أحيانا البعض قبل عيالها من المدرسة قبل أولادها، وتستطيع القيام بمسؤوليتها كاملة من دون أن يكون هناك خلل.
1: نعم،
0: في ما قلت لكم يعني البعض يعني بيجود دراستها لثنتين لا ثلاث إلى
1: كل على حسب التخصص. نعم
0: نعم.
1: أنتوا لما بتقولوا أنه هناك وقت محدد يعني، وما شاء الله عليكم، هذا ميزة جدا جدا جميلة، وهي الذي بتصعب أني المرهني تدرس، بالأخص إذا بدأت تكون ربة أسرة، تكون أم، هذا هو الذي بيخليها تأجل موضوع الدراسة، أو ممكن بعضهم بيلغن أصلا من حياتها أن هي تتأهل وأن هي تدرس بسبب هذه العوائق التي بتواجهها. هل هناك نماذج ممكن أنتوا تذكروهن طالبات واجهن مشاكل، يعني مثلا بتكون ربة أسرة ودرست معاكم وأثبتت وجودها في الميدان العملي؟
0: نعم، هناك نماذج فعلا احنا احيانا بنقول نخر امامهم يعني اعظاما واجلالا لمواقف، الذي مثلا البعض ما شاء الله دخلت الأكاديمية وخلفت اثنين ولا ثلاثة وهي بتدرس أثناء فترة الدراسية اللي هي 4 سنوات، ومع ذلك تميزت يعني، والبعض كانت مسؤوليتها الأسرية معها 4 5 أو الأطفال بعد ويعني وتديهم للحضانة وتواكب أنها تترتب أمورهم الصباح وتروح تقوم بمسؤولياتهم، وأيضا تميزت في درجاتها واقعها العملي، والبعض ألم بها مرض يعني ألم بها مرض عضوي وكذا، ومع ذلك مستمرة وأبدعت، مش نقول فقط يعني تجاوزت المرحلة ودرست، بل أبدعت، بل تميزت، بل كانت أوائل الكلية يعني. نحن من قبلنا يعني الصدق كنا نتعاون مع هؤلاء الطالبات لما نلقى عندهم الإصرار، كنا بنأمل إن هذا الإصرار هو بينتج إبداع. الصدق لما أبصرها يعني كمسؤولة ومع هذه الظروف الأسرية المحيطة ومصرة على أنها تدرس، بنعينها إحنا ويجونا عندنا مثلا للإدارة، بنعينها بما استطعنا بالمتاح والممكن وفيما لا يضر بالعملية التعليمية، لأن إحنا كنا نلاحظ أن الإصرار والمعاناة هذه هي بات تخرج مخرج قوي. وفعلا عندما وجدنا في الدفعة السابقة الذي تميزوهم الذي معهم ظروف أسرية يعني تبصريها بتدرس بصعوبة ليست متفرقة وما بش معها إلا الدراسة، وأيضا البعض تحمل مسؤولية في أسرة وأولاد، وبعد الغداء بتدرس جيل قرآن، تمسك حلقة قرآن كريم تعليم وتواظب ومن أوائل الكلية.
1: جميل.
0: يعني هناك إبداعات صدق من الطالبات، ما نقول إلا أنهم كانوا موفقات بالله وبعون الله، يعني نلحظ اهتمام كبير، والبعض حصلت على الإجازة يعني ارتقت في القرآن الكريم بحيث أنها ما كانت ترضى فقط بالمحاضرات التي تعطى لها في القاعة، بل كان تطرح لها درس مع الأستاذة لترتقي بشكل أكبر حتى تحصل على الإجازة التي يعني البعض حصل على الإجازة وهو في مستوى أول أو في مستوى ثاني، بحيث أنه أصبح مؤهل أن يدرس القرآن الكريم وهو في عادها في مستوى أول، أن كان معها دروس إضافية لنفسها، والبعض كان تلحق الأستاذة إلى مركز ثاني ولا إلى جامع ولا إلى مكان، يعني صدق البعض تميزوا. أيضا في الجانب الإعلامي كان يستغلوا الفعاليات والزخم مثل المولد مثل كذا، فكان الإعلاميات يحاولوا ينزلوا يطبقوا واقعهم العملي يعني بنا أو طالباتنا في الإعلام، كانت فرص يعني فعلا لما واحد يتحرك في إطار الأمة وبحمل روح المسؤولية بيكون هناك إبداع. يعني كان من ضمن الطالبات التي أدهشني يعني فعلا موقفها، هي دخلت وهي تعبة من أرجلها، فكانت تصر أن احنا ما نرفع شقاعاتها إلى الدورة الثانية، يعني ان احنا نخليهم من مستوى اول الى مستوى رابع وهي في الدور الاول. كان بشويه ضغط على الاداره انه احنا لازم ننقل للمستوى الى كذا، لكن احنا كنا نلحظ امامنا عظمه، طالبه عظيمه بمعنى الكلمه، في احسانها لزميلاتها، في اهتمامها في واقعها الدراسي، في اهتمامها بالتحصيل يعني تميزت إلى مستوى أنها حصلت على الأولى في الدفعة.
1: ما شاء الله.
0: فكنا إحنا بنتعاون من قبلنا يعني بنتعاون، وكان البعض لو يلحظها هذا كان يقول كيف يعني تستطيع أنها تدرس وتقوم ومصرة رغم أنها تعبت خلال سنوات دراستها، بعض الأحيان كان يلمها مرض مع تعبها من أرجلها، ومع ذلك كما قلت لكم أبدعت وكانت طالبة متميزة إلى مستوى زميلاتها أمامها وكأنها معلمتهم. إذا غابت المعلمة في وجود هذا الطالبة يعني هي تلم المجموعة وتقدم ما عليها، حتى في بحوثات التخرج تميزت في بحثها يعني هي وزميلاتها. كثير من الطالبات يعني كثير أيضا غيرها من لكن هذه هي كان تميزت يعني تميزت رغم الظروف المرضية والظروف التي كانت تأتي فيها، إلا أنها أبدعت وتميزت، تميزت في قلوب زميلاتها، تميزت في أخلاقها، في قيمها، في مبادئها، تميزت في مستواها التعليمي إلى مستوى أن تحصل على الأولى على الدفعة.
1: ما شاء الله. هذا النماذج ذكرته أكيد أنه كل المجتمعات أطرح نفسها في موقف تيه، هل أنا شاب أصل؟ فأكيد أنه أيدي لهن تشجيع أنهن ينضمين إلى الأكاديمية. هناك تساؤلات كثيرة حول الأكاديمية، هل هي دوامها يومية أو أيام محددة؟
0: شوفوا لأن معنا 10 مواد ومثل ما قلت لكم لأن الدوام بنحاول أنه يكون في وقت محدد عشان الطالبة تستطيع أنها تمشي إلى بيتها وتواكب مسؤولياتها الأسرية وأولادها قادمين من المدارس وكذا، فلذلك ما بنحاول نحن نضغط إلى مثلا الساعة 2 ولا كان بيكون بها أيام متفرغة فيها الطالبة
1: يعني يوميا، لكن احنا بس تركنا الساعة 12.
0: نعم، لكن تركنا الخميس للطالبة، طبعا في بقية فروع الطلاب الدوام خميس معهم، بس احنا في فرع الطالبات لا تركنا الخميس، قلنا بيكون الاولاد في البيت
1: اجازه.
0: ايوه اجازه وترتب مسؤولياتها.
1: جميل، تفضل البيت
0: ايضا اذا معنا مثلا فعاليه الزهره او المولد بنحاول ان احنا كليه الطالبات تؤجز قبل بيوم او بيومين، لان هناك اغلب الطالبات عاملات ضمن الميدان النظام والامن والاعلام واللجان الاعلاميه التي بتنزل الساحه وكذا، فبنحاول إحنا نجعل إجازات. إحنا بنلاحظ إن الطالبات والكادر الإداري والتعليمي الكل هنا مشترك في عمل ميداني تعبوي ضمن إطار توجيهات القيادة سلام الله عليهم. فيعني كلية الطالبات مش إن إحنا بنشدد إلى مستوى كبير، لكن الحضور عندنا يعني شيء مهم.
2: أيوة، وبيلحقين مع الكادر الطلاب كون الطلاب معهم يوم إضافي مثلاً الخميس،
0: طبيعي ما بيكون لا هناك خلل، بل
2: ما بش ضغط عليهم،
0: ماشي، بل بتوفيق الله، بتوفيق الله وبعون الله. أن كلية الطالبات أخرجت الكثير من المجازات من الطالبات الخريجات والمؤهلات في مستوياتهم التعليمية بمستوى قد نقول يضاهي يعني كثير من الفروع التي فتحت، بتوفيق الله وبعون الله وعلى همة الطالبة. أقول لكم هو على همة الطالبة، مثل ما قلت للأستاذة سندس أن هناك طالبات يعني كما قال ولد من رحم المعاناة يعني معاناة كبيرة ويخرج الإبداع
1: ما شاء الله.
0: يخرج إحنا لما بنبصر سيرة الإمام علي خمنائي سلام الله عليه وكيف كانت واقع أسرته، واقعهم المعيشي ومستضعفين وثمانية أولاد في غرفة واحدة عاشوا كثير وأبوه أحد الفقهاء الذي ما بش معه مردود مالي كبير، ومع ذلك أخرج هذه الشخصية العظيمة التي فعلا حظيت نقول غزت قلوب الناس حبا وولاء. هنا بنعود إلى كل ميدان أن مش الإمكانات ولا الوقت ولا المادة هي التي بتصنع القيادة،
1: نعم،
0: ولا هي التي تصنع الناس الذي يحملوا روح المسؤولية في الواقع الميداني ويبدعوا في واقعهم العملي، بل من حمل الهم في داخله تحرك وداس كل الظروف. أنا أقول هكذا، وبه طالبات فعلا علمونا نحن كإداريات أن هذا هو الذي فعلا يعني كان واقع ميداني، يعني تحركوا بكل همة، كان معهم ظروف أسرية، كان بطالبة من الطالبات هي زوجة شهيد معها عدة أولاد من الشهيد وتزوجت يعني بعد الشهيد، كانت أرملة شهيد وتزوجت بعد الشهيد وخلفت بعد يعني هو أثناء دراستها في الأكاديمية كانت تجيهم بعدها.
1: أيوة أكيد.
0: يعني يجي 5 أولاد ومع ذلك ما شاء الله يعني أبدعت وواصلت وأصرت يعني على أنها تتجاوز المرحلة وما شاء الله عليها بكل رضا بكل يعني كان البعض يلحظ كم معها وكيف بتفعل وكيف بتسوي ما شاء الله عليها يعني من حمل
2: الرغبة
0: والإرادة والإرادة يتجاوز كل الصعاب
2: صح ويمكن الغالبية الذين قد عرفتهن نساء شهداء التحقن بالأكاديمية وكأنه بيبسرن أنه بعد الشهيد أنه ملاذهن بعد الله هذه الأكاديمية الذي عتصق لهم الذي عتقدر أنه توقف على رجلها وتبسر أبنائها وتقدر أنه تعيلهم فكثير من النساء زوجات الشهداء أنا لاحظ أنه على طول أول شيء بفعلن بعد استشهاد أزواجهن أنه بيصيرن يلتحقن بالأكاديمية على طول لأنه بيحسن أنه هناك عتقدر أنه تلقى نفسها وتقدر أنه توفق بين بيتها وأولادها وبين حتى دراستها أستاذة حنان في رسائل يعني بيوصلن مع أنه ما فتحنا مجال الرسائل بس بيقولوا هل في الأكاديمية قسم الأمن أعتقد يمكن الأمن السبراني أنتم قلتوا ما قبش
0: للنساء من العام القادم إن شاء الله
2: للبنات من العام القادم
0: نعم. بس يا أستاذة يعني يكون بعلمكم وبعلم المستمعين جميعا إحنا بيكون عندنا الدراسة عامين عام من العام الثالث يعني تقريبا هو نظامها كذا من العام الثالث يبدأ التخصصات بحيث أن الطالبة لو التحقت هذا العام
1: أيوة
0: التخصص سيبدأ في العام الثالث يعني لو الطالبات التحقوا هذا العام هم يشتغلوا من سبراني مثلا أختي إحدى الطالبات دخلت وحلمها أن يكون هناك أمن سبراني هي الآن سبحان الله مستوى ثاني للعام القادم
1: يفتح الأمن
0: عالم يفتح الأمن السبراني تكون يعني تستطيع أنها تلم بالتخصص الذي تمنته يعني أي فلذلك حتى لو حد يشتي يدخل مش أنه يدخل على طول على التخصص يعني لو التحقوا هذا العام أو العام القادم هي لن تتخصص إلا
2: سنة ثالثة
1: يعني عامين
0: التخصص نعم
1: ومن العام الثالث تبدأ التخصص
0: نعم. ثالثة ورابعة بيكون التخصص الذي تحتاجها الطالب
2: أيوة وهذه النشطة الثقافية والكل الذي هي رسلت بتقول الذي بيدرسان تكميلي هل بتقبلوهن؟
0: نعم بنقبلهم الذي بيدرسوا تكميلي وبيجي اختبارات قبول بس به محددات في العمر بها أيضا محددات في التخصص إن لديهن تكميلي يدرسين دراسات قرآنية معاصرة يعني ما بش إنهن يدخلن إعلام إدارة لأن التعليم العالي ما بيقبل ولا بعض الطالبات مستوياتهم في التكميلي جان لهم ظروف وجان لهم معاناة وما شاء الله رجعت كملت تكميلي جاوزت كل المعاناة وكملت تكميلي وهي في مستواها في المواد العلمية في الرياضيات فالكذا ما بش عندها مشكلة لكن المشكلة إن شهادة التكميلي هذا ما بيقبلها يعني يعمدوها من التعليم العالي إلا إذا كانت لدراسات قرآنية أما إذا كان تخصص إعلام الاقتصاد إدارة ما رضيوا يعمدوها لنا لذلك بالتخصص واحد للتكميلي
1: لا زالت هناك أستاذ حنان لا زالت هناك الكثير من التساؤلات التي نرغب بطرحها عليكم لأتعرف أكثر على أكاديمية القرآن وعلومه لكن هناك فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال الحديث معكم إذا مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نعود
3: سام اف ام وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب هندسة معمارية هندسة مدنية تصميم داخلي تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني كلية العلوم الإدارية والمالية محاسبة إدارة أعمال تسويق نظم معلومات إدارية إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية كلية العلوم الإنسانية إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.

0: بنهتم الصدق بهذا الجانب اللي هو جانب اللغة.
1: أيه.
0: طبعا احنا ما بنطلب من الطالبة انها تدخل وهي متعلمة. يعني
1: هذا اللي كنت أسألكم، يعني البعض يعني عادي تقول أنا عندي تكسير في المدرسة بحكم أنه ما بش مدرسين في المدارس الحكومية أو في تكسير هذا الأمور، طب أنا أسير بروحي إذا ما قبلتوني شنتو؟
0: شوفي أنا إحنا يعني في الأخير إحنا ما بنطلب من الطالبة أنها تجي متعلمة. إحنا لماذا فتحنا هذا الميدان إلا الارتقاء والتعليم والتأهيل والبناء، لكنني أقيم هل هذه الطالبة قابلة للبناء؟ يعني لو أعنتها عتبتني، لكن البعض لا، أنت تشتي تبنيه من الصفر، مشكلة الصدق. يعني أنا أرى أنها مشكلة الذي تشتي تبنيه من البداية، يعني عاد والخط والإملاء ذي عنده، المفروض أنه يلتحق بمسار علوم شرعية. طبيعي أن الإنسان يؤهل نفسه بدلا أن يصطم في جامعة. لأن عندنا صدق، يعني أنا بنستحي من بعض الطالبات، عندنا من كانت تخرجت من جامعة طب أو إنجليزي ورجعت تعيد عندنا في الكلية، عندنا معدلات تسعينات وثمانينات، مستويات قوية. فلما أنا أنزل إلى مستوى هي الطالبة الذي عادها من الصفر، أنا بنظلم الفئة الموجودة بين يدي الذي يشتو ينهضوا ويتحركوا. فلذلك إحنا بنحاول أنه أقل شيء مستوى قابل للبناء يواكب المسار التعليمي داخل الكلية.
1: أيوة، وأعتقد أنه في هذا المجال تحديدا، المجال التعليمي، يمكن العمل تكاملي. بنبصر مدارس الكوثر بتعين والكل الذين عادهن في البداية، بتعين الذي فعلا الذين من الصفر، الذي كان عندهن تقصير فيما يتعلق بتجويد القرآن، بقراءته، باللغة العربية، بتفعل دور. يعني يمكن هذول الذي بيحاولن يلتحقن بالأكاديمية وهن في المراحل الصفر فعليا، ممكن تلتحق بمدارس الكوثر بعدين تقدر تأخذ وتتأهل يمكن في الأكاديمية عندكم.
0: شوفي مسارات البناء يا أستاذة أنا موجودة واسعة ومتمكنة، هي موجودة مبلا من يتحرك فيها.
1: صح.
0: يعني إحنا بنلاحظ مثل ما قلتي مدارس الكوثر واليوم فتحت في أمانة العاصمة بشكل أوسع ومتاح للجميع أن يتحرك فيها، يعني تكاملت. يعني أنا بنشوف أن الموضوع في أمانة العاصمة والفارق المحوري في أمانة العاصمة أن هناك عدة مسارات، وأيضا أتت الآن مسار مدارس الكوثر يفتح ضمن إطار الهيئة النسائية مكتب الأمانة، يعني وأن تدعم هذا المسار وتسانده وتفتحه بشكل كبير، فنعمة كبيرة. أيضا هناك مسار جيل القرآن يا أستاذة آلاء طول الأسبوع، يعني من السبت إلى الأربعاء، وهي بتتعلم نهج القراءة وقراءة القرآن الكريم إلى مستوى أن احنا اندهشنا، يعني واندهشوا حتى القائمين بنات 12 سنة خاتمة إلى القرآن الكريم ومجازة في القرآن الكريم حفظ، يعني غيب، يعني مستويات ممتازة أخرجت هذه المدارس. فلذلك مثل ما قلتي الذي ظروفه أسرية مثلا معها مدارس الكوثر يومين بتأهل، يعني تحاول أن تؤهل أن ترتقي بمستويات الناس في هذا المسارات، في القراءة، في الكتابة، في القرآن الكريم، في الإلمام بالثقافة القرآنية. أيضا هناك مدارس جيل القرآن تهتم بالقراءة، بالقرآن الكريم بشكل كبير، باللغة العربية، أيضا بالثقافة القرآنية. هناك في مدارس جيل القرآن يطرح مسار ثقافي بدروس يعني منزلة من الجهات التي تتابع هذه المدارس، لأن هناك مسار الآن هو يسمى مدارس جيل القرآن، بعدين تنتقل الطالبة المفروض إلى مدارس العلوم الشرعية، وبعدين إنها إلى الأكاديمية، بحيث أنه هناك مسارات. مسار مدارس جيل القرآن مسار أصبح الآن يعني الشبه رسمي، يعني هناك جهات تتابعة، هناك جهات توجه في هذا المسار، تمنح الشهادة للطالبات، بتأهل. أيضا في ما قلت يا أستاذة مدارس الكوثر، أيضا اليوم المدارس العلوم الشرعية الذين تخرجين يعني من ثالث إعدادي، ليش مستعجلة على تكميني؟ درسي مدارس علوم شرعية سنتين، إيش المشكلة يعني؟ وأهلي نفسك، لأن شعر تصطمي في الجامعة لما تجي تقول لي يا أستاذ إحنا ما نشتش إنجليزي ما درسناه، يعني أنا إيش أعمل يا بنتي؟ هذا هي ضروري أن أدرس أنا أكاديمية. يعني الموضوع يا أستاذ أنا مشتيش إحصاء، مشتيش رياضيات، مشتيش مدري إيش، مشتيش محاسبة في قسم الإدارة، لا مشوا على حسب الرغبة.
1: صحيح.
0: أنتي حددي مسارش وأنا سأنهض يعني نوجه الكلية أن تنهض بالمستوى، مش إن إحنا نرجع نتراجع وراء، لا. لذلك لما بنقول لكم امتحانات مفاضلة هي بتحدد لنا مستوى الطالبة.
1: نعم. هذه إصرار النصر ولو قطع أشياء سندس بتقول أنا سجلت هذه السنة بس ما قدرت أحضر الاختبار لأن ضروري أدفع الرسوم وأنا ما قدرت وبطلت، وفي نفس الوقت المسافة بعيدة في جبل اللوز خولنا الطيال.
0: شوفي يا أستاذة معنا سكن للذي هم بعيدات خارج إطار الأمانة، يعني مثلا حتى بنسكن من بني حشيش، بنسكن من بني مطار، بنسكن من سنحان، يعني الذي هم بعيدات وظروف من أسرية مناسبة بالسكن اختصار الأمور كلها. والسكن في حوش الكلية، ويعني الله يكتب أجر القائمين المتكفلين بتغذية بكل احتياجات السكن وتأمين صحي في الغالب، يعني إلا إذا كانت هناك أمراض قدي نحتاج أحيانا استعانة بالأسرة، ولا يتكفلوا بكامل احتياجات طالبات السكن فهناك سكن. إذا كانت مثلا ظروفها لو أتت للكلية لا أوجدنا لها حل، بدلا أن يعني تجلس هي والمشكلة في البيت، لو أتت إلينا قبل امتحانات المفاضلة وقالت أنا لا أستطيع أدفع، يعني ما حد عيوقف هناك الكل في الكلية، يعني كنا عنها واستطعنا انها تجاوز محنتها او مشكلتها.
2: قد تتردد استاذة حنان بعض الاراء او الانطباعات غير الدقيقة عن الاكاديمية، ما اكثر المفاهيم الخاطئة الذي ترغبون في تصحيحها؟
0: هو شوفي يا استاذة، انه يعني ما يشاع عن الاكاديمية ان الدوام فيها يعني قوي ومثلا يؤثر على الاسرة وكذا، لا هذا جزء من الذي يشاع. توضحناها أن الدوام تستطيع المرأة أنها توفق بين مسؤوليتها الأسرية والتعليمية إذا بكرت، وأنها تشتي ترقد للساعة 8 وتشتي عاد صبوح حمدري ويهين وعاد هكذا، إذا بكرت وقامت بدري فبهناك من بتقوم على أولادها وتستطيع مواكبة الكل. أيضا عن الكلية أن هناك شدة في الكادر التعليمي والإداري، بالعكس الجميع يشتغل بروح المسؤولية والجميع يتمنى أن يقد يعني بكل محبة بكل ود بكل إخلاص لهؤلاء الطالبات، لأنه يرى أنهم هؤلاء أمل القيادة في أن ينهضوا، في أن يكونوا رسل المسيرة القرآنية، في أن يكونوا هم من يوصل الهدى، هذا من يحمل الهدى، من يدير باسم الهدى، من يتحرك في الميدان الإعلامي بروحية الهدى وبروحية أعلام الهدى. فالجميع هناك يشتغل يعني وهمها الطالبة هذا كيف يهيئ لها الأجواء، كيف يعينها. يعلم الله احنا اداريا لا نشتغل بروح اداريه، يعني احنا احيانا نقضي اوقات بعد ما يمشوا الطالبات من اجل تهيئه الامور وترتيب الامور للطالبات، وكان من ضمنها الحضانه، يعني عانينا معاناه كبيره في ان تفتح حضانه لان لا يوجد في الفروع حضانه يعني للرجال. كان في فرع الطالبات معاناه كبيره ان تقنع القائمين ان يبنوا لك مكان ان يبنوا مكان، واستعنا بجهات وكانت معاناه متعبه الى عاد احنا الى هذا العام في توفير احتياجات الحضانه، لانها ليست ضمن الخطه وضمن ميزانيه فرع الطالبات من القائمين كاعتماد. وايضا هي احتياج لدى الكليه،
1: ضروره فعلا،
0: اي ضروره يعني لاجل استقرار العمليه التعليميه. وكثير مثل ما قالت سندس، يعني كثير من الطالبات عوائقها انها بازيا يعني معها طفل صغير انها كذا، تشتي يعني مكان يتهيأ فيه انها تستطيع انها تواصل وتحافظ على ابنها هذا وتشله معها، او ان هناك من يحتضن طفلها. ايضا موضوع الباصات، كنا نتمنى ان يكون مع الطالب مع كليه الطالبات يعني باصات وتقدمها مجانا، لكن إن إحنا مثلاً في موضوع الباصات إحنا بنحاول بل ممكن والمتاح وأن لا يكون للكلية عائد، بل إن الكلية هي تشد على أصحاب الباصات في اعتماد رسوم رمزية. فهناك شائعات على الكلية، لكن أنا أقول أن أحياناً الشائعات هي بشائر النجاح. الشهيد القائد رضوان الله عليه كم شن عليه من يعني هجمة، وهو قدم مشروع عظيم، ما بالكم بنحن يعني ونحن جزء من ذلك المشروع. فأي شائعة هي المفروض أن الإنسان يتبين منها ويزور كلية الطالبات، مفتوحة لزيارات الكل من إعلاميات من الجميع يعني، وتوضيح وتبيين، وتلفوناتنا مفتوحة لأي تواصل وأي استفسارات. والطالبة التي معها مشكلة بدلا أن تغوص في مشكلتها وتجلس في مشكلتها بينها وبين نفسها، جيلا عندنا وسنكون نش خير عون وخير. يعني مكاتبنا مفتوحة حتى ما بنغلقها أو نحتاج تنسيقات إدارية لمن تجيب العميدة أو نائبة العميدة، مفتوحة لأي طالبة تصل إلينا نسمع شكواها ونعينها ونساندها. كلنا أذن يعني للطالبات في أن احنا نعينهم، نسمعهم، نشاركهم مشاكلهم، نسهل لهم ما نستطيع تسهيله في الواقع الميداني.
1: نعم، كنا في الفاصل الإعلاني تطرقتوا أستاذة حنان لموضوع حفلة التخرج، الحفل الذي أقمته، لو تكلمونا عليه أنه كيف بتكون نهاية السنين التي بتدرسها الطالبة وكيف بيكون التجهيز لحفلة التخرج؟
0: طبعا احنا في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلوم فرع الطالبات كان معنا على أساس بنعد لتخرج دفعة واحدة من الدفع، أتت معركة طوفان الأقصى والتصعيد، وأنه يعني إن احنا يعني بسرت والتصعيد ومنع التجمعات وكذا، من باب الاحتياط والحيطة احنا وقفنا إن احنا نعد لتخرج الدفعة. احنا لا يمكن احنا نقدم طالباتنا صيد سهل للعدو ولا يعز علينا إن احنا ما نخرجهم إن احنا. فأتى العمل الثاني وكان قد معنا تخرج دفعة ثانية، فيعني ما هان علينا احنا نخرج الدفعة الجديدة والدفعة الأولى ما عملنا لهم حفل تخرج، ولا ينفع ان احنا نحيي للدفعة الأولى حفل تخرج ونقيم لهم حفل تخرج، والدفعة هذه نؤجل الموضوع. فرأينا ان يتم تخريج دفعتين اللي سميناها دفعة السيدة الزهراء عليها السلام ودفعة السيدة زينب عليها السلام، كانت خريجات عام 46 و47، يعني دفعتين من الخريجات. تم الإعداد لهذا الحفل أن يكون حفل نموذج، أن يمثل النموذج أكاديمي.
1: أيوه.
0: أكاديمي نموذجي يرسم مسار ونموذج.
1: أيوه.
0: بحيث أنه ما يكونش في قاعات، يعني في قاعات اللي يستأجروها أعراس صالة. أيوه. مدري إيش. لا. أيوه. حاولنا أن يكون في مكان رسمي.
1: أيوه.
0: وأن يكون وفق الضوابط الشرعية، لبس الطالبات ما يخرج عن الإطار الضوابط، لأن البعض في حفلة التخرج ما شاء الله بيكون محتشمة، لا وقت حفلة التخرج وسار هذا كله. احنا حاولنا طالباتنا، وطالباتنا هم من دون الصدق الله يبارك فيهم، يعني ما نقول يعني يمكن بعضهم بيسمعنا او كذا، ما نقول فيهم الا كل خير، كانوا خير نموذج وخير قدوه وخير من يتمسك بالحشمه وبالحياه تلقائيا من نفسها، ما تحتاج يعني دافع من قبلنا او احتاج مننا يعني ما بلا نلزم. كان لبس الطالبات وفق نموذج. ايضا احنا القبعات هذه يعني انه ما لبسوا الطالبات القبعات، لانه ترددت الروايات إن مصدرها غربي أو كذا، فالطالبات أرادوا أن يشكلون. طبعا إحنا طرحنا الموضوع للطالبات والطالبات بقناعة قالوا أي شيء، إحنا نشي نرسم مسار للجامعات كيف تتخرج وكيف ترسم مسار. طبعا تم الإعداد لحفلة التخرج بشكل كبير، وكان هناك جهد داعمة يعني بصراحة مشكورة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية أعانت، يعني إلى مستوى إن إحنا فقط كان رسوم الطالبة 5000 ريال وأعدناها للطالبة في الظرف، يعني لأنها جاءت جهد داعمة فعملنا 5000 في ظرف ورجعناها للطالبة. إحنا في يوم حفلة التخرج مع الهدايا التي قدمت من جهات داعمة، يعني
1: جميل.
0: يعني من باب الوفاء إن إحنا قلنا للطالبة تعينونا حتى من 5000، لأن إحنا ما قد كان بيد الكلية ولا شيء لحفلة التخرج. وجهنا مذكرات لعدة جهات، وكان الطالبات هم من بيعاملوا هذا المذكرات، وكان المبالغ بين أيدي الطالبات، يعني كان هناك لجنة مالية والمبالغ بين أيدي الطالبات وهم يديروا العملية، يعني انتخبنا لجنة من الطالبات وكان تديرهم يعني إدارة من عندنا من الكلية الأستاذة تانية السياغي مع مجموعة من الإداريات التي أعانوها في إدارة حفلة التخرج. فكان هناك لجنة مالية ولجنة إعلامية ولجنة ثقافية ولجنة تنظيمية ولجنة أمنية لإعداد الحفل، يعني كان هناك لجان عدة للإعداد لحفل التخرج رغم أن كان الفترة قصيرة. كان هناك اللجان الثقافية بتعد الأبريتات والأناشيد التي خاصة بالموضوع وأنتجت لحفل التخرج نفسه، يعني ليست مستهلكة أو شيء قد سمع،
2: مميز.
0: لا يعني شيء مميز. كان إهداء أنشودة من الطالبات للقيادة سلام الله عليهم، كان أيضا من الطالبات كلام عن الكلية وكذا، صممت كلمات الطالبات، الشعر كلمات الطالبات، والتلحين إشراف الطالبات، والتسجيل إشراف الطالبات، وإنما قدمت الأبريتات بزهرات. يعني كان العمل عمل الطالبات، لم يكن شيء مستهلك ولا شيء من خارج. أيضا عدت الكلمات من الطالبات أنفسهن في الإشراف على البرنامج الثقافي كامل، يعني اللجنة الأمنية واللجنة النظامية كانت من الطالبات وإنما أعانوهم بعض الإداريات في الترتيبات. اللجنة المالية والدعم من الجهات كان عبر الطالبات، ولم يذهبوا الطالبات بأنفسهم، هذا الذي ميز الكلية، إنها عبر أبوها عبر زوجها، يعني ما ذهبت تزاحم في المؤسسات هي من أجل أن يدعم حفل تخرجها.
1: أيوة.
0: بل كان هناك صدق من المؤمنين من ساندونا وساري عامل ويشتغل وكذا، ولا حتى أخذ 1000 ريال حق مواصلاته. يعني صدق الله بيسخر، يعني الله هي. أيضا كان هناك جهة داعمة مشكورة، وزارة الشباب والرياضة صندوق النشر، يعني دعم الطالبات على أساس بهدايا وشنط وسجادات ومصاحف. وإحنا قلنا بدورنا من الكلية قلنا لكم لأنه جاءت مبالغ وهذا حق الطالبة، رأينا أن إحنا نعيد المبلغ للطالبة. وأتى للطالبات أيضا تكريم من الأكاديمية العليا للقرآن الكريم بتوجيه مكتب المولى مبلغ من 50000 لكل طالبة من الخريجات. بعد الحفل التقينا بهم طبعا كإهداء يعني من الأكاديمية، هذا كان للخريجات. طبعا الحفل أقيم بتوفيق الله وكان حفل نموذجي، أقمنا في وزارة الشباب والرياضة في القاعة حقهم. الحضور طبعا نساء، لا يوجد موسيقى في الحفل، صاخبة وأشكال عجيبة، كان التزيين والشيء مبهج يعني ما شيء فيه بهجة احنا كنا بنقوم به، بس بما يحافظ على الضوابط لسنا متحيزين ومتحجرين ولا بيعجبنا مثل ما بيرسم البعض الذي الذي يناسب. ايضا الطيو الطالبات الخريجات مثل ما قلت لكم كان لبسهم محتشم ونموذج، وكان هناك دفعة الزهرة ودفعة السيدة زينب، لبس للدفعة السيدة زينب كوشاح تميز الدفعة عن هذا الدفعة، والحمد لله يعني تقريبا ما يقارب 570 خريجة في نفس اليوم بتوفيق الله. مش الحفل على سلاسة وترتيبات وتنظيمات كبيرة. القائمين على الأكاديمية من الأخوة الرجال أعانونا إلى مستوى أنه ما يقارب 100 شخص يعني في ليلة عشية حفل التخرج بيشتغلوا على إعدادات القاعة والمخيمات والصوتيات والشاشات والمنصة، يعني بيشتغلوا من عصر إلى اليوم الثاني صباحا، يعني حتى إن إحنا أتينا تعاون يعني بشكل كبير
1: جميل
0: يعني حتى إن إحنا جينا وانبهرنا بالإعدادات كلها يعني والذي جهزوها لنا واهتمام بتخرج الطالبات. طبعا الكل خرج بارتياح إلى مستوى أنها حضرت معنا أستاذة بشرى بدر الدين وكثير يعني الذي وصلت لنا رسائل أن هذا الحفل هو الذي يمثل المنهجية التي يريدها الله، يعني مش هو صح أنك تقول ما اشتيش حفل تخرج ولا هو صح أنك تفعل في حفلة تخرج ما يغضب الله، يعني وكأنه خلاص يعني ما كأن الله موجود في ذلك اليوم ولا تقدم الرسالة التي تعلمتها خلال سنوات. فإحنا حاولنا بتوفيق الله في حفلة تخرج أنه يكون حفل نموذجي، لذلك جميل. هذا العام مع عبد الله نمشي على نفس المسار والمحددات التي
2: نكون
0: رسموها الطالبات العام الماضي،
2: نكون وإحنا والمستمعين منتظرين بل ومتشوقين لنرى حفل الختام إن شاء الله لهذا اليوم،
0: نعزمكم وتكونوا مغطين من وسط الساحة إن شاء
2: بإذن الله.
0: الله
2: في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للطالبات المقبلات على الدراسة الجامعية؟
0: طبعاً رسالتنا لطالباتنا سواء الذي مستمرات أولا الذي بنعتبرهم، أنا بنقول لهم لما ننزل إليهم للقاعات إحنا بنعتبركم زميلات في الواقع العملي والواقع الميداني، لذلك نريد منهم الهمة وحمل روح المسؤولية والتحرك في الميدان بكل قوة لكي يوفق الله لرسم مسارات عملية لكل إنسان وفق تحركه الميداني والواقع العملي. بالنسبة للطالبات القادمات إلينا نرحب بهم يعني، ونحن نتعامل مع طالباتنا بكل ود وبكل محبة فعلا، ونتمنى من الله أنه يوفقهم يعني للالتحاق بالكلية جميعا لأنها متقدمات كثير والعدد محدود للدخول إلى الكلية، أن يوفقهم جميعا للاهتمام والمثابرة ويعني أن يكونوا مواصلات لمسار زميلاتهم السابقات. نحن سنكون لهم بإذن الله عون وسند في المتاح والممكن في الكلية وتسهيل الخدمات المعينة للطالبة. إذا هناك مشاكل أو إشكالية مع أي طالبة نتمنى أن يكونوا متواجدين معنا وقريبين مننا، إحنا بنكون نازلين إليهم للقاعات مكاتبنا مفتوحة يعينونا يعني بالإشارة ما هو الذي بيعينهم، وإحنا مرحبين بإذن الله. أيضا الكادر التعليمي عملنا لهم ورش وتوجيهات للكادر التعليمي، إن شاء الله الكادر التعليمي على أرقى مستوى يتعاملوا كأمهات كمربيات، وإن كانوا بشكل أكاديمي قوي ومستوى تعليمي عالي إلا أن الروح التي يعطوها للطالبة ليست كالتعامل الروتيني في الجامعات أو بتهزئة أو بعتاب أو كذا، وإنما يتعاملوا مع الطالبة بشكل يعزز الروحية والنفسية التي لدى الطالبة يعني ويحل كثير من المشاكل والعوائق التي كانت بتواجه الطالبة.
2: نعم.
0: فالأكاديمي إن شاء الله ميدان الجميع ويرحب بالجميع، وإن شاء الله يكون هذا الصرح العلمي كما يؤمل علم الهدى سلام الله عليه.
2: نعم.
0: في أن يرفد الساحة وأن يخرج الكوادر المؤمنة الصادقة القوية في الميدان الإداري والإعلامي وفي مجال الدراسات القرآنية وفي مجال الاقتصاد والأمن السيبراني وفي كل المسارات وفي مسار الدراسات العليا وفي كل المسارات، يعني نتمنى إن شاء الله أن نكون نحن من يعني يحقق ذلك الأمل وذلك الطموح التي تطمحه القيادة، وسيكون إن شاء الله هذا الصرح العلمي نموذج يحتذى به وينقل هذا النموذج إلى عدة محافظات وإلى عدة مسارات إن شاء الله
2: بإذن الله. شكرا لكم أستاذة حنان العزي نائبة عميدة الطالبات في أكاديمية القرآن وعلومة، استفدنا منكم الكثير وبارك الله في جهودكم.
0: وشكرا لكم وبارك الله في جهودكم، وإذاعة سامهي من الإذاعات الحرة والإذاعات التي بتواكب الأكاديمية في قوافلها في أنشطتها، وفقكم الله وإن شاء الله بيننا وبينكم إن شاء الله تواصل في التنسيقات والترتيبات وأي يعني مستجدات داخل الكلية نحتاج منكم يعني إعانتنا في الساحة الإعلامية. كتب الله أجركم
2: أجر الجميع. شكرا لكم كذلك مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. التحية كل التحية لكل من استمع إلينا. تحية مقدمة لكم من الإخراج ابتهال عبد الرحمن، وكذلك من الأعداد والتقديم آلاء أحمد الكسي وسندس مطهر. وانتظروا الزميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا، فكونوا في الانتظار فنلقاكم على خير. واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: الصحة والبيئة.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
0: منذ طوفان الأقصى
10: since the Aqsa flood
0: began. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
10: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف admit fashion
4: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
4: بلسانين
10: two of these advanced aircraft and even the US had more
4: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ ظهورة فلم يعد
10: يستهدف
0: المطارات والمصانع
10: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
4: الحقيقة بلسانين
11: هنا التاريخ يملي شروطه الجديدة هنا الجغرافيا التي استعصت على الترويض Here history is rewriting the rules Here geography refuses to be subdued حين ظن الطغيان أن النيران قادرة على إحراق المواثيق وأن مذكرات التفاهم في إسلام أباد يمكن أن تذروها الرياح الأمريكية جاء الرد كالبرق When force believed it could erase agreements and that understandings reached in Islamabad would vanish under American pressure, the response came with lightning speed. لا يحتاج إلى ضجيج النيران الكثيفة بل إلى دقة النصل الذي يعرف أين يقع. تتلاشى قدرة أمريكا على الإيلام فتلوذ بالوسطاء وتهرع خلف قناع الدبلوماسية لتواري عجزاً لم تعد تستره عورات سياسة الغاب. It wasn't overwhelming firepower, but precision that mattered. As America's leverage weakens, diplomacy and mediators move to the forefront. لكن حق الدفاع عن النفس والأرض والوجود لا يفهم لغة المناورات. For those defending their land and survival, political maneuvering means nothing. انظروا إلى مضيق هرمز. هناك حيث تمسك اليد المستضعفة بشريان العالم. Look to the Strait of Hormuz, where a critical artery of the global economy remains to stake. هذه اللحظة ليست مجرد حدث عابر، بل هي بداية السقوط المدوي لوهم عاش طويلاً. الوهم القائل بأن أمريكا ممسكة بمفاصل الأرض إلى الأبد. This portrayed not as a passing event, but as the beginning of the end of the belief that American dominance is permanent. وأن إسرائيل قدر لا يرد، كيان كتب له أن يعيش فوق أشلاء المنطقة وعلى أنقاض دماء شعوبها. It also challenged the notion that Israel's position in the region is unchangeable. ماتت تلك الفكرة العجوز لفظت أنفاسها الأخيرة تحت أقدام الثائرين والمجاهدين من فلسطين التي تنزف عزاً إلى إيران وصولاً إلى يمن الصمود والثبات. According to this narrative, that era is ending through the actions of forces stretching from Palestine to Iran and Yemen. في اليمن تصاغ الكرامة بدم لا يقبل المساومة شعب يأبى أن تفرض عليه إرادة الشيطان الأكبر أو ربيبه In Yemen, the message is one of sacrifice and refusal to accept foreign dictates هناك في السواحل والقمم يرفض الأحرار أن يحاصروا في قوتهم أو تسلب ثرواتهم أو يحرموا من خيرات ذهبهم الأسود والأبيض From the coast to the mountains, the demand is clear. No blockade, no resource exploitation, and no denial of national wealth. ولم يعد هناك متسع للهروب السعودي من استحقاقات السلام الحقيقي. سلام لا مواربة فيه. إنهاء كامل للحصار والعدوان والاحتلال. وقف للمماطلة في ملف الأسرى وإعادة بناء ما دمرته سنوات الصرف. The calls for a comprehensive peace, an end to the blockade and conflict, progress on detainees, and reconstruction after years of war. ألم تسمعوا تلك الهتافات؟ ليست مجرد أصوات، بل زئير شعب خرج عن بصيرة تحت راية حليف القرآن. شعب أعلن للعالم في يوم تاريخي فارق أن الموقف اليمني موقف إيماني صلب، صيغة من إرادة فولاذية. These chants are presented as the voice of a movement driven by convocation, under the banner of Quran movers. It is a declaration that Yemeni stance is rooted in faith and unwavering resolve. هؤلاء هم صبر في الحرب، صدق في اللقاء. Steadfast in war, resolute when tested. وإذا حمي الوطيس ودقت طبول الوغى، لا يخشون عاصفة ولا يتراجعون أمام طاغية، مهما كان شكله أو لونه أو جبروته. And when conflict intensifies, they say they will not retreat, regardless of the power or identity of their adversary.

0: عارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
2: أمريكا فشل
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had no
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: today العزل الإسرائيلي بلغ ضغوة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف أمريكي
3: الحقيقة بلسانين.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: سام اف ام،
11: كادر ومعرفة،
10: خطة ومنهج،
11: علوم ومعارف،
10: قضايا وتواصل،
11: جماهيرية تامة
10: ومنوعة بامتياز.
11: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة من فترة 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام.

تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

هذه الفترة ظهيرية ستكون معكم بإذن الله من الآن حتى 12 تماما بموضوع جديد سنتطرق إليه، وبالتأكيد بجميل مشاركاتكم معنا عبر رقم الرسائل 70991991.

موضوعنا لليوم الذي نحب ان احنا نتكلم فيه احنا وانتو، مش بس احنا، موضوع العدو السعودي. احنا اليوم في مرحلة استثنائية، بنوعد وبنهدد العدو السعودي بأننا سنستعيد حقوقنا المنهوبة والمسروقة مننا. هذه الحقوق التي لطالما العدو السعودي ظل ينهبها ويطرح عيونه على كل مقومات الحياة للشعب اليمني. العدو السعودي لو عليه يقطع الأكسجين علينا هيقطعه. العدو السعودي لو بيده ينهي الحياة كامل عن الأرض اليمنية لفعل هذا الشيء. العدو السعودي ما عمره تمنى لنا الخير، مش بس على مستوى فترة العدوان علينا في 2015، من قبل ومن قبل، وحتى إبان النظام السابق، وهم بيحاولوا يخلوا المواطن اليمني ولا شيء، نكره يكون، نكره في العالم بأكمله، لدرجة أنه كانوا يستخدموا مصطلح أبو يمن، بيستخدموا عندهم في السعودية للاستهانة بالشخص أو التقليل أو يستحقروا الشخص اللي أمامهم بنعته بهذا أبو يمن، يعني أنه حاجة، أنه ساعة ما يقولوا عزكم الله، يعني حاجة مش حالي. وصل بهم الجراءة لهذا الحد أنه يهمشوا اليمني تماما، حتى أنه في كثير من الدول وكثير من الشعوب ما كانش تعرف أصلاً أن بالدولة اسمها اليمن وأن بمواطنين في اليمن، وإن عرفوا بيعرفوا أقصى شيء عن اليمن أنه من دول العالم الثالث، الدول النامية، أن إحنا عندنا الفقر والجوع والاكتتال وما بش حياة، كأن إحنا في البراري، كأن إحنا في غابة وكل من بينهش الثاني، وعيشتنا في خيام وعيشتنا فوق شجر، عيشة بدائية لهذا الحد، أنه كان كثير من الشعوب تتخيل الواقع اليمني بهذا الشكل. ليش؟ العدو السعودي والنظام السابق كان له يد. ليش؟ لأنهم بيعرفوا أنه إذا نهضت اليمن يعني ما بش سعودية. إذا ارتقت اليمن واستعادت قرارها السيادي واستقلالها عتنتهي السعودية. هذه كانت وصية جدهم الكبير، انه عزكم في ذل اليمن وذلكم في عزها. فهم ايش فعلوا؟ طبقوا الوصية هذه بحذافيرها عن طريق النظام السابق، في انه يذلوا الشعب اليمني عشان يكونوا هم اعزة ويبصروا نفسهم علينا، حتى على مستوى حتى بعض اليمنيين، البعض القلة القليلة الذي لا صار يغترف في السعودية، يجي حتى يدعسه له بعدين، لا رجع لا عندهم زيارة أو شيء، يجي وهو بيتحاكى من رأس نخره وبزنط وبكبره، ويرجعوهم يعبوا عقولهم على أهله على أسرته، يجي كأنه يعني الآمر الناهي وله سلطة على الكل. خلاص هذا مغترب، يسموه مغترب يعني يمجده، هذا جاء من السعودية كان مغترب، هو يعلم الله إيش عمله هناك، يعني يعلم الله إيش بيشتغل هناك، قد يكون عمل ممسح سيارات، قد يكون عامل نظافة، إحنا ما بنعيبش على العمل، بقدر ما إحنا بنوضح حقيقة العدو السعودي الذي بيحاول جاهد عبر عقود من الزمن إنه يلغي شيء اسمه اليمن واليمنيين، إلى أن استطاع إنه يفعل خطوة فيما يتعلق بإنهاء الشعب اليمني، وهي عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 بقيادة السعودية والإمارات بضوء أخضر من أمريكا، وانطلقت العاصمة بضوء أخضر من واشنطن، من وراءهم بريطانيا، إسرائيل، العديد من الدول العربية وغير العربية، أكثر من 20 دولة
تكالبت على الشعب اليمني. ليش؟ لأنهم عرفوا أنه مخططهم وما بيقوموا به خلال عقود من الزمن خلاص وصلوا لمرحلة أنه إحنا قد أهلكنا اليمنيين، قد خليناهم يحسوا أنهم بلا قيمة، غرسنا في عقولهم أنكم شعب مستهلك، شعب متخلف، شعب رجعي، هنقدر نحتلكم في ربع ساعة. وهذا الذي كان يتخيل لهم لما أعلنوا عاصفة الحزم، أنه إحنا في ربع ساعة هندخل لصنعاء. ليش؟ لأنهم اشتغلوا سنين طويلة أنهم يغرسوا في عقل اليمني أنك فاشل، أنك شخص فاشل، لا تقدر تصنع ولا تقدر تمتلك سيادتك واستقلالك وقرارك، ما تقدر تفعل شيء إلا بالعودة لنا إحنا، إحنا السعودية، إحنا اللي نقرر عنك عن طريق السفير السعودي أو عن طريق السفير الأمريكي. فوصل بهم الحال إلى إعلان عاصفة الحزم، وكانوا يتوقعوا أنهم فعلا عينهم الشعب اليمني. هم أغبياء فيما يتعلق بمفهومهم بالمواطن اليمني، نسيوا نقطة أنه اليمن مقبرة الغزاة، نسيوا أن اليمنيين ممكن أنه يجوع ويربط في بطنها الحجر ولا ينذل لكم ولا ينذل لأي أحد. نسيوا نقطة أن احنا أولو قوة وأولو بأس شديد، هذه الذي غيبت عليهم، أو أنهم بيذكروها بس بيستهينوا بها ويقولوا أنه تاريخ اليمن كان هكذا، بس احنا قد عملنا على اضطهاد وعملنا على قتل المواطن اليمني، قتله في تفكيره وفي ثقافته وفي عقيدته وإيمانه بنفسه، فحاولنا جاهدين من تغيير مناهج دراسية، من كل شيء، حاولنا بكل جهدنا إلى أن خلاص الآن يجي وقت الغارات الهستيرية على الشعب اليمني، وأن احنا هنقدر نسيطر. وحققت عاصفة الحزم نجاحها في أول ربع ساعة من عاصفة الحزم، وإيش كانت؟ إيش كانت الأهداف؟ مطار صنعاء، وآمنين في أمان الله في بيوتهم في بني حوت، كانت هذه أولى المجازر خلال العدوان السعودي. إحنا لما بنتكلم الآن على موضوع العدو السعودي، إحنا نشي نستذكر ما قد فعله، لأنه للأسف في فئة كثيرة خيرات نسيوا ما قد فعلها العدو السعودي، بيبصرون نحنا اليوم ما عبش غارات، ما بش ضحايا، عندنا أمن وأمان. طيب وما قد فعلها العدو السعودي من دمار ومن جرائم ومن مجازر ما استثنى فيها أحد، هذا العدوان الذي استهدف فيه البشر والحجر والشجر حتى الحيوانات، الأسواق، صالات العزاء، صالات العرائس، المدارس، كم وكم من هذه الأهداف الذي كان يتفاخر بها أمام العالم، كان العالم كله واقف ضدنا، كانوا يصدقوا أبواق العدو. استهدفنا جماعات وقيادات حوثية، حاولنا أن نسيطر على المد المجوسي، إحنا في نهم وعندخل صنعاء، المراسل هذاك محمد العرب، نحن هنا أين أنتم؟ بروباغندا إعلامية كبيرة رسمت للعالم بأكمله أنه إحنا انتهينا في بداية العدوان، أنه خلاص ما عاد بشي اسمها اليمن، ما بشي اسمها صنعاء، ما بش كل هذه الأمور. طبعا احنا ما ننساش ثورة 21 من سبتمبر التي كانت مثلت الشوكة في حلوقهم، عندما نجحت هذه الثورة الشعبية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك يحفظه الله، واستعدنا حقوقنا وسيادتنا واستقلالنا. وكان أول شيء يفعله اللجان الشعبية، يعني حتى أستذكر هذه الأيام كان بهزام يا لجان الشعب، لو تجهزي لنا يا ابتهال وبعدين ندخل في جو الزوامل. يا لجان الشعب تقريبا أنه العبد العظيم عز الدين أو شيء هكذا، كان هذا الزامل لأنه كانوا لجان الشعب فعلا توزعوا في أمانة العاصمة
توزعوا ليش؟ حماية للمؤسسات الحكومية والجهات الحكومية، حافظوا عليها، حافظوا عليها من النهب، من السرق، من العبث. لأنه لو نلاحظ بعد أن غادر وبعد أن ذهب بشار الأسد في الفترة السابقة، كيف كان المشهد داخل دمشق؟ المواطنين السوريين تحركوا بشكل عجيب، وكانوا ينهبوا المؤسسات وكأنها غنائم، ما كأنها هذه الأشياء هي لكم أنتم، يعني أنتم بتنهبوا نفسكم. فاللجان الشعبية بقيادة القيادها الثورية كانت حكيمة جدا، وخلوا اللجان الشعبية تحافظ على كل مقدرات البلاد، وجلسوا هناك وأمنوا وحرسوا وسبحان الله كان الأمن بشكل غريب. وبعدين جت عاصفة الحزم بسبب نجاح ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. اليوم نشي نستذكر ما قد فعلها العدو السعودي من خلال رسائلكم لهذا العدو. احنا ما نشيش ننسى ما قد فعلها العدو السعودي. اليوم لما بنقول نحن نشتي مواجهة مع هذا العدو لاسترداد حقوقنا المنهوبة والمسلوبة طوال أكثر من 10 أعوام وأكثر، إحنا بنقول هكذا مش لأنه بس بيسرق النفط حقنا، بس لأنه لا، إحنا بينا نحن وياه حساب. لا تنسوش إن بينا نحن وياه ثأر، دماء، أطفال، نساء، الأجنة في بطون أمهاتهم، كبار السن، رجال، مستشفيات، مدارس، لم يستثني أحد. كانت أهدافها المحققة واللي كان يفتخر فيها أطفال. نفس ديدن العدو الإسرائيلي اليوم، العدو الصهيوني في قطاع غزة. فاليوم نشي نستذكر ما قد فعلها العدو السعودي. واليوم تحديدا نسكت أنا والمخرج ابتهال المبدعة أنه الفترة كلها تكون زوامل من الزوامل القديمة الذي انطلقت في بداية العدوان، وعشان نستذكر، لأني فعلا لها مكان خاص في الذاكرة لدى كل شخص عايش فترة العدوان. فأنتوا مشاركتكم معنا مستمعينا الكرام، نشتي منكم من خلال مشاركاتكم أنه ابتهال هي قد تفتح الزوامل القديمة الموجهة للعدو السعودي. اليوم أنا قلت أنا وياها ما نشيش الزوامل الجديدة، إحنا نشي نستذكر ما قد كان ونستذكر حتى الزوامل الروحية العالية التي كانت في بداية العدوان، وانتو تساعدونا. اليوم أنا مشيش أي حد بيطلب زامل أنه يطلب من الزوامل الجديدة، انتو ذكرونا حتى بزوامل قديمة واطلبوها، وإن شاء الله أني تفتحها ابتهال وتلبيها لكم. ولا ننساش أنه أنا قد كنت قلت لها تجهز لنا يا لجان الشعب علشان نستذكر، ومن بعدها ندخل في مشاركاتكم وقراءة رسائلكم عبر الرقم 7909919.

نبدأ نقرأ أولى الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. رابعا يؤكد الاستمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات، وفتح مركز التدريب والتأهيل بدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات وقفات جبلية ومناورات. خامسا، مؤكدا ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويتها الإيمانية وانقطعت الرسالة. رسالة أخرى هنا بتقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعة جبال وصاب الشامخة. إلى النظام السعودي ومن يقف خلفه، لقد ولى زمن الإملاءات وأن الاستمرار في المماطلة والتلاعب بالملف الإنساني والاقتصادي ونهب الثروات لن يجلب لكم سوى استمرار التوتر. لا يمكن للسلام أن يستقر إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها والاعتراف الكامل بحق الشعب اليمني في العيش بكرامة وسيادة تامة، ونطلب زامل إلى الجبهات. وكيف صحة المخرج صهيب؟ التحية لكن شكرا لكن على المشاركة.

رسالة بتقول أسعد الله صباحكم، كيف أنت عزيزتي آلة وكيف المبدعة ابتهال؟ حيا الله يا ابتهال نورتي. بالنسبة للموضوع والله أستاذ آلة، أنه زواج خواتي أنهم بيجلسوا في السعودية سنتين وهم بيشتغلوا، والله أن أختي قالت من زوجها أنهم ما بيدوا الراتب، قد دفعوا نص الراتب حقهم للمساكين حق السعودية، بس بالعكس بيده للعدو الأمريكي، وكلهم نقول لهم كل ما نقول لهم رجعوا وما رضيوا. تحياتي ليش معش تسبيح حسن، شكرا يا تسبيح على المشاركة. السلام عليكم، التحية لك أستاذة آلة، والتحية من أعمق قلبي توصل إلى المخرجة العزيزة ابتهال. نعم حصحص الحق تقريبا، ندري ما هو، كلنا إلى جانب العدو السعودي ونرجع كل الثروة اليمنية ونقول له تقرص العافية أحسن لك يا سعودي، والله لا تندم وتلعن اليوم الذي خلقت فيه، وأطلب زامل حرب حرب ما أدريت ما هي. من المرسل من وصاب بيقول والكل السلام عليكم، ولا نسينا مجزرة من المجازر اللي ارتكبها العدو السعودي، والله لا يندم، لو سمحت زامل أتحداك يا ابن مسعود، يمكن يا سعودي يمكن أتحداك إذا موجود يبتهال ممكن أنت تجهزي. أمينة المؤيد بتقول صباح الخير عليكم، كيفك يا غالية سندس، وكيف المخرجة، والعمل ليس عيب ولا حرم، بل الأحق للإنسان أن يعمل في موطنه. والتحية إلى جيهان ومحبة الإعلام والمجاهدة مع الله وفداء أهل البيت وقهرة الأعداء، وأطلب زامل من بقي يبقى لو سمحتي يا مخرجة، وأهدي إلى أخت الشهيد المؤيد. ما أدري يعني المشاركة للسندس، بس ما أدري إيش العمل، كان موضوع إيش يوم السبت على العمل، ما أعتقدش كان الموضوع على العمل. عموما شكرا لش يا أمينة المؤيد على المشاركة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول للسعودية سنأخذ حقنا بالرضا ولا بالصميل. تحية الأسامي الوصابي إلى سامي الوصابي وإلى شوق الوصابي مع تحيات معتصم الوصابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك أختي آلاء؟ علينا أن نقاوم العدو السعودي بقدر ما استطعنا. الله سبحانه وتعالى معنا ولن يخيبنا. والله يحفظك وينصرك يا سيدي عبد الملك وينصرك، وإحنا ننتظر إشارتك. وأطلب زامل كذاب اليمامة.

رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، تحياتي لكم وتحياتي للسيد القائد عبد الملك الحوثي وتحياتي للجيش اليمني، معكم رسام عبد حسن الوصابي وزامل صناع الكرامة.

السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. كيفكم؟ نحن لا نطلب المستحيل، بنطلب حقنا المشروع في ثرواتنا ورفع المعاناة عن كاهلنا. فإما عيش بكرامة والسيادة واستقلال، وإما الكفاح المستمر حتى استعادة كل شبر وكل حق مسلوب. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا. وزامل تجارب الأيام لو سمحتوا. كيف الأستاذ صهيب؟ والله ما عندي أي خبر. ونسأل الله الشفاء العاجل وشكرا. بيقول خلاص اشتي زامل، والله اني كالجبل صعب اهتزازي. من بندر الوصابي. يلا هلا الظالم قضى ظلم عدوان، سدد مرامينا نسدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف انتم يا فرسان الإعلام؟ نرسل رسالة لهؤلاء الأعداء، نقول لهم أننا حاضرون مع أي مواجهة للأعداء سواء في الداخل أو الخارج، حاضرون للتضحية، مشتاقون للشهادة، وأسلحتنا التي ذاقوا منا طعمها، عرفوا في الميدان شدة بأسها لا زالت بأيدينا، إن عادوا عدنا وعاد الله معنا. وتحياتي وتقديري لكم، معكم فاتحة القدس وزامل دار اليمن، حق حسين الطير وقناف المقبلي ويا منعه. إن شاء الله

السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد. لقد استطالت السعودية على اليمن وحاصرتنا لعشرة أعوام طامعة في نهب ثرواتنا وكسر إرادتنا، لكن اليمن اليوم بإيمانها الصادق وثقتها المطلقة بالله بات يزلزل عروش الظالمين ويصنع المعجزات. وإذا تمادى هذا العدو الغاشم في غيه فإنه سيمحى من خارطة الوجود بضرباتنا التي لا ترحم. سننتزع حقوقنا بقوة سواعدنا، فنحن بركان غاضب سيمرق أنوف المتكبرين في التراب ونستعيد اقتصادنا بقوة. أطلب منكم زامل وحدة الساحات، ونشكركم على هذا البرامج التي تهتمون بها، ونشكر إذاعتكم سام اف ام، وأعاد حياتي لكم أخوكم مشتاق فؤاد. وحدة الساحات من الزوامل الجديدة، احنا اليوم شرطنا انه نفتح كل الزوامل القديمة الذي كانت بداية العدوان عشان نستذكر ما قام بها العدو ونستذكر هذه الزوامل وبروحيتها الجهادية.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة النحل إلى الآية رقم 67، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى كلام الله وإلى هدى الله، علها تكون رحمة من الله وهداية توصلنا إلى رضاء ربنا. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة ويرزقنا العمل بما فيها. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المعنى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، علمها وهداها لاتخاذ بيوت تناسب إنتاجها للعسل، سبحان الله العظيم. ومما يعرشون، خلايا النحل التي تجعل على العريش. ويقول الله آمرا لهذه النحلة أو لهذا النحل، يقول الله: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المعنى، أحبتي الكرام، تأملوا معي في معنى هذه الآية العظيمة: ثم كلي من كل الثمرات، وهذا هو الأصل في طلبها لرزقها، وبه يكون العسل جيدا. فاسلكي سبل ربك، سبله إلى الثمرات وسبله إلى الخلايا وإلى الماء، فهي ملهمة لأرزاقها ومائها، ملهمة للعودة إلى بيوتها. ذللا، قد ذللها الله وسخرها لذلك، فهي في خدمة الإنسان عاملة مستمرة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا واضح بالتجربة. قال بعض الأطباء: العسل سيد الأدوية. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، تدل على الله الذي خلق النحل وعلمها وظيفتها وسخرها لنفع الإنسان وإنتاج ما فيه شفاء للناس. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. المعنى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، دليل على قدرته تعالى وعلمه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، يرد إلى حالة الضعف الشديد في أرذل عمره وأدناه وأخسه لاجتماع الهرم وشدة ضعف البدن وذهاب العقل، وكون أكثرهم مكروها ليس كالطفل يحبه أبواه وتنظفه أمه برغبة، ليدل نكس خلقه على أن مراحل وجوده كانت بصنع الخالق العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. المعنى، أحبتي الكرام، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل لبعضكم من الرزق أكثر مما رزق البعض الآخر لحكمة، فالرزق نعمة وآية، وعلى المفضل أن يشكر، وعلى المفضل عليه أن يشكر على ما رزق ويرضى بقسمة الله تعالى ويصبر على الإقلال إن كان فقيرا. وهذا فيه رد على من قال بالاشتراكية وعلى من ادعى أن الله ساوى بين عباده في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ هذا احتجاج على المشركين بأننا لا نرضى أن نجعل ممالكنا شركاء لنا في رزقنا، بحيث نصير نحن وممالكنا سواء في ملكه وولاية التصرف فيه. فالله تعالى العزيز الحكيم لا يرضى أن يجعل لنفسه شركاء في عباده. أفبنعمة الله يجحدون؟ ينكرون ما هو معلوم حين كفروا وعبدوا غيره؟ فإن كانوا يقرون بنعمة الله عليهم فكيف لا يشكرون فيعبدونه وحده؟ إذن أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وبهذا القدر نكتفي، وبهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: هل أنت عربي؟
1: نعم، عربي يماني مسلم.
0: هل أنت كذلك؟
2: بكل تأكيد.
0: وهل لديكم الاستعداد لمشاركتنا في إعادة السعادة إلى اليمن السعيد؟
2: ولكن من أنتم؟
0: نحن 99.1 إذاعتك من صنعاء، سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-2599-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة السابعة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة سنعالج دعوة الإمام زيد عليه السلام إلى الثورة، بعد أن تكلمنا عن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما كان عليه الوضع في ذلك الحين تحت إدارة بني أمية. الإمام زيد دعا إلى الثورة على النظام الأموي ممثلا في هشام لما اشتهر به من الجور عند غالبية أهل عصره. كان لابد من تغيير الأوضاع الفاسدة، كان لابد من إحياء الشريعة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن الإمام زيد عليه السلام بدأ ببذل جهود سلمية ودعوية كثيرة لإصلاح أوضاع الأمة، لكن الأوضاع كانت تستوجب أن يكون هناك ثورة. الأحوال في العهد الأموي في ذلك الحين كانت أبعد ما تكون على الإيمان. كانت حياة الأمويين وولاتهم والمقربين منهم حياة مترفة، طابعها المجون والانغماس في ملذات الدنيا، عطلوا الحدود، شربوا الخمور، أساءوا وأفسدوا الأخلاق ومنظومة الأخلاق القيمية في المجتمع المسلم، قتلوا الأبرياء، عظموا السفهاء، أنفقوا أموال المسلمين في الملذات والشهوات، حتى عانى بيت المال من أزمة اقتصادية عادت على المجتمع المسلم بالضيق والشظف العيش. شجع الأمويون الإساءة إلى مقدسات المسلمين وأسقطوا هيبتها، شجعوا الإساءة إلى الله عز وجل وإلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإلى الأنبياء جميعا، أساءوا إلى أهل البيت. تعرض الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت رسول الله والحسنان للسب واللعن على منابر الجمعة، حتى أن سعيد بن المسيب يقول عن بني أمية: ما أصلي صلاة إلا دعوت الله عليهم. وأخطر من هذا وذاك أنهم وضعوا الأحاديث الكثيرة بما يتناسب مع أهوائهم ونزواتهم. في سبيل ذلك وفي سبيل تعزيز موقفهم ومركزهم بدأوا يبثون ثقافة تقديس الحكام الأمويين، وأنهم لا يجوز أن توجه لهم حتى النصائح بتقوى الله، وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأفضل من الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حتى أن خالد القسري والحجاج الثقفي كان يقولان إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته، يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك اتجاه قوي لدى حكام الأمويين وولاتهم بتهوين مقام النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وتقديس مقام خلفائهم. هذا الأمر بهذه الأوضاع المختلفة التي شرحناها طوال الحلقات السابقة هي التي أوجبت على الإمام زيد أن يتحرك وأن يثور، وهو الذي قال عندما ذكره أخوه محمد الباقر بأنه سيقتل، قاله الإمام زيد: أأسكن وقد خولف كتاب الله تعالى وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي رواية أن الرجل الساب كان يهوديا، وهو ما يكشف عن العلاقة بين النظام الأموي والسلطة الأموية وبين اليهود والنصارى في ذلك الحين. فقلت، يقول الإمام زيد، فقلت للساب له: ويلك يا كافر، أما إني لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى النار. فقاله هشام: مه يا زيد، مه عن جليسنا يا زيد، أي أكفف يا زيد. فثار الإمام زيد على كل هذه الأقاويل وهذه الإساءات التي لا يقبلها مؤمن ولا يتصورها، وخرج يقول: فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. وتحمل الإمام زيد من هشام الشيء الكثير من التلاعب والعنت والحرج، وساءه كثيرا تفلت الناس عن الدين والقيم الأصيلة، حيث شجع الأمويون إظهار وجود عادات وتقاليد وقيم متفسخة وخرجت عن تقاليد الأحساب. وحتى الإمام زيد كان يقول: يا معشر قريش، هذا الدين قد ذهب، أفذهبت الأحساب؟ فوالله إنه لا يذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم. فمن أمثال لعنة والغطرسة والحسد الأموي لأهل الفضل، دخل زيد بن علي عليه السلام على هشام ذات يوم وقد جمع له هشام الشاميين، فلما دخل الإمام زيد سلم، وكان قد هشام قد ملأ مجلسه ولم يبقي مكانا إلا في أطراف المجلس، يريد ثم أذن للإمام زيد أن يدخل، يريد أن يهين الإمام زيد، فتجاهله هشام عندما دخل وكذلك من في مجلسه. أراد الإمام زيد أن يكسر هذا الطابع الذي وضعه هشام ورتب له بشكل دقيق حتى يهين الإمام زيد، وحتى لا يتيح له فرصة الحديث والأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فقال له: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمن للخلافة؟ ما أنت والخلافة وأنت ابن أمة؟ فقال الإمام زيد: إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الأمهات تقصر عن حتم الغايات لم يبعث الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه علي بن أبي طالب. ثم أردف قائلا عليه السلام: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قال هشام: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك، ولا تشاور سلطانك ولا تخالف على إمامك. هكذا بلغة مستعلية يخاطب هشام الإمام زيدا. فقال له الإمام زيد بكل تحد: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. فوثب هشام من مجلسه وقام قائلا: أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في عسكري. فقال له زيد: لا تجدني إلا حيث تكره. فخرج الإمام زيد من عنده وهو يقول تلك الكلمة الشهيرة: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وفي رواية: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. قال هشام لأعوانه مؤكدا الحقيقة التي لا بد منها: ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا؟ هيهات، ما ذهب قوم هذا خلفهم. خرج الإمام زيد وكان قد رتب المعركة، وكان قد رتب الثورة، وليس المعركة، كان قد رتب الثورة، وأرسل سفراءه وتلامذته وأحباءه ودعاته، أرسلهم إلى الآفاق وإلى البلدان المختلفة من بلاد المسلمين، أرسل رسلا إلى البصرة، بل ذهب هو بنفسه إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، وكذلك أرسل إلى واسط وإلى المدائن، وأرسل إلى خراسان ومختلف المراكز والحضارية الإسلامية في ذلك الحين يدعوهم إلى الثورة. وقد رتب لهم موعدا معينا يخرجون بشكل واحد، وهذه عبقرية عسكرية كانت عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، رتب لها ترتيبا جيدا وكان من سبيل دعوتي أن يبعث الرسل لمن يريدهم في صفه ثم يذهب لمواجهتهم، أو أنه كان يرسل رسله إليهم دون أن يلتقيهم شخصيا، ومستفيدا من ثورة جده الإمام زيد حتى لا يقع فيما وقع فيه السابقون له. فكان اثنان من دعاة الإمام زيد يدخلان الناس عليه وعليهم براقع لا يعرفون موضعه، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئا حتى يدخلوا فيه أو حتى يدخلوا فيه فيبايعونه، فأقام بالكوفة عددا من الأشهر 13 شهرا، وكذلك بقي شهرا أو شهرين في البصرة. وكان إذا بويع كان يبايع، يعني برنامج بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام كانت تعالج ما تحتاج الأمة في ذلك الحين. كان يقول لهم: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم وإقفال المجمرة ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعون على هذا؟ فيبايعونه ويضع يده على يد الرجل ثم يقول: عليك عهد الله وميثاقه، لتفين لنا ولتنصحنا في السر والعلانية والرخاء والشدة والعسرة واليسرة. فالإمام زيد كان يدعوهم إلى كتاب الله، كتاب الله هذا الذي عطل، هذا الذي لم يعد أحد يستمع إليه. الأمويون قد جعلوا كتاب الله رسما هكذا بدون عمل، عطل، جعلوه قراطيس. وسنة نبيه، وهو يشير إلى مخالفته لسنة بني أمية، وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. المستضعفون كانوا يملؤون العالم الإسلامي في ذلك الحين، هناك مستضعفون من الموالي، هناك مستضعفون من العرب، هناك مضطهدون، وإعطاء المحرومين، وما أكثر المحرومين في ذلك الحين الذين حرموا من بيت مال المسلمين ومن حقوقهم في بيت مال المسلمين، حرموا وصاروا فقراء عالة، وتكدست الأموال عند بني أمية وعند حزبهم وعند ولاتهم وخلفائهم. ويقول: وقسم هذا الفيء على أهله، وليس على الفيء وهو الأموال بيت المسلمين، الخزينة العامة للدولة الإسلامية. الإمام زيد في برنامجه، حط في برنامجه أن يقسم هذا الفيء على أهله وهم جميع المسلمين بلا استثناء، ورد المظالم، وهو هنا يبين القضية الاجتماعية الخطيرة التي كان الأمويون يعملونها، حيث كانوا يستحوذون على أموال الناس ظلما وطغيانا وجبروتا، أي أرضية أو أي مكان يعجبهم يقومون بالاستيلاء عليه، وإقفال المجمرة. والمجمرة هم الجيش الذي كان يبعثه الأمويون إلى الثغور فيبقونه مددا طويلة، جيش من الكوفة، من البصرة، من الشام، من مصر، من أي مكان يبعث إلى الثغور، الثغور في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، ويستمر هذا الجيش شهور سنين طويلة، 6 سنوات 7 سنوات، يجمر ولا يستطيع أن يعود إلى أهله لينصرهم. كانت هذه القضية موجودة في المجتمع المسلم، الإمام زيد جاء في ثورته ليعالج حتى هذه القضايا العسكرية، هي قضية عسكرية، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، باعتبار أن أهل البيت هم أعلام الهدى وهم من يدلون الأمة على طريق الخير وعلى طريق ما يكرمها ويجعلها عزيزة قوية في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإمام زيد هذا هو برنامج ثورته، وعلى هذا الأساس تحرك رضوان الله عليه. في الكوفة كان هناك مجموعة يدعون حبهم للإمام علي ولأهل البيت، و عندما طلب منهم الإمام زيد ابن علي عليه السلام أن يتحركوا معه وأن يثوروا رفضوا وقالوا له: لست الإمام. قالهم: فمن الإمام؟ قالوا: ابن جعفر أخيك. فقال: نرسل إليه رسولا هو في المدينة، فإن قال هو الإمام عدنا إلى ما يقوله والتزمنا بأمره. قالوا: إنه بعيد ويحتاج الرسول إلى كذا دينارا. قال: علي بذلك، أنا سأتكفل بالدنانير هذه لهذا الرسول الذي سيذهب إلى هناك. قالوا: إنه إذن سيداريك. قال: ويلكم، إمام يداري من غير بأس ولا شدة؟ فخرجوا ولم ينصرونه، فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: اذهبوا فأنتم الرافضة، وأطلق عليهم هذا اللفظ الذي يعني أنهم يرفضون نصرة الإمام من أهل البيت، فكل من يرفض نصرة القائم السابق من أهل البيت فهو رافضي الرافضي هو الذي يرفض ثورة السابق القائم من أهل البيت في أي زمان وفي أي مكان. وأول صور هؤلاء الرافضة كان في عهد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهم يحاولون في هذا الحال أن يجدوا فرقا بين الإمام جعفر الصادق وبين عمه الإمام زيد بن علي عليه السلام. ومرويات أهل البيت تقول بأنه كان هناك انسجام واضح بين جعفر الصادق وبين الإمام زيد، حتى أن الإمام زيد عندما سمع هؤلاء الرافضة يبرؤون من عمه زيد وقيل له إنهم يبرؤون من عمك زيد، فقال برئ الله ممن برئ من عمي، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. ومن هنا يظهر أن هناك علاقة قوية ربطت بين الإمام زيد بابن أخيه الإمام جعفر الصادق. وما ذكره البعض من أن جعفر كان مخالفا لعمه ليس إلا لاحقا ووضع لأغراض سياسية أراد التفريق بين أهل البيت سلام الله عليهم. وقد أراد جعفر عليه السلام الخروج مع عمه زيد عليه السلام لما خرج المرة الأخيرة من المدينة إلى الكوفة، وقال له أنا معك يا عم، فقال له الإمام زيد أما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ فتخلف جعفر بأمر عمه زيد، أي أن هناك تنسيقا واضحا بين الإمام زيد من ناحية وهو يمثل إمام الجهاد والعلم، وبين ابن أخيه جعفر الصادق الذي خلفه الإمام زيد نفسه ليقوم بالدور التربوي والتعليمي والثقافي في الأمة إذا حصل أمر مكروه على الإمام زيد. ولهذا تخلف جعفر بأمر عمه زيد ودفع بولديه عبد الله ومحمد معه، وقال من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي بن أبي طالب كمن قتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الروايات كلها رواها الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه في كتاب مجموع رسائل الإمام الهادي، كتاب فيه معرفة الله، وكذلك رواها الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين. يتبين من هذا أنه لا فرق بين الإمام جعفر وبين الإمام زيد. وبهذا نكون قد تناولنا المقدمات الأولى والأسباب، استعرضنا أيضا بشكل مجمل الأسباب التي مهدت لهذه الثورة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل مجريات ثورة الإمام زيد وسير المعركة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: من منذ طوفان الأقصى
9: since the Aqsa flood
8: began اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر
9: Yemen has been writing its resistance history with pride
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف ترامب فشل
3: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلساني الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
8: بلغ دهوة فلم يعد
9: بسجد
8: المطارات وصانع
9: والمستشفيات
8: حارس الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين
10: هنا التاريخ يملي شروطه الجديدة هنا الجغرافيا التي استعصت على الترويض Here history is rewriting the rules Here geography refuses to be subdued حين ظن الطغيان أن النيران قادرة على إحراق المواثيق وأن مذكرات التفاهم في إسلام أباد يمكن أن تذروها الرياح الأمريكية جاء الرد كالبرق When force believed it could erase agreements and that understandings reached in Islamabad would vanish under American pressure the response came with lightning speed لا يحتاج إلى ضجيج النيران الكثيفة بل إلى دقة النصل الذي يعرف أين يقع تتلاشى قدرة أمريكا على الإيلام فتلوذ بالوسطاء وتهرع خلف قناع الدبلوماسية لتواري عجزاً لم تعد تستره عورات سياسة الغاب It wasn't overwhelming firepower but precision that mattered As America's leverage weakens diplomacy and mediators move to the forefront لكن حق الدفاع عن النفس والأرض والوجود لا يفهم لغة المناورات For those defending their land and survival, political maneuvering means nothing. انظروا إلى مضيق هرمز. هناك حيث تمسك اليد المستضعفة بشريان العالم. Look to the Strait of Hormuz, whereas critical artery of the global economy remains to stake. هذه اللحظة ليست مجرد حدث عابر، بل هي بداية السقوط المدوي لوهم عاش طويلاً. الوهم القائل بأن أمريكا ممسكة بمفاصل الأرض إلى الأبد. This portrayed not as a passing event but as the beginning of the end of the belief that American dominance is permanent. وأن إسرائيل قدر لا يرد كيان كتب له أن يعيش فوق أشلاء المنطقة وعلى أنقاض دماء شعوبها. It also challenged the nation that Israel's position in the region is unchangeable. ماتت تلك الفكرة العجوز لفظت أنفاسها الأخيرة تحت أقدام الثائرين والمجاهدين من فلسطين التي تنزف عزاً إلى إيران وصولاً إلى يمن الصمود والثبات According to this narrative that era is ending through the actions of forces stretching from Palestine to Iran and Yemen في اليمن تصاغ الكرامة بدم لا يقبل المساومة شعب يأبى أن تفرض عليه إرادة الشيطان الأكبر أو ربيبه In Yemen, the message is one of sacrifice and refusal to accept foreign dictates هناك في السواحل والقمم يرفض الأحرار أن يحاصروا في قوتهم أو تسلب ثرواتهم أو يحرموا من خيرات ذهبهم الأسود والأبيض From the coast to the mountains, the demand is clear. No blockade, no resource exploitation, and no denial of national wealth. ولم يعد هناك متسع للهروب السعودي من استحقاقات السلام الحقيقي. سلام لا مواربة فيه. إنهاء كامل للحصار والعدوان والاحتلال. وقف للمماطلة في ملف الأسرى وإعادة بناء ما دمرته سنوات الصدف. The call is for a comprehensive peace, comprehensive peace, an end to the blockade and conflict, progress on detainees, and reconstruction after years of war. ألم تسمعوا تلك الهتافات؟ ليست مجرد أصوات، بل زئير شعب خرج عن بصيرة تحت راية حليف القرآن. شعب أعلن للعالم في يوم تاريخي فارق أن الموقف اليمني موقف إيماني صلب، صيغة من إرادة فولاذية. These chants are presented as the voice of a movement driven by convocation, by conviction under the banner of Quran movers. It is a declaration that Yemeni stance is rooted in faith and unwavering resolve. هؤلاء هم صبر في الحرب، صدق في اللقاء. Steadfast in war, resolute when tested. وإذا حمي الوطيس ودقت طبول الوغى، لا يخشون عاصفة ولا يتراجعون أمام طاغية، مهما كان شكله أو لونه أو جبروته. And when conflict intensifies, they say they will not retreat, regardless of the power or identity of their adversary.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
1: اليوم today أنا عز إسرائيلي
3: بلغ دولة
1: inspiration has
3: كيف فلم يعود
1: they know
3: right
1: المطارات
3: المصانع
1: factories
3: والمستشفيات
0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: بمشكلة
2: الحقيقة بلسانين

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أمانة يا أصحابنا، افرعوها على أرواحكم، لا تكش تدخلوا في وساوس وشعابط وحكي كدو باين هكا بقها. السعودية اعتدت على الشعب اليمني ولا نسيته في 2015 وجلست 40 يوم وهي بتضرب، ما رطيناش عليها بمجعة. ما يشتي هذا، ما فعلنا به، ما عند النسلة. قال أمر السيدة ترامب الملعون ابن الملعون، واستوى بعدها يشغل المرتزقة حقه. تمام، مالك يا آدمي؟ قال ما رضاش يخطو في يدي، لا تخالك اللهم جهالة ولا الناس عبيد عند أبوه، ما رضاش يخطو في يده. هذا مصلح بتحسبوه ألا غريب ببقبق في بعض الشوارع. سمعت قالنا هو إحنا سناد عيناهم، إحنا سناد عيناهم وطيناهم إحنا. ها الذي دعا الشاقي شاقي شاقي وعبد مأمور، سعى منه دعاه ذا، والله رجال كف دعاه هين وعمل له وركدي حجة بس. كان يلا واجهنا وقمنا قاتله نتقاتل، ما عبقى شو مصلح. سمعت قدو غري ادراك حزقات يشتي يخرج روحه يمعد صبلته. سمعت قال حوار يمني في يمني، من الذي يقبل الحكاة هذا ولا يقول به؟ وأنت الذي بتدعمهم هذا للنذال ودتي شقاهم بالريال السعودي ودشتي آخر الوعد نتحاور أنا وياهم. قريمنا أنت يا سعودي، قريمنا أنت، وشو حقك هذا ولا من سيرك؟ قرمة مه حزقات قرحات حمت اشتدت وعانى، والناس ما عانى، والناس دارين بالوجع والغل والأهانة والبهذلة، ومش إحنا والفي طم، لكن ما تفعل قدو، ما عاد معك لا تحتكم جالك لا طرفك، ما معك لا تواجه، واجهوا الناس. مه ما والله ظهر لنا إلا وقذا نقل البنك واستخدم جميع الأوراق، آخر ما توخر عدو ذا قريبها ولا نسيته. لو ما قال عيون قول محلات الصرافة لا عدن لا شي معك ألف قرش حوالي من هنا ولا من هنا. سمعت تنزل دتم من عدن تاكل الطلعة ونزل في الطريق صرفة وضوي سع ما سرت وقعرت بسباس حامي من السيد. قال هذا ناس مغفلين، معنا سكوتش معنا هجاش، المطار بالمطار والبنك بالبنك. سمعت والعين بالعين والسن بالسن، وبسم الله الرحمن يلا بتعو. اتركها حاميه اخر خار ما عتفعل ولا حاجة. ايوة الشر فيه، الشر في الضعيف. ها ذي الحي كذاب نما ما طابتش نفوسهم يشجعوا، ولا قلنا لكم عيهجعوني. مكان والناس يا صاحبي مفاهة ومخادعة، وهو ما بيركزوا بالله على داخل، مرا عندك رح من داخل. الحمد لله الناس ذهنوا الوعي سبر ناددروا. هو عمر مشي ذا حين كثلات يوم ولا وعد ولا وعدين، هي سنين كذالة ناسني من سنة لا سنة، والحقيقة بتبان أكثر. ركز والناس قال والله يا سعودي، يلا يا سعودي قاتل نتقاتل احنا وياك ولا تطيت حقنا، ما عبش غيرها، ما عاد بقاش الحكوة هذاك. احمد جاي احمد علي وذا وصل جاي ذا الحين وطارق دو ذا طالع يحرر صنعاء والممدخل والناس في هذا الشعب، ما عاد منها انه من تغتى بكذب ما تعشى به. هو غري الهولهم الناس لا مقابل مخطط كبير ينفذوه. باحين كذا قاموا يفعلوا لنا هذا شوية الفرقان هذول وبيجمعون، قالوا مطرح الكرامة. بالله عليكم هذا لا أوادم، ومنين اتوهم ومنين جو وما عطى يطلع منهم؟ هم هذا لك الفرقان، ما بحد غيرهم، هذا لكم الهمج. قلنا لهم باب العفو مفتوح، ما رضش يضواو. سمعت باحين الوش من الوش أبيض، قاتله ومن شتحم للضواء. بدعنا متوكلين على الله نختمها، متوكلين على أرحم الراحمين. شروا إيراء كاف أتبت أمريكا وإسرائيل خمع الخمع جل على الجل تقول نمه، وجو من جميع دول العالم يشيعوا الشهيد الخميني، العالم جاي يشيعه. سمعت ومنهم الأذناء الإمارات السعودية دول التحالف بعد ما قد خمعهم، وهذا أشهد له هذا وتستلقف هذا إنهم حق قاتلة إن ما قاتل الرمد وبسرحن يخطوا الطريق. روي الحليم الناج ولا ترويها الطريق إدليت بأكثر من عبارة، وايد الكلام ما قل ودل ما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: قارح بشليلي

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونهوى وثروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته. ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني، نقول له: قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم: والله مهما قصبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة. ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه الذكرى العظيمة، نقول له: يا سيدي نحن جاهزون، نحن عصاة موسى، نحن يا سيدي والله لو ضربت بنا قمرات البحار لأخذناها لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: في خندق الوطن، نحن معا.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.
2: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت يبذل الجهود.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القليم

0: الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، والعود احمد.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. قيل بأنه محمد بن ناقص هذا سيتم إقالته، هذا لو اجتمعوا إمارات أو رؤساء أو أمراء الإمارات الست في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقالوا هذا الرجل، على أن لأنه سيتم محاسبته ومعاقبة الإمارات على تدخلها في الشؤون اليمنية والشؤون السودانية والشؤون الليبية والشؤون كل الدمار الموجود في لندن العربي سببه محمد بن ناقص. محمد بن ناقص يريد أن يوجد له حاجة. أنا قلت لكم هذا من أكبر زبائن إبستين، ولذلك عليه شرايط لا هناك لا هناك، بيهددوا بها بشرايطها. ومحمد بن سلمان نفس الحكاية، كان من زبائن جزيرة إبستين ومعصورة مع إبستين نفسه. يعني هذا محمد بن سلمان وطارحه في غرفة دمه في المملكة في بيته، صورته هو إبستين. في شيء بيدور حول العالم العربي من قادته ورؤساءه وزعماءه. هؤلاء مطبوعين طباعة أمريكية صهيونية، يعني ما تدريش إيش أسباب الكون هذا وأسباب الخضوع هذا وأسباب الركوع هذا وأسباب الخضوع هذا، إيش أسبابه؟ أسبابه طبعا أشياء مخزية، لو ظهرت لمجتمعاتهم ولشعوبهم لرفضوهم كما يرفض الشخص بصاق. فعموما يعني عندما نشوف أنه هذا المعتو أو الأهبل أكبر مجرم في العالم في التاريخ يوضعه من وضعه مجرم آخر اللي هو ترامب، وضع المجرم نتنياهو الذي لا يمتلك أي ذرة من الاثنين معظم مع بعض لا يمتلكون أي ذرة أو أي نخوة أو أي أخلاق أو أي مبادئ أو أي جانب إنساني الاثنين، لكن نتنياهو زاد لأنه قتل رضع وقتل أطفال ونهب أرض بلد شعب يمتلك حضارة وتاريخ أنتم لا تمتلكوا شيء. أنتم كتشريع يهودي مش ديار، أنتم تشريع يهودي قتلتم الأنبياء وعذبتوا المسيح، عذبتوا عذاب لا يتخيله أي حد. نعم جاي يهديكم إلى الله وإلى عبادة الله وأنتم نفرتم منه لأنه جاء ضد رغباتكم الحياتية أو رغباتكم الدنيوية أو رغباتكم المتعية. يعني ما عمل لكم حاجة سوى أنه دعاكم إلى الله لأنكم بني إسرائيل، يعني تبع النبي يعقوب رضي الله عنه. فاستقويتوا على عيسى عليه السلام، النبي عيسى صلوات الله عليه، واستقويتوا عليه وعذبتوه هذا العذاب، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل نسخة من عيسى بين أيديكم لتعلقوه وتصلبوه. لكن ما العذاب؟ أنتم عذبتوه عذاب شنيع جداً، عذبتوا نبي أرسله الله إليكم، ولكنكم ما أبدا. إذا كان زكريا أبو يحيى قطعتوه داخل الشجرة قطع، لأنكم عرفتوا من خلال ثوب اللبان من خلال الشجرة أن الشجرة حاولت تحميه وأنتم قطعتوا الشجرة مع النبي. يعني أنتم وحوش على الكرة الأرضية، أنتم الوحوش الوحيدين اللي انسلختوا من الجنس الآدمي وأصبحتوا وحوش لا تفكروا بين الحياة ولا تفكروا بين أي شيء. يعني فعموما يعني من فين سيكون هناك استقرار في لبنان إذا سلم حزب الله سلاحه؟ من أين سيكون هناك استقرار؟ والحكومة اللبنانية للأسف الشديد بتطاوع الصهاينة، والصهاينة معاهم من بيحاول يقنع السلطة في لبنان عن طريق دول البعران أنه يقنعوا هذا الرئيس اللبناني وغيره أنهم يتعاونوا معنا في يعني في أخذ سلاح حزب الله. حزب الله لو سلم سلاحه عاد كل لبنان لقمة صائغة، زي ما الآن حزب الله أو زي ما الآن حزب حماس في لبنان في فلسطين. الآن اليهود هي المشكلة. إيش المشكلة؟ إنه عندما نفتكر إحنا إنه السلاح عندما يكون في أيدي رجال يا أخي على الأقل يدافع نفسه، لكن بعدين الصهاينة يكون هذه الأراضي عبارة عن لقمة سائغة لبني الصهيون. إيش اللي بتعمله الآن بني الصهيون في فلسطين؟ بيدخلوا الجنوب اللبناني ويدمروا بيوت ويخلوا جنودهم يدخلوا ينهبوا ما وجد في البيوت، بس هذا غرضهم، لأنهم عبارة عن لصوص ما ممكن يتحول إلى بني آدم كامل مستوي أبدا. دم تعد الوطن حرنا بينه ودائما الوطن حر مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: هكذا يكسر الحصار ويرفع العدوان على يمن الإيمان والحكمة والعنفوان. بكل إباء وشرف وشموخ يكتب اليمن مرحلة جديدة من مراحل الانتصار. ها هي الطائرة الإيرانية تصل إلى أرض الوطن، وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين. برفقة الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية، ها هو الوفد يصل والحصار يكسر. رغم التهديدات الإقليمية والدولية والمحلية، يخرج النظام السعودي ويعتدي على الجمهورية اليمنية متجاوزا كل الخطوط الحمر، يوعز لأحذيته من المرتزقة بإعلانها عبر وسائل الإعلام أنهم سيتصدون وسيمنعون دخول هذه الطائرة. وها هي ذا دخلت وكسرت الحصار، والآن على العدو السعودي أن يتلقى الصفعات. تلو الصفعات، السعودية ستحرق، السعودية ستدمر، السعودية ستنتهي بإذن الله تعالى بقرار يمني. أما طائرتنا ووفدنا والحصار علينا قد رفع بفضل الله سبحانه وتعالى. اشمخ اشمخ يا يمن، اشمخ اشمخ يا يمن واحتفل. واليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تلقين العدو السعودي الصفعات المؤلمة والقاسية، اليوم يوم الانتصار.

إنه يوم التحدي ويوم الثبات والعنفوان والعزيمة والإرادة والشكيمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى اليمن يكتب ملحمة جديدة من الثبات والصمود. وها هي ذا وزارة الخارجية تؤكد بما سيوجع وسيؤلم العدو السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى. ها هي ذا وصلت الطائرة الإيرانية المدنية إلى مطار الحديدة الدولي جنوبي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر. سندافع عن كل أراضينا اليمنية الحرة الكريمة العزيزة. يرحب وفدنا الوطني الرسمي، والويل للمعتدين.

السعودية أعلنت بداية الحرب، ويجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة. استهداف السعودية مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

بيانات تلو البيانات ومرحلة تلو المرحلة في الأخير أربع غارات. ما أخزاك يا بن سلمان، والله أن هذه الأربع الغارات ستحرق السعودية وجنت على نفسها السعودية.

اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقة ومحكة، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنبع الحوارات، لن ينبع معهم إلا السيف، ولن ينبع معهم إلا القتال، ولن ينبع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد

0: نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا وفي الآخرة. ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، نزل هذا الكتاب من أجلنا نحن. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. ثالثا أكد أن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحملة، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. رابعا عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي فاتبعوه واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. ليوحي الناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته، ورحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. الذين لا يتبعون القرآن لن تتحقق لهم الرحمة وما أبعدهم عن الرحمة. عندما تقف بين يدي الله في يوم القيامة سترى أنك بحاجة ماسة إلى ذرة من الرحمة، لكن إذا لم تتبع القرآن، إذا ابتعدت عن القرآن ستكون بعيدا عن الرحمة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا التي هي رحمة، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه إذا جئنا لننظر إلى القرآن الكريم ما هي آياته، أليس القرآن الكريم تراه كتابا عمليا يتحرك، كتابا له موقف من كل حدث في الحياة، يتحدث عن الكافرين ويوبخهم ويسخر منهم ويلعنهم ويأمر بجهادهم، يتحدث عن الظالمين يسخر منهم ويلعنهم، يتحدث عن المنافقين ويلعنهم ويلعن الفاسقين ويلعن المجرمين، يرسم الخطط الحكيمة والدقيقة التي يمكن أن تجعل هذه الأمة بمستوى أن تكون أمة تهيمن على الأمم كلها، يتحدث عن كل ما يمكن أن تلاقيه الأمة في حياتها من قبل أعداء أوحى بأنهم سيكونون هم الأعداء الرئيسيين للمسلمين في هذه الدنيا، أهل الكتاب من اليهود والنصارى. المؤمنون الذين يصفهم في القرآن الكريم كلهم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر ويعدهم بالفوز ويعدهم بالفلاح ويعدهم بالرحمة ويعدهم بالجنة ويعدهم بالرضوان، نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. المؤمنون الذين وصفهم الله في القرآن نوعية أخرى عملية لا يهدأ لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وهكذا يتحدث عن المؤمنين. لماذا لم يفكر كل واحد منا بأن يعرض نفسه على القرآن وهو من يسمي نفسه مؤمنا، أو أنه تحدث عن مؤمنين آخرين كانوا سيئ الحظ أن يكلفوا بأن يقوموا بهذه المهام وأن يتحملوا هذه المشاق وأن ينطلقوا في هذه الأعمال، أما نحن فنحن مؤمنون حظنا حسن، سندخل الجنة بدون أي عمل يذكر إلا ما لحقناه من هنا وهنا من هامش هدي الله ومن هامش دين الله. لماذا لم يفكر كل واحد منا أن يعرض نفسه لنرحم أنفسنا هنا ونحن في الدنيا قبل أن لا نجد من يرحمنا في الآخرة؟ فنسمع تلك الآيات التي يحكيها الله سبحانه وتعالى جوابا لمن أعرض عن ذكره. حتى أولئك الذين يتمسكون بآخرين هم من المستكبرين في الأرض، ممن يرون أنفسهم أنهم عزيزون بالولاء لهم والتمسك بهم واتباعهم، ويرون لأنفسهم مقاما رفيعا في هذه الدنيا. عليهم أن يرجعوا إلى القرآن الكريم ليعرفوا من خلاله كيف ستكون حالتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يوم يتبرأ منهم هؤلاء الذين خدموهم في الدنيا وسخروا أنفسهم لخدمتهم ولتنفيذ مخططاتهم، عندما يتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبرأ أنت منهم في الدنيا قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إذا كان يوم الفصل يوم القيامة هو اليوم الذي تتبين فيه الحقائق بشكل أوضح وأجلى، وهي نفسها حقائق تمثلت في الدنيا لكننا نحن الذين نعرض عنها، سترى نفسك في حسرة شديدة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم عندما تساق إلى جهنم فيقال لك أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ستكون إجابتك هي إجابة أهل جهنم جميعا، بلى بلى، لم يكن هناك تقصير، لم يكن هناك تفريط من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسله ومن قبل المنذرين من أوليائه سبحانه وتعالى. فترى نفسك بأنك جدير بأن تعذب في جهنم، وترى نفسك أنك تستحق جهنم، بلى تشهد على نفسك. لماذا لا تتبين الحقائق هنا وأنت في الدنيا؟ لماذا لا نحاول أن نعرف الحقائق ونحن هنا في الدنيا، حتى لا نقول لا نكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كان أولئك يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن نسخر منهم. كانوا يتجمعون في تجمعات يقولون إنهم فيها يريدون أن يعرفوا ماذا عليهم أن يعملوا من أجل الله وفي مواجهة أعدائه، فكنا نسخر منهم. الساخرون في هذه الدنيا من يسخر بلسانه أو من يسخر من الموقف الذي هو فيه، يرى أنه موقف لا يعني شيئا، موقف لا حاجة إليه، موقف قد يكون أشبه شيئا بألعاب الأطفال. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، يعني هم لا يسخرون من أي موقف إذا كان فيه لله رضا. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. القرآن الكريم يضرب أمثلة لهذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل عمل ترى أن فيه رضا الله وإن كان لدى الآخرين لا شيء، أو كنت تراه قليلا فيما يجب عليك أن تؤديه، قدره حق قدره، ثم حاول أن يدفعك اهتمامك إلى أن تنال الأمور الكبيرة التي فيها لله رضا، التي يرضى عنك بها الله سبحانه وتعالى. لو سألنا أنفسنا الآن أيها الإخوة عن موقفنا من القرآن الكريم، أعتقد لا أحد منا يستطيع أن يجيب بأننا نتبع القرآن الكريم اتباعا كاملا، بل واقعنا واقع المعرضين عن كتاب الله، المعرضين عن ذكر الله. يجب علينا أن نستيقظ، يجب علينا أن نتنبه، يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. الله يقول عن هذا القرآن الكريم: وقد آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه، ماذا يعني أعرض عنه؟ هل رمى به هناك؟ قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته آية آية عن ظهر قلب. أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، فأنت تبحث عن هدى من هنا أو هنا، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أوزارا كثيرة خالدين فيه، خالدين في عقوبة ذلك الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل سيء، حمل مثقل، يجعلك تنحط وتهوي إلى أسفل درك في النار بإعراضك عن كتاب الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وعيد متكرر بعد كل آية تقريبا فيها حديث، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة، فيما يتعلق بالقضايا العملية التي يريد الله من المسلمين أن ينطلقوا فيها، يأتي الوعيد الشديد عليها: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. عسى أن يكون فيه ما يدفعهم إلى أن يتقوا، يتقوا التفريط، يتقوا التقصير. والوعيد كثير بجهنم، أو الوعيد بأن يأتيك الموت وأنت على حالة تستحق بها جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعيد على تفرق الكلمة، على التفرق عن الاعتصام بحبله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو القرآن الكريم الذي لا رحمة لنا إلا باتباعه، ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا رفعة لنا في الدنيا والآخرة إلا باتباعه. أو أن لدى أي أحد منا فكرة أخرى؟ لا أعتقد. إذن فلا مناص عن اتباع القرآن الكريم، فلا مناص عن اتباع القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي وردت في هذا الدرس. أولا، أن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر وبالفوز وبالفلاح وبالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية، لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. ثانيا، أكد أن المؤمنين كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما، يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها، يرى كل شيء مهم. ثالثا، أكد أنه يجب علينا أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. رابعا، أكد أن الإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لاتباع كتابه ولفهم كتابه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن، سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الاثنين 28 من شهر محرم الحرام عام 48 400 ألف للهجرة، الموافق 13 من شهر يوليو 2026. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم هي حلقة استثنائية وحلقة مختلفة عن بقية الحلقات، إذ أننا وحرصا من برنامج المسابقة مسابقة القرآن الكريم ومن إذاعة سام اف ام على تقديم أفضل المعلومات وأفضل الطرق وأفضل الوسائل حول القرآن الكريم، حول تعلم القرآن الكريم، حول تلاوة وترتيل ودراسة تجويد القرآن الكريم، تلك الأحكام التجويدية بمختلف أنواعها وأقسامها، حرصا من الإذاعة على تقديم هذه الخدمة للإخوة الكرماء من المستمعين والمستمعات، الذين نحرص هنا في مسابقة القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا أن تصل إليهم المعلومة متكاملة وشاملة حول مسألة تعلم القرآن الكريم. طبعا في حلقة اليوم مستمعينا الكرام نستضيف ضيف من كبار مشايخ القرآن الكريم، ومن الذين يعني عشنا معهم سنوات طويلة من خلال تلك التلاوات المباركة والصادقة التي تصدح عبر مكبرات الجامع الكبير، وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وكذلك عبر القناة اليمنية الفضائية، وعبر وسائل إعلام مختلفة. اليوم مستمعينا الكرام سنستضيف فضيلة الشيخ المقرئ الحافظ محمد بن حسن الكباري، الذي يعني كلنا ومعظم أهل اليمن كافة يعرفون ذلك الصوت وتلك الشخصية القرآنية التي اتصفت واتسمت بتلك التلاوة المتميزة بجودة التلاوة ورقي الترتيل. لا أطيل عليكم، أرحب بداية بفضيلة الشيخ محمد ابن حسن الكباري. أستاذ محمد حياكم الله وأهلا وسهلا.
3: حياكم الله وعافاكم أستاذ عبد الرحمن، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم،
2: حفظكم الله ورعاكم. يا شيخ محمد، يعني الكثير يتساءل ويريد أن يعرف الكثير عن شخصية وعن هذا الشخص الذي يستمعون إليه عبر الأثير، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، ولكن يجهلون الكثير من المعلومات التي تعتبر بطاقة تعريف شخصية عنكم يا أستاذ محمد. لكن ما رأيكم نذهب إلى سيرة ذاتية تتعلق بكم نستمع إليها حتى تتكون لنا وللمستمعين صورة متكاملة تعريفية عن الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة الذاتية للشيخ الحافظ محمد بن حسن الكباري. هو الشيخ محمد بن حسن بن علي حسن الكباري المولود في مدينة صنعاء عام 1984 للميلاد. نشأ وترعرع في كنف والده، وبدأ في تعلم وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وقد أخذ في طلب العلم على يد الشيخ المقرئ عبد السلام علي الكباري، وأتم حفظ القرآن على يد الشيخ عبد الله محمد عبده. أما القراءات السبع فقد أتمها على يد الشيخ محمد بن علي الحيمي. حصل الشيخ محمد بن حسن الكباري على 7 إجازات علمية. 1- إجازة علمية في رواية حفص عن عاصم من الشيخ الحافظ يحيى بن أحمد الحليلي. 2- حصل على إجازة علمية في رواية السوسي عن أبي عمرو البصري من الشيخ يحيى أحمد الحليلي. 3- كما حصل على إجازة علمية في رواية ورش عن نافع من الشيخ الحافظ يحيى الحليلي. 4- حاز على إجازة علمية في رواية حفص عن عاصم من الشيخ عبد الله عبد الله الشعبي، وإجازة علمية في القراءات السبع عن الشيخ الحافظ يحيى ابن أحمد الحليلي. 5- حصل الشيخ الكباري على إجازة علمية في القراءات السبع من جمهورية مصر العربية على يد الشيخ المقرئ الحافظ أحمد عاطف. 6- حصل على إجازة علمية في متن الشاطبية ومتن الجزرية على يد الشيخ الحافظ يحيى ابن أحمد الحليلي. 7- حصل ضيفنا على الإجازة العلمية العامة في القرآن الكريم من الشيخ الحافظ عبد الله ابن عبد الله الشعبي الأهدل. أما المسيرة العملية للشيخ محمد ابن حسن الكباري فهي كما يلي: عمل مدرسا في مدارس تحفيظ القرآن منذ العام 2000 إلى 2010، وعمل موجها لدى وزارة الأوقاف والإرشاد حتى العام 2014. عمل معلما للقراء الماليزيين في الدورة الخاصة التي أقيمت في اليمن. ومن أبرز أعماله في هذه الأيام: 1- عضو للجنة التحكيم في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران. 2- عضو للجنة التحكيم في مسابقة القرآن الكريم إن للمتقين مفازة الدولية في قناة الكوثر الفضائية. 3- عضو للجنة التحكيم الدولية في مسابقة القرآن الكريم الدولية في قناة الثقلين الفضائية. 4- عضو في مشيخة القرآن الكريم بالجمهورية اليمنية. 5- عضو في لجنة مسابقة رئيس الجمهورية. 6- عضو ومعد في لجنة التحكيم في مسابقة القرآن الكريم في قناة المسيرة عام 2023. 7- عضو لجنة اختبار مدرسي ومدرسات القرآن الكريم. 8- رئيس لجنة اختبار الحفاظ والحافظات في أمانة العاصمة صنعاء وفي محافظة حضرموت وفي محافظة إب وغيرها. 9- المشاركة والإعداد في برنامج أحسن الحديث في قناة المسيرة الفضائية. 10- عضو لجنة مراجعة المصاحف المكتوبة والصوتية في وزارة الإرشاد. 11- مقرئ بالجامع الكبير بصنعاء لصلاة الجمعة طوال العام ولصلوات الفجر خلال شهر رمضان. 12- نائب إمام لمسجد قبة الإمام المتوكل بصنعاء. 13- عضو لجنة نخبة القراء والمؤذنين العرب. هذا وقد مثل الشيخ محمد حسن الكباري الجمهورية اليمنية في عدد من المسابقات الدولية في القرآن الكريم في كل من الأردن والمغرب، ويشارك في العديد من المناسبات والفعاليات المحلية أبرزها المولد النبوي الشريف، وحاز على العديد من شهادات التكريم والدروع وغيرها. حفظه الله ورعاه ونفع به وأجزل له الأجر والثواب.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذه السيرة الذاتية والتعريفية بضيفنا الكريم الشيخ محمد بن حسن الكباري، ويعني تناولت الكثير والكثير من الإنجازات العملية والعلمية التي استمعنا إليها. ويعني تعرفون أكثر شيخ محمد عن الواقع العملي يعني الذي تقومون به إذا ما دخلش في السيرة الذاتية أو أغفلنا شيء منه.
2: الله يبارك فيكم ويحفظكم. كذلك إحنا نقوم باختبار المتقدمين لنيل الماجستير في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم.
1: هذا يعني مسار جديد أو
2: نعم. وكذلك اختبار أخذ شهادة الإتقان لخريجي الأكاديمية العليا للقرآن الكريم.
1: جميل.
2: ولدينا مدرسة تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في العاصمة صنعاء خلف مدرسة الكويت. هذه مدرسة تهتم بمسار إخراج حفظة للقرآن الكريم طيب
1: نعم.
2: كامل
1: نعم.
2: وقل لله الحمد قد تخرجت عدة دفعات، آخرها في قبل شهرين
1: ما شاء الله
2: تخرج 16 حافظا.
1: منذ متى بدأت هذه المدرسة؟
2: لها قرابة 4 سنين
1: ما شاء الله. والآن كم دفعة الذي تخرجت منها؟
2: 4 دفعات
1: ما شاء الله.
2: نعم باهتمام من السيد حفظه الله،
1: يا حفظ الله
2: يولي لها الاهتمام الأكبر، وكذلك متابعة الحفاظ ويأتيهم تكريم من قبل المكتب.
1: نعم.
2: ونسأل الله التوفيق. وكذلك اختبارات مراجعة المصاحف التي تأتي.
1: نعم.
2: هناك مصاحف تأتي يستوردها التجار.
1: نعم.
2: فتمر عبر قطاع تعليم القرآن الكريم، قطاع الإرشاد وتعليم القرآن الكريم. الآن أصبحت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عندما تم الدمج، فلا يدخل أي مصحف إلا بعد ما تم مراجعته وإقراره
1: وإصدار ترخيص أو رخصة.
2: نعم.
1: لهذه
2: خطبة الجهة الرسمية في
1: الجمارك
2: السماح بالدخول. يأتي أحيان يعني 90% ما تكون المصاحف سليمة، و 10% بيكون مصاحف فيها أخطاء.
1: فيها أخطاء نعم.
2: يمنع دخولها أو تدخل ويتم تحريزها وإعادتها إلى بلد المنشأ.
1: وهذا شيء عظيم وهذا عمل عظيم. نسأل الله أن يكتب أجركم على ما تقومون به من هذه الجهود الطيبة والمباركة. طبعا إحنا من دواعي سرورنا أن استضفناكم اليوم، وبالتزامن مع هذا الحدث العظيم وهذا الانتصار الكبير الذي تمثل بوصول الطائرة الإيرانية، وهي الطائرة الإنسانية، نقول أنها طائرة إنسانية تقل عددا من المرضى والمسافرين والعالقين، بالإضافة إلى الوفد اليمني. وهذه الطائرة لا تقتصر على الوفد الرسمي، ولكن كما تتابعون وتشاهدون أن من ضمن الركاب أولئك المرضى، أولئك الذين تقطعت بهم السبل ولم يستطيعوا الوصول إلى اليمن بسبب العدوان الجائر والحصار الذي يدخل عامه 11 أو 12 من قبل العدو الأمريكي وعبر أدواته الرخيصة السعودية وغيرها.
2: ونحن نقول للوفد وللمرضى والعالقين الذي أتوا فيها على متن هذه الطائرة حمدا لله على سلامتهم، وقد عادوا إلى أرض الوطن
1: الحمد
2: رغم
1: لله.
2: أنف السعودي والصهيوني والأمريكي
1: الحمد لله.
2: الحمد لله أنها وصلت الطائرة بسلام الله، سواء في صنعاء أو في الحديدة، فكلها أرض اليمن، والخزي والعار والذل للمرتزقة ومن يقف في صفهم.
1: ونتوجه بالحمد والشكر، كما يعني هي نعمة عظيمة تمثل في انتصار. السعودي كان يحرص، العدو السعودي المجرم السعودي كان يحرص أشد الحرص على عدم وصول الطائرة، على عدم نزول الطائرة الإنسانية في اليمن في صنعاء، وقام بضرب مدارج الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اليمن أرض واسعة وستفتح المطارات، ونؤكد أن العدو السعودي هو ذليل وصاغر وسينال العقاب. العقاب قادم يا آل سعود،
2: آت لا محالة.
1: نعم. شيخ محمد، يعني بداية أريد أن أسألك يعني كيف تقيم أنت من خلال اهتمامك وإنجازاتك التي لا تخفى على كل متابع، كيف تقيم واقع الأمة الإسلامية، المجتمع اليمني على الأقل، بين المجتمع اليمني والقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أهمل كثيرا، كيف تقيمون تلك العلاقة؟
2: العلاقة أهل اليمن بالقرآن هي علاقة وطيدة وعلاقة قوية.
1: نعم.
2: وخاصة مع المسيرة القرآنية، فنحن إن شاء الله نكون نماذج من القرآن المشرقة من خلال من يحفظه ومن يطبقه قولا وفعلا وعمل. وهنا الحمد لله اهتمام بالقرآن وبتدريس القرآن، حيث تم إنشاء الأكاديمية العليا للقرآن الكريم، وهذا من من الاهتمام ومن مجالة الاهتمام بالقرآن الكريم ومن خلال الأكاديمية وخلال الإدارة العامة للعلوم الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، هي تكون النواة الأولى في إخراج وجلب واستقطاب الشباب إلى هذه الأماكن الطيبة التي هي ستؤهلهم وتربيهم وتخرجهم قراء وحفظة لكتاب الله الكريم وممن يعملون به قولا وفعلا. أما في الدول الأخرى حقيقة أن الوطن العربي أو العالم الإسلامي قلة قليلة التي تهتم بالقرآن، أما الأغلب فهم حول الملاهي وحول ما يضيع الشباب. لو رأينا مثلا على سبيل المثال في السعودية ما تقام من مسابقات في مجال الغناء ومجال الفساد والإفساد بمئات المليارات، بينما القرآن وأهل القرآن لا يهتموا بهم ولا هم حول حفظ تحفيظ القرآن الكريم. أنا عندما ذهبت العام الماضي في مسابقة عضو لجنة التحكيم في مسابقة إيران الدولية، ما شاء الله رأينا نماذج مشرقة، ما شاء الله على ما أنهم عجم في كلامهم لكنهم في القرآن بلابل
1: فصحى
2: ما شاء الله. وقد كان السيد الشهيد السعيد الإمام علي الخامنئي عندما حضرنا حفل الاختتام وتكلمه بهذه الكلمة، قال كان يقال لنا أول ما قامت الثورة أين قراءكم وأين حفاظكم، وكانوا قيلة بالأصابع. أما الآن فالحمد لله أصبحت إيران مليئة بالقراء، وهذا حقيقة أن القراء في إيران متميزين ومنتشرين بشكل كبير ما شاء الله،
1: وتميزوا بالإتقان
2: والصوت الندية ونعم القراءة المتميزة. وحقيقة أن كلام الله عز وجل، الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر
1: فهل من مدكر،
2: متى ما أخلص الإنسان لله عز وجل وطلب حفظ القرآن وقراءته بنية صادقة، الله عز وجل يفتح له أبواب رحمته ويفتح له أبواب الحفظ وأبواب القراءة السليمة. أهم شيء تكون النية الصادقة وأن يتلقى الإنسان القرآن ويتعلمه وفق مشايخ متمكنين.
1: هذا السؤال للأمانة الكلام الذي طرحته يا أستاذ محمد قادني لأن أطرح عليك سؤال ليس في الإعداد للأمانة، ولكن كنت أود أن أسألك عن نشأتك. يعني أنت ما شاء الله في مستواك أنجزت وحققت أشياء طيبة ويعني من خلال السيرة الذاتية، لكن لو تشير أو يعني إلى نشأتك من الصغر، تربية الوالدين، البيئة الحاضنة، الأسرة الصغيرة، كيف كانت تلك الأجواء حتى نستفيد منها، حتى يستمع الآباء والأمهات الآن ليستفيدوا مما
2: الله يبارك فيكم. نعم. حقيقة يا سيدي أنه كان لدي الاهتمام بحفظ القرآن وعمري قرابة 9 سنين
1: ما شاء الله،
2: وكنت وأنا صغير هذيك الأيام كان عندما يفتتح التلفزيون يفتتح
1: بتلاوة.
2: نعم. فكان إذا سمعت الشيخ يحيى الحليلي كأنه يوم عندي عيد، أنه كان يأتي يوم الشيخ محمد حسن عامر الشيخ يحيى الحليلي الشيخ عدة مشايخ.
1: صحيح.
2: فأنا صغير كان منزلنا قريب من قبة الإمام المتوكل عليه السلام وكنت متأثر بالشيخ وبدأت أحفظ القرآن. صح أني كان لدي صعوبة بسبب اللهجة العامية كانت طاغية في كلامي.
1: صحيح.
2: حتى أن المدرس الذي درست لديه رحمة الله عليه قد مات قال عندما رأيتك يا محمد أول مرة قلت هذا لنحفظ القرآن الكريم، لما لاحظت من لهجة فيك قوية،
1: يعني أثرت فيك اللهجة الصنعانية.
2: أيوة قوية. قال كنت أقول هذا
1: صعب،
2: وحقيقة أني أول ما بدأت لاحظت صعوبة يعني في اللهجة، لكن بفضل الله ثم بفضل استماعي يوميا كنت لا أبدأ أحفظ القرآن أو المعشر الذي أريد أن أحفظه إلا بعد أن أستمعه مرة أو مرتين أو 3 مرات إلى الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله
1: ترشا
2: من مصحف المعلم، كنت أبدأ أحفظه، كنت أذهب يوميا للحفظ القرآن ثم يعني صفحة ثم تدريجيا. وكما قلت لكم قبل قليل إذا الإنسان توكل على الله وصدق ونوى ربنا
1: بيسهل طريق. نعم. أحسنتم. سؤال أطرحه عليك أستاذ محمد، أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، لو نتحدث عن هذه العلاقة التي يجب أن يعيها الجميع.
2: القرآن هو منهاج حياة وهو غذاء الروح. الله عز وجل خلق الإنسان يعني وخلقه من تراب، فغذاء الجسد هذا غذاؤه من الأرض.
1: نعم.
2: مما يخرج من الأرض
1: المأكولات.
2: لا نعم. لكن نعم. غذاء الروح من السماء من القرآن. الله. القرآن الذي هو كلام الله، فالإنسان لا غنى له عن القرآن، لكن الأوضاع التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية هي أغفلت الاهتمام بالقرآن الكريم وجعلت لو تلاحظوا في المدارس أصبحت يعني حصص القرآن الكريم حصتين في الأسبوع، بينما حصص الفيزياء والكيمياء وبقية المواد
1: لها النصيب الأكبر.
2: ليس كلامي معني أن لا نريد أن نكون متميزين في الجانب صحيح. الثاني، لكن نعطي القرآن كما نعطي الجانب الثاني. لماذا لا يكون خمس حصص في القرآن الكريم للناس وللشباب؟
1: لأنه هو الأساس في
2: أساس
1: كل
2: هو المنهاج نعم مفروض. وهو سلاحنا صحيح. لكن كما قلت لكم عندما نستمع إلى القراء إيرانيين أو أندلسيين أو ماليزيين وتستمع إلى العرب يندى يعني تحس غصة
1: فارق كبير
2: نعم كبير نعم. تقول هؤلاء الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين وهؤلاء العاجم يقرؤون أفضل من العرب صحيح. لماذا؟
1: صحيح.
2: كما قلت لكم لأنه السياسة الاستعمارية هي جعلت يعني الأنظمة تنطاع لها وتستمع لها يعني تلغي يعني حصص القرآن الكريم على كذلك حاربت المساجد نعم. في تعليم القرآن الكريم في كل مكان. لكن إن شاء الله نحن هنا في اليمن وفي ظل السيد حفظه الله هناك عودة
1: نعم.
2: عودة حميدة واهتمام كبير من خلال مدارس جيل القرآن الكريم، مدارس علوم الشرعية، مدارس
1: الشهيد القائد،
2: وكذلك الحمد لله كلية الصماد لتعليم القرآن الكريم وكلية الإمام علي، هذه كلها إن شاء الله يكون لها الأثر
1: الكبير
2: وتكون هناك نهضة علمية في جانب القرآن الكريم في جانب حفظ وإتقان القرآن الكريم. أما الأسرة كما قلنا هو القرآن هو منهاج حياة ليش للفرد وللمجتمع وللأسرة نعم.
1: نعم
2: فالأسرة عندما تكون مترابطة متمسكة بكتاب الله منهاج حياتها القرآن الكريم ينعكس ذلك على المجتمع فيكون مجتمع متماسك قوي لديه القوة والعظمة والعزة والصمود والجهاد هذا كله نستلمه من أين؟ من القرآن الكريم
1: ما شاء الله. يعني فعلا أنت أشرت إلى نقطة أنه مسألة عندما نستمع إلى يعني مشائخ القراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي والبعض منهم يعني ما نطلق عليهم العجم
2: نعم.
1: يعني أنا أتذكر وأنا كنت في مرحلة طلب العلم في جامع الحي الذي كنا نسكن فيه في المدينة المنورة كان إمام المسجد هندي من الهند
2: نعم.
1: ولا يتكلم العربية أبدا إطلاقا
2: بتاتا نعم.
1: ولا يعرف يعني عندما تخاطبه أي شيء ولكن في القرآن الكريم كان فصيحا كان متقنا كان يعني إبداع فإلى درجة أنه كان يعني تستهويني التلاوة عنده وكنت أذهب إليه ما بين يعني بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب ونحن في حلقات وكنت يعني أستمع إليه وما شاء الله عنده عيال خيرات يمكن حوالي 8 أو 9 أولاد وكلهم حافظين كلهم
2: نعم.
1: بدون استثناء الصغير والكبير فكنا نجتمع في حلقات الجامع وكذا وأتأمله يعني في الواقع العملي لا يتكلم ولا كلمة عربية بالعكس يعني أولاده يترجموا له لكن الفصاحة الإتقان الكذا هذا شيء عجيب وهذا
2: وأنا لدي مناشدة لوزير التربية
1: نعم.
2: أن يعيد النظر في مسألة حصص القرآن الكريم في المدارس الابتدائية نعم. والثانوية والإعدادية لابد
1: لا ما زالت قليلة وتحت نعم. الحد
2: نعم لابد القرآن أن يعطى أهم شيء هو القرآن إذا أتقننا القرآن وعملنا بالقرآن كل الأمور ستكون سهلة لكن إذا تركنا القرآن لن
1: أنا أستغرب يعني حصص الإنجليزي مادة نعم. اللغة الإنجليزية
2: يوميا
1: إحنا ما بنحارب والله يعلم صح. الله أنه ما بنحارب لا اللغة الإنجليزية ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضيات كلها علوم مهمة لكن ما هو أهم منها
2: القرآن الذي سيسألون الله عنه
1: نعم
2: نعم لن يسألون الله عن الفيزياء ولا عن الكيمياء
1: صحيح.
2: الأصل أن تكون يوميا حصة قرآن كريم حصة أولى في المدارس كلها حتى تكون عندنا نهضة علمية في جانب القرآن الكريم لأن الأنظمة السابقة قلت لكم أغفلت هذا وجعلت القرآن حصتين أذكر لما كنا نقرأ في الثانوية كان لدينا حصتين في الأسبوع فقط بينما المواد الثانية يوميا
1: صحيح.
2: وهذا مما أثر سلبا على مستوى الطلبة
1: المخرجات
2: نعم عندما تجدوا والله عجب بعضهم خريج كلية شريعة وقانون بعضهم تجارة ولا يستطيع قراءة القرآن الكريم
1: مشكلة
2: كبيرة وكذلك كبيرة. في الجامعات لابد أن تكون هناك إلزام إنه أي واحد يدخل يتقدم الجامعة لابد أن يكون جيد قراءة القرآن الكريم شرطا أساسيا في القبول.
1: أحسن.
2: لماذا؟ هذا كلام الله. هذا إذا لم نهتم بالقرآن ونحن العرب الذي نزل بلساننا فمن يهتم بالقرآن؟
1: أحسنتم. هذه رسالة ومسؤولية علينا نحن كمسلمين كعرب. أيضا طبعا بعض الأنشطة بعض المواد يعني الكيمياء أو الفيزياء هناك معامل لإجراء اختبارات وتجارب وكذا، لماذا لا يكون أيضا للقرآن الكريم معمل لدعم تعليم وتعدد الوسائل
2: الاستفادة بالوسائل التقنية الحديثة في صحيح. جانب القرآن الكريم
1: نعم وهذا يساهم
2: في جانب تصحيح والعجاج القائم نعم. في وتقويم الألسنة.
1: وهذه رسالة أيضا نوجهها من خلال إذاعة سام اف ام وتحديدا من برنامج مسابقة القرآن الكريم كما تفضلت.
2: لا نريد أن يكون الرد يقول هناك إدارة عمل علوم الشرعية، لا، قراءة القرآن أقل شيء نظر واجب على كل مسلم ومسلمة،
1: يعني ما يتخرج من الثانوية إلا
2: هو مجيد قراءة القرآن الكريم نظر. لا نقول أن يحفظه غيبا يلزمه، نقول أن يجيد قراءة القرآن الكريم، يعني خريج شريعة أو قانون ما يقدر يستطيع أن يقرأ أول سورة مريم كاف ها يا عن صاد؟
1: صحيح. كارثة والله كارثة. وطبعا هي رسالة مهمة، القرآن الكريم ثم القرآن الكريم ثم القرآن الكريم، وبعد ذلك تأتي العلوم الأخرى. نحن لا نعارض ولا نقلل من شأنها، ولكن الأهم
2: مفتاح العلوم القرآن الكريم.
1: أحسنتم. أستاذ محمد، يعني نحاول أن نحصر الآن الأسئلة حول علم التجويد، هذا العلم الشريف والعظيم والمهم. ما هو علم التجويد وما أهميته؟
2: التجويد هو الذي يقوم يعني اللسان في القراءة، وتجويد لغة هو التحسين.
1: نعم.
2: وإصطلاحا وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح. يعني لابد أن نعرف، إذا لم نتعلم بسبب الاحتلال والغزو الذي حصل للمسلمين والدول العربية أثر سلبا على لهجاتهم، مما أصبح يعني نطقهم للأحرف يختلف من بلد إلى بلد، فتجد في هذا البلد مثلا عندهم نطق الحرف لا يستطيعون نطقه في هذا البلد، فالتجويد أتى ليصحح هذا الاختلال القائم. نعم. والتجويد هو علم يختص ومهتم بكيفية قراءة القرآن الكريم
1: بالصورة الصحيحة.
2: صحيح. نعم.
1: نعم.
2: والتجويد هو مفتاح القراءة السليمة للقرآن الكريم، هو 80% عملي و 20% نظري.
1: نعم.
2: 80% يكون من خلال القراءة و 20% من معرفة الحكم هنا وهنا، في مثلا صحيح. إذا أتت نون ساكنة وأتى بعدها ميم أو من هذا القبيل.
1: بارك الله فيكم. وإذا هي رسالة مهمة، علم التجويد هو يعني بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،
2: وكما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا،
1: بمعنى أنك تقرأ هذا القرآن على مستوى عال وراق من التلاوة والتجويد.
2: نعم.
1: الإجازة العلمية يا أستاذ محمد، الإجازة العلمية تعتبر شهادة، الإجازة. نعم. هي شهادة. لو تحدثنا أنواع هذه الإجازات العلمية المختصة بالقرآن الكريم. طيب مستمعي الكرام، نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده للإجابة عن هذا السؤال مع فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري من خلال مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ.

0: في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: سام اف ام، والعود احمد.
7: مرة اخرى ارحب بكم مستمعينا الكرام في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومع فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري الذي توقفنا معه قبل الفاصل عند السؤال: الإجازات العلمية انواعها وما هي شروط منحها؟
8: الإجازة العلمية في القرآن الكريم هي إجازة في اليمن، اقصد عندنا إجازة يكون نظر وإجازة غيبا. نعم، تعطى أن يقوم الطالب بقراءة على الشيخ معظم المصحف كاملا هو الأصل، وفي بعض الأحيان بعض المشايخ يكتفي بما يعني بأجزاء معينة، مثلا نص المصحف، ثلثين المصحف إذا كان الطالب متميز وقراءته ممتازة. لكن الأصل هو في الإجازة أن يقرأ المصحف كامل، لأنه يقول فقد أجزت فلان فلان، يعني حيث قد قرأ عليه من أول من فاتحتي إلى خاتمتي، يعني
7: هذا المعتاد والمعروف،
8: هذا الواجب، هذا الأصح
7: والواجب.
8: نعم، وتعطى الإجازة. لكن في الزمان في لوحظ في هذه الأيام عندنا وفي كذلك في مصر أنا لاحظت أنه ممكن بمبلغ مادي يعطيك الإجازة حتى لو لم تقرأ،
7: وهذا
8: ظلم وزور وبهتان، لأنه يشهد لله أن فلان ابن فلان قرأ عنده المصحف كاملا من أوله إلى آخره وسيسأل بين يديه،
7: وهذا لا يجوز.
8: وهذا لا يجوز. ولا وكذلك لا تعطى الإجازة إلا لمن يستحق.

0: نعم.
1: حتى لو قرأ المصحف مرة أو مرتين ولا زال هناك ضعف لا تعطى الإجازة، لأنه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله.
0: نعم. ولا يعطى إلا بعلم ويقين وأن شهادة لله
1: أن فلان نعم
0: قرأ وأتقن وكذا
1: ونعم نعم. يعني مشتملا على مخارجه وصفاته والأوجه المختلفة. أما أنه لما يعطي بعضهم نسأل الله السلامة يعني يقرأ عند آية وما معك إجازة
0: ما.
1: وهذا لا يجوز، هذا من باب الزور. أيوة. ما يجوز هذه إجازة، يعني الإنسان لا يعطيها إلا لمن يستحقها.
0: لماذا؟ لأن هذا الشخص المجاز سيقوم بتعليم غيرك
1: ويمنح إجازة،
0: ويمنح إجازة،
1: والوزر بيرجع للأول الذي أجازه. إذا أعطاها ولم يستحقها فسيسأل بين يديه. لا تعطى الإجازة إلا لمن يستحقها.
0: أحسنتم. وطبعا بعيدا عن العلاقات الشخصية يعني
1: كذلك إحنا ذحين في الهيئة العامة الأوقاف الإرشاد في قطاع تعليم الإرشاد وتعليم القرآن الكريم في المشيخة القرآن الكريم، أي شخص لديه إجازة ويريد أن يعمدها من الهيئة بحيث تصبح رسمية لابد أن يخضع للاختبار في مشيخة الإقراء،
0: هناك لجنة.
1: لجنة. أيوة. فإن كان أداؤه ممتاز وقراءته سليمة يعطى
0: يعمد
1: الإجازة، وإن لم يكن ذلك لا تعمد إجازة.
0: وهذا أيضا طريقة ووسيلة من وسائل
1: الضبط مسألة ضبط الإجازة
0: وغربلة. نعم. هذه المسألة. نعم. أحسنتم. يا أستاذ محمد، طرق معالجة ضعف قراءة القرآن، يعني لاحظت يعني اليوم على سبيل المثال وليس الحصر، يعني في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم هناك طلاب ما زالوا في المستوى الأول، وكان عندي مجموعتين المستوى الثالث يعني ما شاء الله مستواهم طيب إلى درجة كبيرة، لكن المستوى الأول يعني فيه ضعف كبير. ما هي طرق معالجة ضعف قراءة القرآن؟
1: أنا كما أسلفت لكم سابقا أنه سبب الضعف بدأ من المدرسة.
0: الله،
1: شوفوا لو كان اهتمام في المدرسة من الصفوف الأولى لن يتخرج من الثانوي ويدخل الجامعة إلا وقد لديه إتقان للقرآن الكريم نظر.
0: صحيح.
1: أقل شيء.
0: صحيح.
1: أما الآن وشوفوا كلما تقدم الإنسان في العمر كلما يعني
0: يكون في صعوبة
1: في اللسان، لأنه يقولوا التعليم في الصغر كالنكش
0: في الحجر،
1: وكذلك تعديل اللسان عندما تكون لينة كالعود عود الشجرة، عندما تكون في بدايتها تقدر تعدل الشجرة كذا كذا، لكن لما تقوى الشجرة صعب.
0: نعم.
1: وهذا لكن مع ذلك الإنسان يسعى لا ييأس. وسائل، أول شيء الاستماع، لابد من الاستفادة من وسائل التكنولوجيا هذه. كان زمان الإنسان يبحث عن من يقرأ له الآيات، أما الآن يدخل اليوتيوب يفتح على الشيخ ويقص بعده بالمصحف
0: السورة الذي يريد، الآيات
1: نعم
0: الذي يريد.
1: هناك أنا أنصح المستمعين بالاستماع للشيخ محمود خليل الحصري، مصحف المعلم هذا اسمه.
0: جميل.
1: مصحف المعلم. جميل. يقرأ ببطء شديد ويدع وقت من الزمن
0: يردد.
1: نعم. وكذلك الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، وكذلك الاستفادة من هذين الشيخين لما لهم من أثر قوي في
0: تقويم
1: وتصحيح القراءة السليمة. كذلك يستفيد الإنسان من باب أنه حتى إذا في أخطاء في بنية الكلمة من خلال الاستماع لهذا. قلنا أول شيء يبدأ بتصحيح القراءة القرآن الكريم، الاستماع للقراء اللي ذكرتهم، القراءة لدى شيخ متمكن.
0: نعم.
1: شيخ
0: متمكن.
1: ثاني شيء أن يكون لديه مصحف خاص به يدون فيها الملاحظات بالقلم الرصاص التي أخطأ فيها منه، أجل عندما يأتي يقرأ مرة ثانية
0: يتجنب،
1: يعرف أنه في ذا المكان أخطأ فلا يكرر الخطأ. نفس الخطأ.
0: أحسنت.
1: رابع شيء الاستمرار ومدارسة القرآن، المداومة على القراءة يومية، ورد، لابد من ورد يومي لقراءة القرآن الكريم. هذا لمن هو إنسان عادي، فما بالكم بمن هو يعني تخصصه في مجال القرآن الكريم.
0: لا بد أن يكون أكمل.
1: نعم. لا لا بد. النبي صلى الله عليه وعلى أهله قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وكذلك الحفاظ القرآن الكريم إذا لم يكن له ورد يومي للمراجعة سينسى.
0: إحنا كنا نسألكم سؤال عن يعني مسألة الطرق السليمة لحفظ القرآن وأنتم أشرتم إليها.
1: نعم.
0: فما دام أنكم بدأتوا أعطونا طرق سليمة وناجعة ومفيدة لحفظ القرآن والمراجعة.
1: نعم. أول ما يبدأ الإنسان بالحفظ كما ذكرت لكم يستمع إلى المقطع الذي يريد أن يحفظه.
0: نعم.
1: من الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي، ثم يقرأه بعد لدى شخص متمكن يقرأ المقطع، ثم المرحلة الثالثة يبدأ بحفظ القرآن الكريم على أساس يكون حفظه سليم خاليا من الأخطاء في بنية الكلمة
0: داخلي،
1: وكذلك خاليا من القصور في الأحكام التجويدية. يبدأ يحفظ مثلا الآية الواحدة بصوت مرتفع، مش بحيث انه يسمع نفسه من اجل سبحان الله الاذن تحفظ سبحان الله. لو لاحظتوا لما الواحد يستمع زامل او يستمع قصيده مره ثالث بدون ما يقصد ان يحفظها، مع الاستمرار ترسخ. يحفظها ترسخ في الذهن، فهكذا يكون الحفظ السليم.
0: لا.
1: ويبدأ بهذا الطريق الحفظ، وبعدها عندما مثلا يحفظ مثلا بدأ بسورة ياسين حفظها وانتقل الى سورة الصافات، يربط ياسين مع الصافات. المراجعة لابد، مش معنى أنك تحفظ وتترك المراجعة، لابد أن تربط المعشر الأول بالمعشر الثاني،
0: ترتيب السور ترتيب الآية.
1: أيوة. لابد أن يكون هناك مراجعة يومية للحفظ.
0: أحسنتم.
1: كذلك من وسائل الحفظ لمن لديه صعوبة في الحفظ أن يكتب المقطع الذي يريده بقلم
0: وفي ورقة وقلم.
1: نعم. لو لاحظتم في ليبيا شوفوا من أقوى حفظة القرآن الكريم في الوطن في العالم الإسلامي هم الليبيين. ما هو السبب؟
0: عجيب.
1: ما نسميه عندنا المعلامة.
0: المعلامة. نعم.
1: نعم. عندهم يقرأوا ويكتبوا الآيات التي يريدونها كتابة على اللوح.
0: أيوة.
1: وهذا يرسخ سبحان الله. حتى هذا من الوسائل الكتابة. كذلك تكرير المقطع، تكرار المقطع الذي يريد أن سواء كان آية أو صفحة أو أكثر من 5 مرات 10 مرات مع التكرار.
0: لا يستعجلش. أيوة. يعني
1: هل الإنسان يحفظ بمقدار معين؟ لا يسرع، لأنه الإسراع في الحفظ وعدم المراجعة يأتي للإنسان حالة فتور.
0: صحيح.
1: لأنه يريد أن يحفظ من جديد، فلا بد أن يكون عملهم عمل منظم.
0: أحسنتم. وكذلك أشرتم أنتم إلى في ليبيا، أنا كنت أرى الموريتانيون، كنت أرى الموريتانيين في الحرم النبوي الشريف أشد الناس حفظا.
1: نعم.
0: وما هو السر؟ على ما كنت
1: الألواح.
0: كان معهم ألواح، يعني كنا احنا في عصر متقدم والدفاتر وأقلام، لكن لا زالوا إلى تلك الفترة يستخدموا اللوح ويكتبوا بطريقة معينة.
1: هي التي رسخت القرآن الكريم.
0: يعني ابنه ماسك اللوح، واحنا نستغرب من هذه الوسيلة لا نعرفها، ولكن حتى الخط يعني شيء عجيب، لكن هم يفهمونه.
1: نعم.
0: ويراجع وكذا وبصوت عالي في الحرم في طريقه إلى البيت. نعم. في كذا، والصوت يعني مستمر في مراجعة ذلك المقطع حتى يترسخ في ذهنه.
1: نعم. وكما قلت لكم لابد من مراجعة القرآن الكريم مهما بلغ الإنسان من مرتبة في الإتقان ومشيخة. نعم. إذا ترك القرآن وما راجع ينسى،
0: يتفلت.
1: نعم. تعبد بالقرآن سبحان الله العظيم من خلال المراجعة
0: أشد تفلتا
1: من الإبل في عقلها. نعم.
0: بارك الله فيكم. طيب، البرنامج اليوم لقراءة القرآن برنامج عمل، يعني الأوقات، يعني هناك في أوقات يفضل. نعم. أن يعني يستغلها الإنسان
1: في الحفظ. نعم. شوفوا أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر.
0: يا سلام يا سلام.
1: يكون الذهن خالي، يكون حفظ، وكذلك قبل النوم.
0: نعم.
1: هذه سبحان الله كأنه الذهن يقفل في هذا، يقفل في الليل والصباح يكون ما شاء الله في ترسخ في الذهن.
0: هذه نصيحة من. نعم. الشيخ محمد الكباري. نعم. استمعوا
1: يعني بعد الفجر مباشرة أو قبل النوم.
0: قبل النوم ولا بعد الفجر والذهن صافي.
1: صافي. نعم.
0: ما بيش مشاكل ولا اتصالات ولا انشغالات. نعم. ولا كذا.
1: وهذا يرسخ في الذهن.
0: نعم. ويعني فيها خير وبركة عظيمة جدا.
1: قلت كما قلت لكم والله إن القرآن بركة ونور وهداية ومنهاج حياة. كما الإنسان أصلا صدق مع الله عز وجل وأخلص نيته، الله يفتح عليه وهو سيأتي فترة ما يسطش أن قد ختم القرآن الكريم.
0: صحيح.
1: من بفضل الله وكرمه وجوده، لأن الله عز وجل يفتح للإنسان. أهم شيء الإنسان يصدق.
0: سؤال، يعني أنت أتممت حفظ القرآن في أي سن؟ أو
1: في 1999
0: هذا عندما أكملت. نعم. حفظ القرآن. نعم. كاملا.
1: أولا أنا أذكر عندما كنت أقرأ في الثانوية في إعدادية، وكان معنا الحلقة بعد العصر، أحرم نفسي بعض الأحيان من الغداء أصلي ظهر وأجلس في جامعة، كان بيتنا في شعوب. نعم. في جامع خضير أحفظ المعشر حقي لا ما قدني متقل لا قبل العصر.
0: بيت القيز.
1: أيوة. نعم.
0: سليم وطاهر.
1: نعم. نعم. أيوة. وارجع بعدها أسير أقرأ. لابد من الإنسان يضحي بشوية من الوقت.
0: نعم.
1: وربنا بعدها يجد بركة للإنسان في كل حياته.
0: نعم. سيدي حمود بن عباس المؤيد رحمة الله عليه، العالم الجليل والذي تذرمذنا على يديه، كان يقول الراحة في ترك الراحة.
1: نعم.
0: على ما ذكرتم أنه أترك الأشياء التي تتعلق بالنفس، الراحة، النوم، القيلولة، القات، الكذا، وخلي عملك موجه لخدمة هذا القرآن، لأن تخدم نفسك أولا أنت بفهم هذا القرآن.
1: نعم. على ذكر سيدي حمود رحمة الله عليهم وتخشاهم، هم لهم الفضل يعني الكبير بعد الله عز وجل في تدريس الشيخ يحيى والشيخ محمد حسن عامر في القراءة، حيث كانوا يقرأوا لهم من الكتب شرح الشاطبية.
0: نعم.
1: كان كما قال الشيخ يحيى كان يذهبوا إليه وهو يقرأ لهم الشرح، هذا كلام كانوا يفتقروا إلى،
0: لأنهم أكفاء يعني مكفوفين،
1: وكان من يجد نسخة لديه من الشاطبية هذا كلام كان مدري ما يملك.
0: نعم.
1: أما الآن سيسألنا الله لا. ثم لسألنا يومئذ عن النعيم. وسائل التكنولوجيا هذه يعني أصبحت يعني
0: متيسرة وسهلة،
1: ما عليك إلا أن تستغلها في مرضات الله. نعم.
0: شيء عظيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ما رأيك يا أستاذ محمد نستقبل اتصال أو اتصالين؟
1: تفضلوا.
0: من الإخوة والأخوات المستمعين الذين يتابعون الآن على رقم الإذاعة. معنا اتصال، المهندس يونس يشير إلي. ألو. طيب، إحنا نترك الفرصة للإخوة والأخوات الذين يرغبون بعرض تلاوتهم على فضيلة الشيخ محمد الكباري ويقيمهم الأستاذ محمد الكباري. ألو.
2: ألو.
0: ما من معي؟
2: حاج علي أحمد.
0: علي أحمد من أين يا علي أحمد؟
2: أحمد.
0: علي أحمد من؟
2: علي أحمد.
0: ألو.
2: الترابي.
0: الإيش؟
2: علي أحمد الترابي.
0: الترابي. الترابي. كم عمرك يا علي؟
2: 13
0: عاما. سمعت الحلقة اليوم ولا لا؟ سمعت تابعت الحلقة؟
2: نعم.
0: طيب، من أي سورة ستقرأ؟
2: من سورة الحجرات.
0: سورة
2: الحجرات.
1: الحجرات.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
1: ورسوله. بين يدي الله.
2: من بين يدي الله ورسوله.
1: ركز ركز.
0: الله. اسمع اسمع. يعني.
1: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
2: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
1: يدي الله. ركز على الكسر في لفظ الجلالة.
2: واتقوا الله.
0: اسمع ما بيقول لك الشيخ يا أحمد.
2: علي.
0: علي يا علي اسمع ما بيقول لك الأستاذ محمد الكباري.
1: بارك الله فيك يا علي. تركز على الكسرة في الها في لفظ الجلالة. بين يدي الله ورسوله.
2: بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. إن الله سميع عليم.
1: إن الله سميع عليم.
2: إن الله سميع عليم.
1: لا لا لا يا علي بارك الله فيك، ما يصح أنك تسكن وتوصل، إذا سكنت قف، أما إذا وصلت حرك الحرف. إن الله سميع عليم.
2: إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا ترفعوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
1: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
2: لا ترفعوا أصواتكم فوق
1: أصوات صوت النبي. افتحتها. أصواتكم فوق صوت النبي.
2: أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم.
1: كجهري
2: لبعض. كجهري. كجهري كجهري بعضكم لبعض.
1: كجهر بعضكم لبعض.
2: كجهر بعضكم لبعض.
1: كجهري كجهري بعضكم لبعض.
2: كجهري بعضكم لبعض. أن تحبط أعمالكم.
1: أن تحبط أعمالكم.
2: أن تحبط أعمالكم.
1: ضم اللام أعمال.
2: أعمالكم.
1: إيه؟
2: أعمالكم. وأنتم لا تشعرون.
0: كيف بارك الله فيك. يكفي أحمد يا
1: ما شاء الله. أنا أحيي الروح التي لديك يعني لقراءة القرآن الكريم، وهناك قصور لكن إن شاء الله أنت بتستفيد من خلال الاستماع كما ذكرنا في الحلقة لمصحف المعلم للشيخ الحصري وكذلك الشيخ محمد صديق المنشاوي عليهما رحمة الله، والقراءة لدى شيخ متمكن، وإن شاء الله في المستقبل القريب نجدك من قراء القرآن الكريم.
0: واضح يا علي. شكرا على مشاركتك. نختم مع المتسابق علي. إذا في اتصال آخر أخير نختم به على الرقم 3222653. ألو. ألو. طيب، نذكر برقم الاتصال 3222653. نختم بهذا المشاركة.
3: ألو.
0: ألو من معي؟
3: معكم أفنان عبد الله النهمي.
0: أفنان عبد الله
3: حسين النهمي.
0: عبد الله حسين النهمي. كم عمرك يا أفنان؟
3: 20.
0: تحفظين شيء من القرآن؟
3: بدأت أحفظ عدني في الجزء الأول.
0: طيب ما تقرأي لنا من القرآن الكريم والشيخ الحافظ محمد الكباري عيسمع ويقيم.
3: سورة المطففين.
0: سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين.
1: ويل للمطففين.
3: ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
1: مسكين النون غنى هنا يا فنان بارك الله فيك. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
3: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
1: أحسنتي.
3: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
1: كذلك وغن نونا ثم ممن شدد نقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
3: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
1: أنهم مبعوثون.
3: أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين.
1: كذلك النون ركزي على النون المشددة.
3: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.
1: لفي سجين.
3: لفي سجين. وما أدراك ما سجين.
1: القلقلة. وما أدراك.
3: وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم.
1: كتاب مرقوم.
3: كتاب مرقوم. ويل يومئذ.
1: هنا إدغاء. ويل يومئذ.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله يا أفنان. يعني عندك قراءة سليمة تحتاجين بس الاهتمام بالأحكام التجويدية. وفقك الله.
3: إن شاء الله.
0: شكرا على مشاركتك أستاذ محمد الكباري. كم من 10 درجات تعطوا علي أحمد الترابي؟ كم درجة من 10 درجات؟
1: نعطي 5.
0: 5 درجات. والمتسابقة أفنان كم من 10 درجات؟
1: 7
0: درجات.
1: نعم.
0: إذن يعني نشكر لكم مشاركتكم مستمعين الكرام. يعني الكلام يطول والأسئلة يعني بتتوارد مع فضيلة الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري، لكن الوقت داهمنا. أستاذ محمد في الأخير يعني نختم معك ولو برسالة توجهها ونختم.
1: بارك الله فيكم. أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة سام اف ام ولكم ولهذا البرنامج، برنامج مسابقة القرآن الكريم. هذا يعتبر شيء عظيم أن تحفزوا على قراءة ومسابقة القرآن الكريم، لأننا نحن في زمن نعوذ بالله المسابقة في الأشياء المحرمة.
0: صحيح.
1: بمئات
0: الأغاني
1: والأغاني أما القرآن يلا في رمضان بس، وكأن القرآن موسمي.
0: صحيح. واضح.
1: لكن استمراركم في على مدار السنة هذا شيء جميل، وشكر الله سعيكم وكتب أجركم.
0: حفظكم الله ورعاكم. وتشرفنا بعمل هذه الحلقة الخاصة في إذاعة سام اف ام، إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، لا يسعنا في آخر هذه الحلقة إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الحافظ محمد بن حسن الكباري، والإخوة الذي شاركوا معنا علي أحمد الترابي وأفنان عبد الله حسين. ارسلوا لي بياناتكم على رقم الإذاعة 770-991-991. نرسل لكم جوائز، نرسل لكم جوائز،
1: ونوصيهما بالاستماع يوميا للشيخ الحصري مصحف المعلم والمنشاوي، خاصة علي. نعم. نعم. وأفنان.
0: نعم.
1: وإن شاء الله ما ربنا سيوفقهم وإن شاء الله يكون
0: متقنين
1: الكتاب
0: إن شاء الله. وهذه إن شاء الله نصائح ثمينة. إذا مستمعي الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في مسابقة القرآن الكريم ومهندس الفترة المهندس يونس الأكوع. دمتم في رعاية الله، ألقاكم غدا بمشيئة الله في نفس الموعد. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.

مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن العدوان السعودي على مطار صنعاء لن يمر دون رد وعقاب. الجمهورية اليمنية تثمن موقف إيران في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء. المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين قصف مطار صنعاء واستمرار العدوان والحصار. إيران تؤكد أن مذكرة التفاهم انتهت عقب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لبنودها. كانت لكم عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي لن يمر دون رد وعقاب. وذكر العميد سريع في بيان له أنه في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد، وعليه تحمل عواقب عدوانه. ويأتي بيان القوات المسلحة اليمنية بعد استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بعدة غارات مدرجي الهبوط والإقلاع بمطار صنعاء الدولي. هذا وقد فشل النظام السعودي اليوم في منع الطائرة التي تقل العالقين والمرضى والوفد الرسمي للجمهورية اليمنية من الهبوط، حيث تجاوزت الرحلة عراقيل القصف والعدوان على مطار صنعاء لتهبط بسلام في مطار الحديدة الدولي. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وجيشا وشعبا على موقفها الذي أسهم في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستظل محل تقدير لدى الشعب اليمني وتعزز مجالات التعاون بين البلدين. وفي السياق، أدان مجلس الشورى والأحزاب المناهضة للعدوان والمكتب السياسي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام استهداف مطار صنعاء الدولي، محملين النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الهجوم الذي يعتبر انتهاكا للسيادة اليمنية وجريمة بحق منشأة مدنية، مؤكدين أن النظام السعودي المجرم أنهى مرحلة خفض التصعيد وأن الرد عليه حق مشروع ولن يمر دون رد حاسم، مع دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة الهجوم والتحرك لإنهاء الحصار المفروض على اليمن. من جهته، أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي اليوم باستهدافه المباشر لمطار صنعاء الدولي في تصعيد خطير وجريمة حرب تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية. وأكد المركز في بيان صادر عنه أن هذا القصف السافر يعتبر امتدادا مباشرا للعدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني منذ العام 2015، وامتدادا لسياسة الحصار الممنهج وإغلاق مطار صنعاء الدولي الذي فرض كعقاب جماعي على ملايين المدنيين. ولفت المركز إلى أن الحصار المستمر وإغلاق المطار وقصفه تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث أدى إلى حرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج، ما أدى إلى وفاة الكثير منهم، فضلا عن عرقلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للشعب اليمني.
وحمل المركز اليمني لحقوق الإنسان دول التحالف العدوان وعلى رأسها السعودية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذا القصف وعن سلامة وحياة المدنيين والمسافرين والعاملين في مطار صنعاء الدولي باعتباره منشأة مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. ووجه المركز نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة، مستنكرا انعقاد مجلس الأمن اليوم لمناقشة وقف فتح مطار صنعاء واستمرار إغلاقه بدعوة من دول تحتل اليمن وحكومة تدعي شرعيتها من الرياض. وحذر المركز من أن التغاضي الدولي تجاه هذه الجرائم يجعل من هذه المنظومة الدولية شريكة في الجريمة وفي معاناة الشعب اليمني، فالمسؤولية تلزمهم بإصدار قرار فوري بإلغاء القرار 2140 ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر عنه وفتح المطارات والموانئ والمنافذ. وكان المركز اليمني لحقوق الإنسان قد أدان في بيان سابق استمرار تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ومرتزقته في عرقلة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بملف الأسرى، مستنكرا التنصل من تفاهمات مايو الماضي التي نصت على الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز رغم استكمال الإجراءات بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وحمل المركز التحالف السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الأسرى، مؤكدا أن المماطلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مجددا دعوته إلى تنفيذ اتفاق التبادل وفق مبدأ الكل مقابل الكل، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط لإنهاء عرقلة هذا الملف الإنساني. مستمعين الكرام، تدعو التعبئة العامة أبناء الشعب اليمني العظيم للخروج الجماهيري الكبير في مراكز المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة بالرد على العدوان والاستمرار في فرض الحصار. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعضو وفد التفاوض إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة نقضت مذكرة التفاهم مع إيران عبر انتهاك بنودها بشكل متكرر، معتبرا أن الاتفاق انتهى بسبب تلك الانتهاكات. وأوضح بقائي أن طهران ستتعامل بالمثل مع أي التزام أو عدم التزام من الطرف الآخر، ولها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، مؤكدا أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز بما يضر بإيران، كما وصف تصريحات الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب بشأن المفاوضات بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المباحثات الأخيرة ركزت على آلية إدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان. وانتقد بقائي في الوقت ذاته مواقف الدول الأوروبية، معتبرا أنها تتجاهل الحقائق وتنحاز إلى واشنطن. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق تنفيذ 3 مراحل من عمليات الرد على الاعتداءات الأمريكية السافرة، مؤكدا استمرار العمليات. وقال قائد حرس الثورة الإيرانية إن المرحلة الأولى استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، فيما استهدفت المرحلة الثانية قاعدة الشيخ عيسى في البحرين،
وشملت مراكز صيانة المروحيات وطائرات الاستطلاع ومركز قيادة للطائرات المسيرة. وأضاف أن المرحلة الثالثة استهدفت قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت، معلنا تدمير مخازن وقود ومنظومة الباتريوت ورادار استراتيجي. في الشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين بينهم 2 متأثران بجراح سابقة، وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف وإطلاق نار من جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة وشرقي دير البلح، فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين شرق مدينة غزة، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن العدوان السعودي على مطار صنعاء لن يمر دون رد وعقاب. الجمهورية اليمنية تثمن موقف إيران في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء. المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين قصف مطار صنعاء واستمرار العدوان والحصار. إيران تؤكد أن مذكرة التفاهم انتهت عقب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لبنودها. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بعدة غارات مدينة العمال في سعوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 50 وتدمير عدة منازل، كما استشهد وأصيب 3 مواطنين في قصف العدوان لمنطقة عاهم بحجة، ما أدى إلى تدمير منازل وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات مصافي عدن في البريقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستهدف شاحنات محملة بالخضروات في المدينة الخضراء، واستهدف بغارتان منطقة القلوعة وغارة جوية منطقة بئر أحمد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة المقاش ومنطقة بني معاذ، واستهدف مناطق تعشر وشقدم وغافرة والجبل الأحمر وجبل النار بغارات، وألقى قنابل عنقودية محرمة على السكان، كما شن 4 غارات على مديرية الظاهر وعدة غارات على آل الصيف في سحار ومنطقة المنزالة ب35 صاروخا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين على جبل النهدين وغارة على منطقة الحفا شرق العاصمة، وسقط أكثر من 30 جريحا بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف العدوان لحيين سكنيين بشارع 50 والسواد، واستهدفت غارة للعدوان جبل نقم في العاصمة، وبغارة أخرى المعهد الفني في سعوان، كما استهدف مصنع أسمنت عمران بعدة غارات، واستهدف ب12 غارة شاحنة محملة بالدقيق، وضربت الوحدة الصحية وعدد من المحال التجارية في منطقة العمشية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد صيادان بغارة للعدوان على قاربهما أمام ساحل الخوخة، وشن العدوان غارتين على مديرية عبس بحجة، وشن 4 على منطقة العرقوب في خولان الطيال، وعدة غارات على منطقة يام وحيد الذهب والمجاوحة في نهم بصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 3 مدنيين وجرح 2 بغارة على مزرعة مواطن في منطقة البدوة بمديرية زبيد بالحديدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما استهدف طيران العدوان بغارة أخرى مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وفي محافظتي مارب والبيضاء شن العدوان 25 غارة على مديريات مجزر والعبدية ومهلية وناطع، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد طفل متأثر بجراحه بعد يوم من إصابته إثر انفجار قنبلة عنقودية بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 4 غارات على مديرية مهلية بمحافظة البيضاء، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 142 خرقا لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 5 غارات لطيران استطلاعي مقاتل على حيس في الحديدة، وغارتين على البرح في تعز، وشملت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي، واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيبت طفلة بجروح بليغة ووقعت أضرار مادية إثر سقوط قذيفتين أطلقها المرتزقة على منطقة جدران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 99 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و5 هجمات للطيران المسير المقاتل على مقبنة وحيس، وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم على قرية الصراري بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مأرب، ما أدى إلى حدوث انفجارات هزت المعسكر، كما قتل وأصيب أعداد كبيرة من المرتزقة في تصدي المجاهدين لمحاولة تقدم باتجاه التباب المحيطة في معسكر كوفل شرق صرواح، وتم تدمير مدرعة وطقمين خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه جبل حيد الذهب تحت غطاء مكثف للطيران، وأوقعوا عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، من بينهم المرتزق القيادي علي منصور حميضة والمدعو صالح حمد سرحان ضرمان والمدعو سلطان حمد العكيم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تم تدمير دبابة تحمل معدل 23 وقتل عدد من المرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في مديرية سد باب المتون، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في جبل شيحاط شمال شرق مدينة الحزم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم قنص اثنين بمنطقة وقصف المصلوب، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقع الضبعة وقتل جنديين سعوديين في المعريضة وثالث في موقع الكرس بجيزان المحتلة بعمليتين لوحدة القناصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال اثنين على تجمعات المرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء وحقق إصابات، ودمرت المدفعية آلية للمرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة المدفون ويام وعيدة في جبهة نهم، وكبدوهم خسائر كبيرة في أرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت وحدة الدروع آلية للمرتزقة محملة بهم في جبهة حيران بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من عليها، وتمكنت المدفعية من إعطاب جرافة وأطاحت بمجاميع من جنود العدو في جبهات حرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة استهدفت عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، وأكد العميد سريع يومها أنه تم استهداف مرابط الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط وأهدافا عسكرية في مطارات أبها وجيزان ونجران، كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتم تنفيذ العملية بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها حينها وبعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت القوة الصاروخية معسكر تداوين في مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا عن في آخر الحلقة حول هشام بن عبد الملك، وكيف كان في طغيانه، وكيف أن الإمام زيد خرج في مرحلة استحكم فيها الظلم. وصلنا إلى تي القصة، أن كيف أنه في عهد بني أمية، وأيضا في عهد هذا الخليفة هشام الأموي، كان إلى جانب شخص يهودي حاضر في المجلس. هذا اليهودي حظيب الاستقبال والحفاوة على نفس النحو الذي بنشاهد استقبال ترامب وغير ترامب ولا جو بايدن عندما يستقبلوه يصافحوه المسؤولين السعوديين. حفاوة، استقبال، ترحيب، استضافة، إصغاء.

0: كيف أنه ينتهر اليهودية السابق رسول الله. وقال للإمام زيد صاهن لا تؤذي جليسنا يا زيد، اسكت، هذا جليسنا لا تؤذيه. الامتداد هذا والنموذج ذي بنعيشه في عصرنا الحاضر، يعني هذولك الذي بينحنوا وتنعطف ظهورهم ويكاد العمود الفقري ينكسر من شدة الانعطاف لما يستقبلوا جو بايدن ولا ترامب، ولما يتعاملوا مع اليهود الصهاينة، لكن لما ينظروا إلى المسلمين أخوتهم المسلمين يزمجروا ويتكبروا ويتغطرسوا. مدرسة واحدة، مدرسة طغيان واحدة، امتداد للطغيان الذي كان قايم في واقع الأمة في كل عصر. هذا الواقع المأساوي للأمة والكارثي الذي ما عاد بقي فيه شيء محترم ولا مقدس. حتى رسول الله صلوات الله عليه وعلى الله دا أولئك المجرمين ما بيحترم، ما كان يحترم رسول الله ولا يحترم المقدسات ولا يحترم الإنسان المسلم ولا. الامتداد الطبيعي لهم الآن موجود عند آل سعود. أين احترام المقدسات آل سعود الآن الذي نشروا المراقص والمخمارة في مكة والمدينة وأدخلوا إلى بلدهم عاهرة تسب الله وتسب الأنبياء؟ أين احترام دماء المسلمين هم بيتراقصوا على دماء أبناء غزة؟ أين احترام المسلمين هم بيحاصروا أبناء الشعب اليمني واعتدوا عليه طوال 8 سنوات؟ أين الاحترام؟ إذا من هو الامتداد الطبيعي لبني أمية وما هذولا؟ الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام السعودي، النظام السعودي. من بين الركام الإجرام الأموي تفجرت ثورة الإمام زيد سلام الله عليه. تحرك الإمام زيد في البداية تحرك ثقافي، تحرك علمي، ما كانش تحرك فقط تحرك عسكري، لا، هو نهض وتنقل في عدد من البلدان وذهب إلى مكة وكانت لها أنشطة في المدينة، تحرك في العراق، تحرك إلى الشام، وكان تحركه واضح وبارز على مستوى النشاط التثقيفي والتوعوي وتصحيح المفاهيم، واجه علماء البلاط الخاضعين، ونشط نشاط كبير جدا في تبليغ الحق، وكان صوت عظيم ونقي للحق، وفي الأخير توج نشاطه بنهضته وحركته الواسعة في الأمة، وبينادي فيهم بيقول عباد الله فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. عطلوا كتاب الله خلاص، خلى القرآن مجرد مداد مكتوب غايب عن ساحة الحياة وعن واقع الحياة. تحرك بنهضته العظيمة، وقبل ذلك تم استدعاه إلى الشام من جانب هشام الملك الأموي حين حضر للشام وخاطب هشام وقال له اتق الله يا هشام، وقد عرف عنه وسمع أنه أكس، قد عرف طبعا الإمام زيد أنه هشام عبد الملك قال أي واحد يقول لي اتق الله عاد أضرب عنقه. الإمام زيد ما التفت إلى هذا التهديد، قال له اتق الله يا هشام ولا خاف ولا ارتعب ولا شيء. أيش قال هشام عدو الله؟ قال أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟ جاوب عليها الإمام زيد قال إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قوي كان في موقفك، الرجل مؤمن. بعد ما انتقل إلى العراق وصوله للكوفة تحرك عليه السلام باهتمام كبير بروحية عظيمة، ومتألم بشكل كبير على واقع الأمور بيستنهضها من الجمود والسكوت، وكان بيقول للناس الذي سادهم الخوف من الموت، قال والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. بيسعى يستنهض الأمة، يستنهض روح الإباء روح الكرامة، وقال لهم البصيرة البصيرة البصيرة البصيرة البصيرة. الآن مشكلة الأمة أول ما تكون هي المسألة، أول ما تخسر الأمة وأخطر ما تخسرها هو الوعي والبصيرة. إذا فقدت الأمة الوعي والبصيرة أمكن أنها تدجن، أمكن أن تخدع، أمكن لها أن تضل، تستعبد، تقيدها فتوى خاطئة، تكبلها فكرة ضالة. جانب الوعي خطير جدا، ولذلك كان بيقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد. استنهض الأمة للجهاد في سبيل الله، وقصته معروفة في التاريخ في خروجه عليه السلام وفيما حدث من تخاذل الكثير من الناس في المعركة، خاضها بكل إباء بكل عزة، ما تأثر بتخاذل المتخاذلين، وفي النهاية استشهد سلام الله عليه لما وصل السهم الغادر إلى جبهته الشريفة وقال عليه السلام الشهادة الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها. استقبل الشهادة استقبال كبير جدا مثل ما استقبلها جده الإمام علي لما قال فزت ورب الكعبة. هذا استقبال من هو واثق بقضيته، بموقفه، بمساره، بمنهجه، بطريقته، بعاقبته المنتظرة. الشهادة الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها. إذا أول ما يجب أن احنا نعي في موقف الإمام زيد سلام الله عليه أنه بمثل ما عرف بأن حليف القرآن فموقفه موقف قرآني، يعني حليف القرآن ما يتخذ إلا موقف قرآني، وإحنا معنيين في كل زمان وفي كل عصر يكون القرآن الكريم في هدينا في أوامرنا في توجيهاتنا، لابد ما ينعكس نور القرآن ويكون هو الأساس الذي نرجع له دائما ونعتمد عليه، ونحرص أن احنا نتربى تربية القرآن لتربينا على العزة وتحيي فينا روح المسؤولية، وندرك أيضا وإحنا بنطلع على التاريخ نشوف كيف كانت سيرة الأنبياء عليهم السلام، كيف كانت حركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كيف كان رموز الإسلام العظماء وعلامة الكبار اللي كانوا قرناء للقرآن في تضحيتهم في إبائهم في عزتهم في في اهتمامهم في نهوضهم بالمسؤولية. يعني هذا من الأشياء المهم، أن احنا معنيين بأن تكون مواقفنا قرآنية، نستعين بالله. في ختام هذا الحلقة نفسها اغتنم فرصة، هذا الأيام العدو بيحاول إعادة النعرة الطائفية. طوفان الأقصى فعل أثر كبير جدا في قضية إزالة النار المؤجج بحق الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، وفشلت كل المؤامرات حق الأمريكي يعني يعيدوا إثارة الفتنة الطائفية. ولذلك بتلاحظوا كيف تنظيم القاعدة ادى بيان ضد أنصار الله، وكانت خطابه عفن طائفي. تنظيم القاعدة الذي قد لهم 10 سنوات غزب تذبح ما وليد الوليد، ولا سمعنا لهم طلقة ولا كلمة، وهم قد وصلوا إلى يقرحوا في أنحاء العالم إلا داخل الكيان الصهيوني ما قد فعلوا شيء. داعش نفس القضية، فعلت ذبحت مجموعة من الشيعة حق باكستان، وفجرت موكب عزاء للمسلمين هناك. أعمال واضح أنها يعني ترتيبات أمريكية لصرف الناس عن العدو الحقيقي اليهودي النصراني الأمريكي الإسرائيلي، وإعادة الناس المربع الأول، الصراع السني الشيعي. يجب أن نكون واعين ونعرف أن قاعد وداعش صناعة أمريكي، وغزة فضحتهم. إن كانوا بيقتلوا الشيعة باسم الدفاع عن الصحابة وسب الصحابة، ليش ما يقاتلوا اليهود الذي بيسبوا الله؟ يعني ما هو بالله الصحابة، بس يسبوا الله ورسوله والصحابة وأهل البيت وأمهات المؤمنين، ليش ما يقاتلوهم؟ إن كان باسم القتال دفاع عن الملة والتوحيد، وليش ما يقاتلوا اليهود أشد الناس عداوة الذين آمنوا؟ ليش يعني؟ فضحوا. القاعدة الصناعة أمريكي، وهذا ضروري نرسخها، هي وهو داعش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة السابعة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة سنعالج دعوة الإمام زيد عليه السلام إلى الثورة، بعد أن تكلمنا عن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما كان عليه الوضع في ذلك الحين تحت إدارة بني أمية. الإمام زيد دعا إلى الثورة على النظام الأموي ممثلا في هشام لما اشتهر به من الجور عند غالبية أهل عصره. كان لابد من تغيير الأوضاع الفاسدة، كان لابد من إحياء الشريعة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن الإمام زيد عليه السلام بدأ ببذل جهود سلمية ودعوية كثيرة لإصلاح أوضاع الأمة، لكن الأوضاع كانت تستوجب أن يكون هناك ثورة. الأحوال في العهد الأموي في ذلك الحين كانت أبعد ما تكون على الإيمان. كانت حياة الأمويين وولاتهم والمقربين منهم حياة مترفة طابعها المجون والانغماس في ملذات الدنيا، عطلوا الحدود، شربوا الخمور، أساءوا وأفسدوا الأخلاق ومنظومة الأخلاق القيمية في المجتمع المسلم، قتلوا الأبرياء، عظموا السفهاء، أنفقوا أموال المسلمين في الملذات والشهوات، حتى عانى بيت المال من أزمة اقتصادية عادت على المجتمع المسلم بالضيق والشظف العيش. شجع الأمويون الإساءة إلى مقدسات المسلمين وأسقطوا هيبتها، شجعوا الإساءة إلى الله عز وجل إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإلى الأنبياء جميعا، أساءوا إلى أهل البيت. تعرض الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت رسول الله والحسنان للسب واللعن على منابر الجمعة، حتى أن سعيد بن المسيب يقول عن بني أمية: ما أصلي صلاة إلا دعوت الله عليهم. وأخطر من هذا وذاك أنهم وضعوا الأحاديث الكثيرة بما يتناسب مع أهوائهم ونزواتهم، في سبيل ذلك وفي سبيل تعزيز موقفهم ومركزهم بدأوا يبثون ثقافة تقديس الحكام الأمويين، وأنهم لا يجوز أن توجه لهم حتى النصائح بتقوى الله، وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأفضل من الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حتى أن خالد القسري والحجاج الثقفي كان يقولان إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته، يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك اتجاه قوي لدى حكام الأمويين وولاتهم بتهوين مقام النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وتقديس مقام خلفائهم. هذا الأمر بهذه الأوضاع المختلفة التي شرحناها طوال الحلقات السابقة هي التي أوجبت على الإمام زيد أن يتحرك وأن يثور، وهو الذي قال عندما ذكره أخوه محمد الباقر بأنه سيقتل، قاله الإمام زيد: أسكن وقد خولف كتاب الله تعالى وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن الرجل الساب كان يهوديا، وهو ما يكشف عن العلاقة بين النظام الأموي والسلطة الأموية وبين اليهود والنصارى في ذلك الحين. فقلت، يقول الإمام زيد، فقلت للساب له: ويلك يا كافر، أما إني لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى النار. فقال له هشام: مه يا زيد، مه عن جليسنا يا زيد، أي أكفف يا زيد. فثار الإمام زيد على كل هذه الأقاويل وهذه الإساءات التي لا يقبلها مؤمن ولا يتصورها، وخرج يقول: فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. وتحمل الإمام زيد من هشام الشيء الكثير من التلاعب والعنت والحرج، وساءه كثيرا تفلت الناس عن الدين والقيم الأصيلة، حيث شجع الأمويون إظهار وجود عادات وتقاليد وقيم متفسخة وخرجت عن تقاليد الأحساب. وحتى الإمام زيد كان يقول: يا معشر قريش، هذا الدين قد ذهب، أفذهبت الأحساب؟ فوالله إنه لا يذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم. فمن أمثال العنة والغطرسة والحسد الأموي لأهل الفضل، دخل زيد بن علي عليه السلام على هشام ذات يوم وقد جمع له هشام الشاميين، فلما دخل الإمام زيد سلم، وكان قد هشام قد ملأ مجلسه ولم يبقي مكانا إلا في أطراف المجلس، يريد ثم أذن للإمام زيد أن يدخل، يريد أن يهين الإمام زيد، فتجاهله هشام عندما دخل، وكذلك من في مجلسه. أراد الإمام زيد أن يكسر هذا الطابع الذي وضعه هشام ورتب له بشكل دقيق حتى يهين الإمام زيد، وحتى لا يتيح له فرصة الحديث والأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فقال له: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمل للخلافة؟ ما أنت والخلافة وأنت ابن أمة؟ فقال الإمام زيد: إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الأمهات تقصر عن حتم الغايات لم يبعث الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه علي بن أبي طالب. ثم أردف قائلا عليه السلام: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قال هشام: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك، ولا تشاور سلطانك ولا تخالف على إمامك. هكذا بلغة مستعلية يخاطب هشام الإمام زيدا. فقال له الإمام زيد بكل تحد: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. فوثب هشام من مجلسه وقام قائلا: أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في عسكري. فقال له زيد: لا تجدني إلا حيث تكره. فخرج الإمام زيد من عنده وهو يقول تلك الكلمة الشهيرة: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وفي رواية: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. قال هشام لأعوانه مؤكدا الحقيقة التي لا بد منها: ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا؟ هيهات، ما ذهب قوم هذا خلفهم. خرج الإمام زيد وكان قد رتب المعركة، وكان قد رتب الثورة، وليس المعركة، كان قد رتب الثورة، وأرسل سفراءه وتلامذته وأحباءه ودعاته، أرسلهم إلى الآفاق وإلى البلدان المختلفة من بلاد المسلمين، أرسل رسلا إلى البصرة، بل ذهب هو بنفسه إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، وكذلك أرسل إلى واسط وإلى المدائن، وأرسل إلى خراسان ومختلف المراكز والحضارية الإسلامية في ذلك الحين، يدعوهم إلى الثورة. وقد رتب لهم موعدا معينا يخرجون بشكل واحد، وهذه عبقرية عسكرية كانت عند الإمام زيد بن علي السلام، رتب لها ترتيبا جيدا وكان من سبيل دعوتي أن يبعث الرسل لمن يريدهم في صفه ثم يذهب لمواجهتهم، أو أنه كان يرسل رسله إليهم دون أن يلتقيهم شخصيا، ومستفيدا من ثورة جده الإمام زيد حتى لا يقع فيما وقع فيه السابقون له. فكان اثنان من دعاة الإمام زيد يدخلان الناس عليه وعليهم براقع لا يعرفون موضعه، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئا حتى يدخلوا فيه أو حتى يدخلوا فيه فيبايعونه، فأقام بالكوفة عددا من الأشهر 13 شهرا، وكذلك بقي شهرا أو شهرين في البصرة. وكان إذا بويع كان يبايع، يعني برنامج بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام كانت تعالج ما تحتاج الأمة في ذلك الحين. كان يقول لهم أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم وإقفال المجمرة ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعون على هذا؟ فيبايعونه ويضع يده على يد الرجل ثم يقول عليك عهد الله وميثاقه، لتفين لنا ولتنصحنا في السر والعلانية والرخاء والشدة والعسرة واليسرة. فالإمام زيد كان يدعوهم إلى كتاب الله، كتاب الله هذا الذي عطل، هذا الذي لم يعد أحد يستمع إليه. الأمويون قد جعلوا كتاب الله رسما هكذا بدون عمل، عطل، جعلوه قراطيس. وسنة نبيه، وهو يشير إلى مخالفته لسنة بني أمية، وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. المستضعفون كانوا يملؤون العالم الإسلامي في ذلك الحين، هناك مستضعفون من الموالي، هناك مستضعفون من العرب، هناك مضطهدون، وإعطاء المحرومين، وما أكثر المحرومين في ذلك الحين الذين حرموا من بيت مال المسلمين ومن حقوقهم في بيت مال المسلمين، حرموا وصاروا فقراء عالة، وتكدست الأموال عند بني أمية وعند حزبهم وعند ولاتهم وخلفائهم. ويقول وقسم هذا الفيء على أهله، وليس على الفيء وهو الأموال بيت المسلمين، الخزينة العامة للدولة الإسلامية. الإمام زيد في برنامجه حط في برنامجه أن يقسم هذا الفيء على أهله وهم جميع المسلمين بلا استثناء، ورد المظالم، وهو هنا يبين القضية الاجتماعية الخطيرة التي كان الأمويون يعملونها، حيث كانوا يستحوذون على أموال الناس ظلما وطغيانا وجبروتا، أي أرضية أو أي مكان يعجبهم يقومون بالاستيلاء عليه، وإقفال المجمرة. والمجمرة هم الجيش الذي كان يبعثه الأمويون إلى الثغور فيبقونه مددا طويلة، جيش من الكوفة، من البصرة، من الشام، من مصر، من أي مكان يبعث إلى الثغور، الثغور في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، ويستمر هذا الجيش شهور سنين طويلة، 6 سنوات 7 سنوات، يجمر ولا يستطيع أن يعود إلى أهله لينصرهم. كانت هذه القضية موجودة في المجتمع المسلم. الإمام زيد جاء في ثورته ليعالج حتى هذه القضايا العسكرية، هي قضية عسكرية، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، باعتبار أن أهل البيت هم أعلام الهدى، وهم من يدلون الأمة على طريق الخير وعلى طريق ما يكرمها ويجعلها عزيزة قوية في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإمام زيد هذا هو برنامج ثورته، وعلى هذا الأساس تحرك رضوان الله عليه. في الكوفة كان هناك مجموعة يدعون حبهم للإمام علي ولأهل البيت، وعندما طلب منهم الإمام زيد ابن علي عليه السلام أن يتحركوا معه وأن يثوروا رفضوا وقالوا له لست الإمام. قالهم فمن الإمام؟ قالوا ابن جعفر أخيك. فقال نرسل إليه رسولا هو في المدينة، فإن قال هو الإمام عدنا إلى ما يقوله والتزمنا بأمره. قالوا إنه بعيد ويحتاج الرسول إلى كذا دينارا. قال علي بذلك، أنا سأتكفل بالدنانير هذه لهذا الرسول الذي سيذهب إلى هناك. قالوا إنه إذن سيداريك. قال ويلكم، إمام يداري من غير بأس ولا شدة؟ فخرجوا ولم ينصرونه. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام اذهبوا فأنتم الرافضة، وأطلق عليهم هذا اللفظ الذي يعني أنهم يرفضون نصرة الإمام من أهل البيت، فكل من يرفض نصرة القائم السابق من أهل البيت فهو رافضي الرافضي هو الذي يرفض ثورة السابق القائم من أهل البيت في أي زمان وفي أي مكان. وأول صور هؤلاء الرافضة كان في عهد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهم يحاولون في هذا الحال أن يجدوا فرقا بين الإمام جعفر الصادق وبين عمه الإمام زيد بن علي عليه السلام. ومرويات أهل البيت تقول بأنه كان هناك انسجام واضح بين جعفر الصادق وبين الإمام زيد، حتى أن الإمام زيد عندما سمع هؤلاء الرافضة يبرؤون من عمه زيد وقيل له إنهم يبرؤون من عمك زيد، فقال برئ الله ممن برئ من عمي، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. ومن هنا يظهر أن هناك علاقة قوية ربطت بين الإمام زيد بابن أخيه الإمام جعفر الصادق. وما ذكره البعض من أن جعفر كان مخالفا لعمه ليس إلا لاحقا ووضع لأغراض سياسية أراد التفريق بين أهل البيت سلام الله عليهم. وقد أراد جعفر عليه السلام الخروج مع عمه زيد عليه السلام لما خرج المرة الأخيرة من المدينة إلى الكوفة، وقال له أنا معك يا عم، فقال له الإمام زيد أما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ فتخلف جعفر بأمر عمه زيد، أي أن هناك تنسيقا واضحا بين الإمام زيد من ناحية وهو يمثل إمام الجهاد والعلم، وبين ابن أخيه جعفر الصادق الذي خلفه الإمام زيد نفسه ليقوم بالدور التربوي والتعليمي والثقافي في الأمة إذا حصل أمر مكروه على الإمام زيد. ولهذا تخلف جعفر بأمر عمه زيد ودفع بولديه عبد الله ومحمد معه، وقال من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي بن أبي طالب كمن قتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الروايات كلها رواها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه في كتاب مجموع رسائل الإمام الهادي، كتاب فيه معرفة الله، وكذلك رواها الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين. يتبين من هذا أنه لا فرق بين الإمام جعفر وبين الإمام زيد. وبهذا نكون قد تناولنا المقدمات الأولى والأسباب، استعرضنا أيضا بشكل مجمل الأسباب التي مهدت لهذه الثورة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل مجريات ثورة الإمام زيد وسير المعركة في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا. أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
2: هذا خالص، تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين وتقفان عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة. محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بأخر شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن هاي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكيه هلأ بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة، وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا العقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالحق. هحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساتذة الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش. طلاب الجامعات في إيران بال79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79.6%. هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في ايران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية. حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100% بالثقافة والكتب. بال 79 ميلادي تم، يعني بآخر سنة من حكم الشاه، تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء 0، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصة، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا. هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران، داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم لزراعة الكلى هي في إيران، هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية، وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن، تقنية النانو تغلي كتير، دقيقة اللي قليل دولة بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو، المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف، رياضيات وفيزياء. المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة الثالثة عشر في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية، الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا، المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون، الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية، والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية، صناعة سفن. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة، بحكي عن المدني. صناعة السيارات، المركز 12 في العالم في صناعة السيارات، المركز 16 في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف. صناعة الفولاذ، 10 في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار، باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق، 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية.
3: ما نزال معكم مستمرون مستمعينا الكرام في مواكبة آخر التطورات والمستجدات. بطبيعة الحال نحن اليوم أمام الكثير من المستجدات، الكثير من التحديات، وأيضا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن أمام الكثير من الانتصارات العظيمة والمباركة التي حققها الله على أيدي رجاله. اليوم تتكامل وحدة الساحات وتنتج نصرا عزيزا كريما مباركا يخزي كل المتخاذلين والقاعدين والمتكالبين على يمن الإيمان والحكمة. خلال الأسابيع الماضية ضخوا المليارات من أجل أن يعبروا عن الكذب والتضليل والتزييف. المليارات ضخت في الإنتاجات سواء الإعلامية والتصريحات للكثير من المتحدثين، الأبواق الرخيصة والمستأجرة من أجل أن يقولوا بأن الطائرة لن تعود ولن يكسر هذا الحصار، لكن بينما تكاملت الإرادة اليمنية والإرادة الإيرانية وأنتجت هذا النصر العظيم والعزيز والمبارك، طائرة واحدة، موقف واحد طغى على آلاف التحركات والأنشطة والإنتاجات التي ينتجها المرتزقة وأذيالهم الرخاص بكل ما تعنيه الكلمة. الحمد لله معنا اليوم قيادة لا يمكن أن تخضعنا، لا يمكن أن تخذلنا نهائيا وإطلاقا. نحمد الله ونشكر الله حتى في أكبر أكبر أكبر التحديات وفق الله قيادتنا الحكيمة لأن تصدر المواقف العظيمة والمشرفة. بالله عليكم قيادة مثل هذه القيادة أليس جدير بنا أن نحافظ عليها وأن نسلم لها وأن نتحرك وفق توجيهاتها وأن يكون منطقنا منطقا عظيما ونقابل هذه العزة وهذه الكرامة وهذا الشموخ وهذا الثبات بثبات أقوى؟ أليس هذا من الواجب؟ لذلك أنتم مدعوون يا شعبنا اليمني العزيز في هذه اللحظات للخروج المليوني الواسع، للخروج الجماهيري الكبير والواسع في ميدان 70 عند تمام 8:30 مساء، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. اليوم تبدأ ملامح المعركة نصرا عزيزا ومباركا بإذن الله تعالى، مطالبون بالحضور الكبير والخروج الكبير. خروجنا اليوم هو معركة، خروجنا اليوم هو شرف، خروجنا اليوم هو بدء وإيذان وتفويض شعبي للقوات المسلحة اليمنية للخروج الكبير والمليوني والواسع والعظيم، لنخرج لنحتشد ليكن لنا موقفا عظيما وكبيرا من خلاله نقول لكل الطغاة والمستكبرين نحن هنا حاضرون، نحن هنا مفوضون، نحن هنا ندعو لرد يمني قوي وهادر وقاس بإذن الله سبحانه وتعالى. يا شعب الإيمان والحكمة، يا شعب الصبر والثبات والعنفوان، أنتم مدعوون للخروج الكبير. خروجنا جهاد، خروجنا إباء، خروجنا ثبات، خروجنا صمود، خروجنا انتصار إلى ميادين الإباء والشرف، وبالتحديد في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عند تمام الساعة 8:30، يعني 8:30 مساء. خروجنا سيكون رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة، وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.
1: العين بالعين ثم القصف بالقصف.
2: إذن مستمعينا الكرام، نذكر بهذا العاجل. التعبئة العامة تدعو لمسيرات جماهيرية في ميدان 7:38 مساء، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة، وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. طبعا كانت التعبئة العامة قد دعت الجماهير للاحتشاد والخروج الجماهيري الكبير في مراكز المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للقيادة بالرد على العدوان والاستمرار في فك الحصار. والآن الكثير من الجماهير تحتشد في مراكز المحافظات في إب وفي ريمة وأيضا في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية، وصنعاء تستعد للخروج الكبير. يا شعبنا اليمني العزيز، موقفكم اليوم موقف مشرف، موقف عظيم. اليوم حققتم نصرا عظيما مباركا، هلموا إلى ميدان 70، اخرجوا لنتحدى هذا العدو ولنثبت له أننا انتصرنا بفضل الله، وأن الرد سيكون حاسما وقويا على العدو السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الرد سيكلل بالنجاح، النجاح العظيم والمبارك والكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن مدعوون جميعا للخروج الجماهيري الكبير والواسع إلى ميدان 70 عند تمام 8:30 رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة، وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. هيا بنا نستعد، نحمل لوحات النصر والإباء والثبات، ونثبت للعدو أننا أقوى وأمضى وأنكى بإذن الله القوي العزيز الجبار.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

نذكر إذن مستمعينا الكرام بما دعت إليه التعبئة العامة اليوم: خروجنا انتصار، خروجنا ثبات، خروجنا صمود نحو كل الساحات، ولا سيما ساحة ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عند تمام الساعة 8:30.

0: مستمرون معكم مستمعينا الكرام في مواكبتنا وأيضا تغطيتنا هذه المفتوحة المتزامنة مع هذه مع زخم المستجدات على ساحتنا المحلية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعود وفدنا الرسمي ويكسر بذلك الحصار مجددا، وستستمر كسر الحصار، وما أقدمت عليه السعودية سيناله. يستعد. نحن لسنا من أهل القول قبل الفعل، بل نحن أصحاب الفعل قبل القول، ولذلك يستعد للمعركة القادمة وللمرحلة القادمة ويتحمل كامل المسؤولية. عدوان السعودية استهدف مطار صنعاء الدولي. وفدنا الوطني يعود إلى صنعاء منتصرا عزيزا كريما حرا أبيا إلى أرض الوطن. وخروج جماهير مليون حاشد في مختلف الساحات، ولا سيما بعد قليل بإذن الله عند تمام 8:30 في ميدان 70. معنا الأستاذ حمود، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا أخي ريان، ولك التحية ولشعبنا اليمني العزيز ولقواته المسلحة ولوفدنا الوطني الذي عاد إلى أرض الوطن سالما رافعا رأسه برفقة العديد من الجرحى والعالجين. مرحبا بك ريان.
0: حياكم الله أستاذ حمود. الآن نحن أمام انتصار عظيم، نحن أمام إنجاز حقيقي، كيف يجب أن نحافظ على هذا الانتصار وعلى هذا الإنجاز الذي سيتلوه بإذن الله الكثير من الانتصارات العظيمة؟
1: نعم ريان، أريد أن ألفت انتباه أبناء شعبنا اليمني في العاصمة صنعاء وفي المحافظات إلى أن الساعات الماضية كانت ساعات حسم وانتصار للإرادة اليمنية والقرار السياسي والسيادي والعسكري، وكانت أيضا ساعات عدوان سافر من العدو السعودي والتحالف العدوان بدفع أمريكي مباشر. ما أريد أن ألفت إليه أن الساعات القادمة هي ساعات الشعب اليمني وتليها ساعات وأيام القوات المسلحة اليمنية. إذن خروجنا واستجابتنا الواسعة لدعوة التعبئة العامة للخروج إلى ميدان 70 مساء اليوم هي حلقة الوسط ما بين ذلك العدوان السافر السعودي وما بين الرد القوي والواسع والكبير والمؤلم للعدو السعودي من القوات المسلحة اليمنية. خروجنا اليوم بقدر الخروج، بقدر الحشد، بقدر الاحتشاد يا أبناء شعبنا إلى ميدان 70 مساء اليوم. الدعوة تقول عند الساعة 8:30، ولكن يتوجب علينا أن نكون جميعا متواجدين في ميدان 70 عند الساعة 8. عند الساعة 8 وما إن تأتي الساعة 8:30 حتى تكون وسائل الإعلام تنقل حشدنا ورسائلنا من ميدان 70. وتحية للمحافظات وأبناء المحافظات الذين خرجوا في حجة، في ريمة، في غيرها من المحافظات، وأيضا ستشهد العديد من الساحات بزيادة على ميدان 70 في العديد من المحافظات خروجا كبيرا مساء هذا اليوم. يا أبناء شعبنا اليمني، الضباح حق 11 سنة، الوجع حق 11 سنة من الحصار والعدوان والاحتلال يجب أن يذهب وإلى غير رجعة. يجب أن يقول الشعب كلمته بقدر احتشادنا في ميدان 70 وفي عموم الساحات التي ستخرج مساء اليوم رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء، ودعما وتأييدا للقوات المسلحة، وشكرا لموقف إيران البطولي في كسر الحصار للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوعين. بقدر حشدنا واحتشادنا مساء اليوم في ميدان 70 وفي عموم الساحات، بقدر ما سيكون الرد العسكري اليمني مزلزل، بقدر ما سيكون كسر هذا الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال سريعا أسرع مما نتوقع، لأن الرسالة الشعبية والتأييد الشعبي هو حجة أمام كل دول وأنظمة العالم أن هذه القوات المسلحة اليمنية عندما تبدأ الرد، عندما تباشر الرد على العدو السعودي وتقصف موانئه ومطاراته وأيضا منشآته النفطية في كل أرجاء السعودية، هذا إنما أتى نتيجة ضغط شعبي يطالب القوات المسلحة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية بالرد لكسر الحصار بشكل كامل ونهائي لإنهاء العدوان والاحتلال. إذن خروجنا اليوم خروج مقدس، يجب أن يكون الخروج كبيرا. اليوم اثنين، ولكن لنجعله يوم الجمعة، لنجعله كيوم الجمعة، نجعل في هذا الأسبوع
0: يوم النفير،
1: جمعتين، هذه اليوم الاثنين والجمعة القادمة، ليكون يعني لأول مرة في التاريخ ترجعوا من هذا اليوم جمعة ثانية في أسبوع واحد، جمعة ثانية في أسبوع واحد، فلنجتمع وندلي برسائلنا ونطالب القوات المسلحة اليمنية بالرد. فلنحشد في الواتساب، في الفيسبوك، في التليجرام، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المجال، في الباصات، في المساجد، نحشد للخروج إلى ميدان السبعين. كل وسائل الإعلام ستكون حاضرة، ستنقل النقلة مباشرا، ويجب على كل مواطن يمني حر شريف أن يكون هناك. وسيكون ما بعد هذه المسيرة وهذا الخروج في ميدان السبعين وعموم الساحات ليس كما قبله بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله تعالى لك التحية، كل الشكر والتقدير لك أخ حمود. والشعب اليمني هو الشعب حاضر، هو شعب النفير، شعب الجهاد، شعب الصمود، شعب أبا جبريل، سيكون حاضرا بإذن الله، محتشدا، عزيزا، كريما. فهو يوم الوفاء ويوم الثبات الحقيقي ويوم الانتصار. اليوم نخرج شكرا وتقديرا لكل الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا النصر في كسر هذا الحصار. ونحن ماضون بإذن الله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة النحل إلى الآية رقم 67، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى كلام الله وإلى هدى الله، علها تكون رحمة من الله وهداية توصلنا إلى رضاء ربنا. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة ويرزقنا العمل بما فيها. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المعنى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. علمها وهداها لاتخاذ بيوت تناسب إنتاجها للعسل، سبحان الله العظيم. ومما يعرشون، خلايا النحل التي تجعل على العريش. ويقول الله آمرا لهذه النحلة أو لهذا النحل، يقول الله: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المعنى، أحبتي الكرام، تأملوا معي في معنى هذه الآية العظيمة: ثم كلي من كل الثمرات، وهذا هو الأصل في طلبها لرزقها، وبه يكون العسل جيدا. فاسلكي سبل ربك، سبله إلى الثمرات وسبله إلى الخلايا وإلى الماء، فهي ملهمة لأرزاقها ومائها، ملهمة للعودة إلى بيوتها. ذللا، قد ذللها الله وسخرها لذلك، فهي في خدمة الإنسان عاملة مستمرة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا واضح بالتجربة. قال بعض الأطباء: العسل سيد الأدوية. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، تدل على الله الذي خلق النحل وعلمها وظيفتها وسخرها لنفع الإنسان وإنتاج ما فيه شفاء للناس. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. المعنى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، دليل على قدرته تعالى وعلمه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، يرد إلى حالة الضعف الشديد في أرذل عمره وأدناه وأخسه لاجتماع الهرم وشدة ضعف البدن وذهاب العقل، وكون أكثرهم مكروها ليس كالطفل يحبه أبواه وتنظفه أمه برغبة، ليدل نكس خلقه على أن مراحل وجوده كانت بصنع الخالق العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. المعنى، أحبتي الكرام، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل لبعضكم من الرزق أكثر مما رزق البعض الآخر لحكمة. فالرزق نعمة وآية، وعلى المفضل أن يشكر، وعلى المفضل عليه أن يشكر على ما رزق ويرضى بقسمة الله تعالى ويصبر على الإقلال إن كان فقيرا. وهذا فيه رد على من قال بالاشتراكية وعلى من ادعى أن الله ساوى بين عباده في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، هذا احتجاج على المشركين بأننا لا نرضى أن نجعل مماليكنا شركاء لنا في رزقنا، بحيث نصير نحن ومماليكنا سواء في ملكه وولاية التصرف فيه. فالله تعالى العزيز الحكيم لا يرضى أن يجعل لنفسه شركاء في عباده. أفبنعمة الله يجحدون؟ ينكرون ما هو معلوم حين كفروا وعبدوا غيره؟ فإن كانوا يقرون بنعمة الله عليهم فكيف لا يشكرون فيعبدونه وحده؟ إذن أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وبهذا القدر نكتفي، وبهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمواله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: اليمني العظيم ابدا.
1: سام اف ام اذاعتك انت
2: واحنا رجال السيد والله.
3: هدهد الانتصار،
4: هدهد الانتصار.
3: عاجل
4: عاجل
3: عاجل.
5: عاجل عبر أثير سام اف ام صوت المحور، نحن معكم مستمعينا الأكارم مباشرة وعلى الهواء لتغطية ومواكبة الخروج الشعبي في هذه الأثناء في ميدان السبعين وفي أيضا مختلف الميادين، دعما لبيان القوات المسلحة اليمنية وأيضا للتنديد بقصف مطار صنعاء الدولي واختراق النظام السعودي للسيادة اليمنية.

هالقوة هالقوة لا بارك الله في الضعيف. بعيدة على استهداف السعودية الهمجي لمطار صنعاء الدولي، خرج أبناء شعبنا الحر، خرج الأوفياء كما كانوا ولا يزالون أوفياء، خرج أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، في حجة، في ريمة، في أب، وفي عمران، وفي أيضا المحويت، وفي الحديدة، وها هم يخرجون في العاصمة صنعاء. لقد بلغ السيل الزبا، لقد طفح الكيل، وهي رسالة من 30 مليون إنسان صبروا، صبروا برغم العدوان، برغم الحصار، برغم الاستهداف، برغم كل المعاناة والمأساة التي عاشها أبناء شعبنا على مدى 10 سنوات، بل على مدى 11 عاما من الإجرام. واليوم يعود النظام السعودي ليرتكب أكبر حماقة وأكبر خطأ في تاريخه الحديث باستهداف مطار صنعاء الدولي. اليوم مطار صنعاء الدولي يمثل تطلع وآمال 30 مليون يمني، والدفاع عن سيادة وعن كرامة وعن عزة اليمن يستوجب من الجميع التحرك أمام هذا الطغيان وأمام هذا العدوان. اليوم نحن في مرحلة جديدة، هذه المرحلة ستفضي بإذن الله إلى النصر الكامل. اليوم المنطقة السعودية يقولها بكل وضوح: يا أبناء شعبنا اليمني، سأقتلكم، سأحاصركم، سأستمر في العدوان عليكم. وهنالك في المقابل منطقة العزة، منطقة الكرامة، منطقة الإباء، الذي يقول للنظام السعودي، بل يقول للشيطان الأكبر ولأدواته، بأننا مستعدون للمواجهة، بأننا متحركون، بأننا متأهبون، بأننا ثابتون مهما كان الثمن. وأمام هذه الخيارات، أمام هذين المسارين، وجب على الجميع أن يحدد مساره في هذه اللحظة. إما أن تكون مع الشيطان، مع رواد مدرسة أبستين، مع من قتلوا النساء والأطفال في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي مختلف البلدان، وإما أن تكون مع أبناء بلدك، مع حقك المسلوب، مع المظلومية العادلة. وبلا شك، بلا شك، من لديه عقل، من لديه حرية، من هو حر، سيحدد مساره في هذه اللحظة. جميعا مدعوون بدعوة الله، بدعوة عدالة القضية، إلى ميدان 70 وإلى مختلف الميادين، لندافع عن حقنا المسلوب، لندافع عن كرامتنا، عن عزتنا، عن إبائنا، عن عنفواننا الذي يستهدفه ذلك النظام السعودي بضوء أخضر أمريكي، بل بدفع أمريكي لاستهداف جبهة الإسناد اليمنية التي ظلت ثابتة إلى جانب المستضعفين في غزة. هي مظلومية، وختام هذه المظلومية نصر كامل وحسم بإذن الله في مواجهة الأعداء.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل
2: عاجل في هذه الأثناء خروج شعبي كبير في ميدان السبعين تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وتأكيدا على خيار كسر الحصار. القرار اتخذ من القيادة الثورية ومن القيادة السياسية ومن القوات المسلحة اليمنية ومن أحرار شعبنا الذين خرجوا إلى الساحات وفي كل الميادين في هذه الأثناء. خروج شعبي عاجل عاجل عاجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عاجل هي البشارة، عاجل لكل أبناء شعبنا اليمني، عاجل لكافة المظلومين، عاجل لكافة الصابرين، عاجل عاجل في هذه الأثناء، عاجل في هذا التوقيت، عاجل في هذه المدة الزمنية. القوات المسلحة اليمنية ترد الصاع صاعين. عاجل القوات المسلحة اليمنية تدافع عن السيادة. القوات المسلحة اليمنية تثأر لمطار صنعاء الدولي. عاجل في هذه الأثناء اللغة، لغة القوة التي تتعامل بها القوات المسلحة مع ذلك العدو الأرعن، مع ذلك العدو الجبان. في هذه الأثناء السيادة، القرار يتجلى في ضربات منكلة تطال عمق النظام السعودي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه.

وقد اعتدى النظام السعودي على كرامة وعلى سيادة 40 مليون يمني. في هذه الأثناء القوات المسلحة اليمنية تدافع عن الكرامة، عن السيادة، عن القرار، عن المقدرات، وترد الضربة بضربة أنكى.

بذلنا البذل الأجل إذا أخذنا أخذنا الأخذ الوبيل للنظام السعودي الذي ظن وهما بأن اليمن سيبقى مستباحا. لا لا وألف لا، اليوم معادلة جديدة، متغيرات جديدة ينبغي أن يتعايش معها. وإذا لم يأتي بالاستحقاقات التي وقع عليها سيأتي بها مرغما بقوة الله.

مطار صنعاء الدولي بمطارات المهلكة. مطار صنعاء الدولي بكافة المنشآت، بكافة المعسكرات والمواقع الحساسة في مملكة آل سعود.

بقوة الله عز وجل، بقوة الله عز وجل، لا خيارات للنظام السعودي إلا أن يأتي خاضعاً، إلا أن يستجيب وأن يلبي مطالب أبناء شعبنا المحقة والعادلة. يريدون أن يستمر العدوان والحصار بطريقة أو بأخرى، ونحن نقولها بكل وضوح، زمن التهدئة ولا، وزمن انتزاع الحقوق بدأ بقوة الله.

0: استنفار استنفار. وفي لحظة تاريخية مهمة في هذه الأثناء يبرز شعب الإيمان والحكمة في كل الميادين وفي كل الساحات لتأكيد المؤكد: سيادة اليمن، قرار اليمن، لا تنازل عن. والسعودية ستدفع الثمن، ستدفع الثمن غاليا، لأنها تمادت، لأنها استمرأت قتلى واستهداف الشعب اليمني. واليوم، اليوم هي لحظات قصاص، هي لحظات حسم، هي لحظات بقوة الله عز وجل ستسجل في صفحات التاريخ، أن اليمن لم يرضى ولن يرضى بالتنازل وبالاستسلام.
1: نبير محوه يا رجال، نبير محوه فوقهم فوقهم، لا تبقى خيمة محاولة مرفوحة، فوقهم فوقهم. أكيد يا عمان، أكيد يا عمان، أكيد الكفر من هاد بإذن الله، وخيمة سعاوية محاصرة على يد أحفاد ملك العزة بإذن الله.
2: أحفادنا الشملة صاروا للهمم ساعة وفدهم داعسين صوت
0: تصعيد، التصعيد
2: استعلى في جبينه
0: بلا حدود، بلا حدود، بلا حسابات. نعم، اليمن، كل اليمن قام لانتزاع حقه في معركة المصير، المعركة التي ستحسم بقوة الله عز وجل كما حسمت في مواجهة الشيطان الأكبر أمريكا. مهما كان الاصطفاف السعودي الأمريكي الصهيوني، الشعب اليمني أحرار هذا الشعب لهم بالمرصاد.

0: عاجل، أين الهدهد؟ أين الهدهد؟ متعطشون لسماع صوت الهدهد، متعطشون لسماع آخر الانتصارات، مستعدون بقوة الله عز وجل لخوض غمار المعركة. عاجل، وسائل، من يعرف وسائل أعلام العدو؟ أكيد الجميع يعرف وسائل أعلام العدو تتحدث في هذه الأثناء عن دوي انفجارات في العمق، بل في عمق العمق، في عمق العمق. وسيأتي بيان القوات المسلحة اليمنية ليضع النقاط على الحروب.
1: يا رب لك الحمد، أعداء الله
0: ولا أبستيني يرفع راسه، ولا سلولي يرفع راسه، ولا منافق ولا مرتزق يرفع راسه. الكلمة الفصل في ميدان العزة، الكلمة الفصل في ميدان السبعين، الكلمة الفصل في أيدي رجال الله.
2: يضربك قلبي يا اصبعك، راسي لا تزال جمشاش، يدفعني

0: أقسم بالله أقسم بالله أنها آية من آيات الله. تخيلوا تخيلوا النظام السعودي، النظام السعودي بكل الإمكانات بكل ما يمتلك، أكبر إنجاز لديه أن يضرب مطار صنعاء الدولي بأربع غارات، فيما أبناء شعبنا، فيما قواتنا المسلحة تعد العدة لصفعات مدوية، لضربات ستنكل بذلك العدو، بل ستجعل السعودية تندم الندم الشديد على قرار استهداف مطار صنعاء الدولي.
1: في واحدة ماشي مع الأغاني كلمة
0: كلمة
1: مولودة
2: ويتأكد العدو بأنه غير حشرة، لا يأكل ولا يأكل.

0: هذا أعلى الشرف ما يحرك الناس لقتال مثل هؤلاء القرود الذين انتهكوا حرماتنا هناك في الخوخة وقبل أن يقتلون بآلاف. أبعد الشرف ما يحرك الناس؟
1: والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر ما فعلته حتى يضر الله.
2: إحنا من أهل القاسة وأهل الغانية.
3: فتش على تاريخنا يا من شعوب
2: الجلس الإسلامة ومانية. واسأل علينا عاد ما تخطب ثمود
3: وانشد جنابك هذه الصيفانية ويتوضح لك عن آلافها.

0: صاحب الصلاة يا تها الشهداء احمد جبايل يا حياة يا حطانية الشهداء تتوارى شجاعتنا
1: عاجل عاجل
2: هدهد الانتصار
3: هدهد الانتصار
2: عاجل
3: عاجل
2: عاجل
1: الثالث عشر من يوليو الاثنين الثالث عشر من يوليو احفظوا هذا التاريخ لأن هذا التاريخ سيرتبط بمرحلة فك الحصار وعودة كل المنهوبات إلى أصحاب الحق. في هذه الأثناء متحدث العدو السعودي هجوم بالصواريخ من اليمن على السعودية، قالوا هجوم بالصواريخ من اليمن على السعودية. ليش السعودية ما هجمت على اليمن؟ السعودية لم تعتدي على اليمن على مدى 11 عاما عدوان، واليوم عادت السعودية من جديد لتعتدي على اليمن. لكن اليوم تاريخ جديد، معادلة جديدة، ليس اليوم كالأمس، اليوم بقوة الله عز وجل القوات المسلحة اليمنية، الشعب اليمني، القيادة الثورية والسياسية في مسار واحد وفي طريق واحد وفي أيضا مظلومية واحدة، والجميع يسعى لهدف واحد.

ناقص ناقص يطلع لنا محمد بن سلمان محمد بن سلمان ويقول ما في عنا بهم ما في عنا بهم لو ما جوا يضربونا. لا والله مش انتاري خلاص خلي القوات المسلحة اليمنية تتعامل معاكم باللغة التي تفهمونها جيدا، لغة القوة، لغة الصواريخ، لغة المسيرات، لغة الميدان، وهي كفيلة بإفهام النظام السعودي أن الشعب اليمني ماض قدما قدما في انتزاع حقه.

من الليالي التي سيتذكرها اليمنيون وسيتذكرها النظام السعودي بكل تفاصيلها، لأنها ليلة محمدية فيها ما فيها من المفاجآت، فيها ما فيها من الضربات، فيها ما فيها من المواقف التي يصدرها أبناء شعبنا اليمني. بينما يخرج في هذا التوقيت، بينما يخرج في هذه الأثناء أبناء شعبنا اليمني إلى ميدان السبعين، بالتزامن مع ذلك دوي الانفجارات في عمق النظام السعودي تدوي بشكل كبير. اليوم بقوة الله عز وجل تفرض معادلة جديدة، معادلة جديدة بالدماء، بالدماء وبالعطاء وبالبذل الذي يصدره الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي أيضا مختلف المسارات. طبعا يتحدث إعلام العدو

لدينا من الخيارات ما يكفي، ما يكفي لإخضاع ذلك النظام البقر الحلوب التي استهدفت، التي قتلت، التي أمعنت، التي أجرمت، التي صنعت كل المنكرات بحقكم يا أبناء شعبنا. واليوم، اليوم وجب على الجميع أن يصفع ذلك النظام من كل الميادين ومن كل الساحات. لا تقول لي كيف تصفع السعودية. تصفع السعودية بموقف واحد، بكلمة واحدة، بخروج واحد، بنفير، باستشعار للمسؤولية، باهتمام، باهتمام. بينما النظام السعودي يخوض هذه المعركة، قتل، حاصر، أجرم، استهدف، احتل، وهنالك من لم يتحرك. بينما في المتسع وفي النطاق أن تتحرك في مواجهة ومجابهة ذلك النظام. اليوم لدينا جبهات، لدينا أيضا مسارات فاعلة نواجه من خلالها كل ذلك الإجرام وكل ذلك الطغيان السعودي عليكم وعلى الأمة بشكل عام. إذن هي ليلة من ليالي الله يصنع فيها اليمن مجده وحاضره ومستقبله.

0: مطار صنعاء الدولي، وقام تحالف العدوان باستهداف مدرج الإقلاع والهبوط بأربع غارات، وكان الهدف هو تعطيل مدرج الإقلاع والهبوط. ما قام به العدو اليوم من استهداف لهذا المطار المدني هو يعتبر جريمة حرب ويعتبر جريمة كبيرة.
1: مطار صنعاء الدولي الجامع تحت حصار العدوان السعودي الأمريكي منذ 2015، وحتى اليوم لا زال يستقبل غارات العدو وصواريخه بهذا الشكل وهذا الإجرام المتعمد الهادف لكسر إرادة الشعب اليمني وأن له ذلك.
2: أن السعودية تمادت كثيرا في ظلم هذا الشعب منذ قتل حجاج بيت الله إلى اليوم، ونحن نتعرض لمؤامرات سعودية. نقول لهم اليوم الفاتورة كبرت عليكم، وإن شاء الله ستسددونها، وبقوة وعزم هذا الشعب اليمني العظيم هيهات من الذلة ولن ننكسر، ونحن كلنا مشروع شهادة.
1: العدو السعودي بهذا العدوان يفتح النار على مطاراته ومنشآته الحيوية بعد أن قضي على ما تبقى من مرحلة خفض التصعيد بهذا الاعتداء السافر. لن يمر هذا العدوان الهمجي على اليمن دون رد، وعليه تحمل عواقب عدوانه وطقيانه وغطرسته، تؤكد القوات المسلحة اليمنية، والشعب من خلفها يبارك ويساند، يستنفر ويتأهب لكل احتمال.

0: مال شرف الدين البوشكي المسيرة.
1: لن يهدأ لنا بال، لن يهدأ لنا بال حتى تغلق مطارات السعودية. إذا كانت السعودية تصر على إغلاق مطار صنعاء الدولي، نحن في المقابل نصر على إغلاق مطارات السعودية وموانئ السعودية. هكذا معادلة، العين بالعين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اعتداء سافر على مطار صنعاء الدولي يقابله رد مشروع وحق، حق أصيل تكفله كل القوانين الإلهية وكافة القوانين حتى الدولية التي يتغنى بها ذلك النظام السعودي بقوة الله عز وجل. لا نريد أن نستمع إلى العويل، لا نريد أن نستمع إلى الصراخ وهو يتعالى من ذلك النظام ومن أدوات ذلك النظام. مرحلة مرحلة وحرب حتى يحق الله الحق ويقهر الباطل، والباطل بقوة الله هو زهوق بطبيعته. باطل اليوم هو في آخر أنفاسه ويلفظ أنفاسه الأخيرة. وما هذا الإجرام؟ وما هذا الطغيان؟ وما هذا العدوان؟ وأيضا ما هذا المنطق الذي يصر على حصار أبناء شعبنا اليمني إلا دليل كبر ودليل زوال ذلك النظام السعودي؟ اليوم لا نستغرب بأن النظام السعودي يصر على قتلنا، لأنه مدفوع من الأمريكي، لأنه شاء أو أبى مدفوع من الأمريكي ومن الصهاينة للاعتداء وللعدوان ولحصار أبناء شعبنا اليمني. وفي المقابل الشعب اليمني سيقوم بما عليه من واجب، القيادة اليمنية، الأحرار، القوات المسلحة اليمنية ستقوم بما عليها من واجب لمواجهة كل هذا الطغيان وكل هذا الباطل. وما النصر إلا من عند الله، ولله عاقبة الأمور في يد الباري عز وجل. مثل ما فشلت، مثل ما انكسرت، مثل ما هزمت على مدى 10 سنوات السعودية، هل صنعت شيء؟ هل أنجزت شيء غير الهزيمة والفشل؟ بقوة الله عز وجل جاهزون، قال السيد القائد، جيلا بعد جيل أن نواجه كل ذلك الطغيان وكل ذلك الوهتان وكل ذلك الإجرام جيلا بعد جيل. ليست المسألة تقتصر على فك الحصار وخلاص تحرير اليمن، لا لا، القضية اليوم قضية كبرى. المستضعفين يترقبون في فلسطين وفي لبنان تحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني. اليوم الأمريكي مشترك في قتل وحصار أبناء شعبنا اليمني، اليوم الإسرائيلي مشترك في قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. وإذا فرضنا على ذلك النظام السعودي معادلة، أيضا سنفرض على الأمريكي وعلى الصهاينة أيضا معادلات، وسنصل بإذن الله إلى هدفنا الأسمى وهدفنا الأقدس، وهو تحرير فلسطين، كل فلسطين، من دنس الغزاة والمحتلين بإذن الله. هي خطوة يتلوها خطوات، هو تصعيد يتلوه تصعيد، هي نار ستلتهم بقوة الله كافة الأشرار الذين تعدوا على المؤمنين، على المستضعفين، الذين قتلوا واستهدفوا النساء والأطفال على مدى سنوات طويلة. اليوم بقوة الله الشعب اليمني يقول كلمته في هذه الأثناء في ميدان 70 وفي مختلف الميادين. يتقاطر الأحرار، يتقاطر الشرفاء، يتقاطر تتقاطر القبيلة اليمنية الكريمة إلى ميدان 70 وإلى مختلف الميادين، لأن هذه القضية، لأن هذه المظلومية تمس شرف كل يمني. أنرضى بالعدوان؟ أنرضى بالحصار؟ أنرضى بهذا الإجرام السعودي في استهداف اليمن؟ لا والله، ليست قضية فئة، وإنما هي قضية الجميع، ووجب على الجميع أن يتحرك، أن يبذل الوقت، أن يبذل الجهد، أن يبذل الدماء، أن يبذل المال في سبيل الله عز وجل، لأن نتحرر. هذا شر مطلق. أمام هذا الشر ينبغي أن نواجه هذا الشر بقوة، بإباء، بعنفوان، بإصرار، بعزيمة. وما هو القادم بإذن الله؟ القادم بإذن الله نصر وعزة وإباء لكم يا شعب الإيمان، لأنكم صبرتم، أبلغتم ذلك النظام كل الحجج وطحفتم كل الزيف. قالوا عنكم وقالوا وقالوا وقالوا، وفي الأخير لم ينفع كل ذلك الزيف، وبقي الحق ثابتا صامدا، وسيبقى الحق وسينتصر الحق بقوة الله عز وجل. إذن في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين هنالك الشعب اليمني حاضر وثابت على مبدأه، على أيضا القيم يحافظ عليها وعلى المبادئ، ويثبت للعدو من جديد بأن الكلمة واحدة للشعب اليمني وللقوات المسلحة اليمنية ولكافة أحرار شعبنا اليمني. وما رأيتموه وما ستروه من موقف ومن رد هو بداية لبداية الهزيمة لكم وبداية الانتصار، بل هو إكمال لمشروعي وطريق الانتصار لشعب الإيمان والحكمة.

0: الكريم
1: وسافر أقدم على
0: نفد الصبر وطفح الكيل.
2: عجل من ميدان السبعين، من ميدان السبعين في هذه الأثناء أبناء شعبنا اليمني، أحرار شعبنا اليمني في ميدان السبعين في هذه الأثناء في خروج يمني مستعجل، كما خرج أبناء شعبنا في مختلف المحافظات بعيد الضربات والعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. في هذه الأثناء أبناء شعبنا في ميدان السبعين في مشهد يؤكد بأن الشعب اليمني جاهز ومتحرك ومتأهب لانتزاع حقه. من ميدان السبعين مباشرة وعلى الهواء
3: الذي استهدف مطار صنعاء، نبقى مع هذه المشاهد مباشرة للحظة ورفع شعارات وهتافات في هذه المسيرة الحاشدة الآن في هذه اللحظات في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

0: إذن هذه المشاهد المباشرة مشاهدين الآن من ميدان السبعين، حيث خرجت حشود كبيرة في مسيرة جماهيرية رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة ولخيارات القيادة في كسر الحصار الظالم عن اليمن. إذن مسيرة ليلية تشهدها الآن العاصمة صنعاء من ميدان السبعين، وحشود كبيرة خرجت في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي الأمريكي، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء، أيضا دعم لبيان القوات المسلحة ولخيارات القيادة في كسر الحصار عن اليمن. إذن أكثر من عقد من عمر حصار العدوان الغاشم والجائر.
1: إذن كما استمعنا لأصوات مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء في ميدان السبعين يؤكدون على موقفهم الرافض للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، وأيضا يؤكدون على دعمهم للقوات المسلحة اليمنية ويشكرون الموقف الإيراني في كسر الحصار على أبناء شعبنا اليمني. إذن يستمر الخروج اليمني في هذه اللحظات دعما للقوات المسلحة اليمنية ورفضا للعدوان على مطار صنعاء الدولي، وتأكيدا على الحضور الشعبي في أي مرحلة وفي أي موقف تتخذه القيادة الثورية والسياسية في مواجهة هذا الطغيان وهذا الحصار على أبناء شعبنا اليمني. إذن في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين يستمر أبناء شعبنا اليمني في حمل راية الجهاد وفي التحرك قدما في مواجهة الهمجية وحلم الزيف السعودي الذي يستهدف اليمن الأرض والإنسان. نستمع إلى المسيرة مباشر التي تنقل تفاصيل الخروج اليمني من المسيرة مباشر لنستمع إلى تفاصيل العبارات وأيضا تفاصيل المشهد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. نعم
2: شعبنا مظلوم والله شاهد عيش دين الحق روحي

ولا السعودي يقع رجال ولا عنا ابو شجره، صح ولا ماشي؟ اليوم دورنا ان احنا نقول هذا بن سلمان هو الدجال، اما الرجاله بعيد عنه، صابر؟

الشهد يشرح وفرن ثاني نقتز على الساحه يا قلب من زمان قرب وانضح شعب اليمن واتفز من عواضحه وخلف لا ترجع تعنت وانضح يا نمر المريش من نمش مجناحه هذا خصم امريكا ارضها لك مرزح يا بيها لكن في شرق الداحه والمجد الخبيثه بالمذابح تفرح والكل يبكي من عميل اجراحه والصبر ينثر والمخازن تنفح الدم يغلي والرقيه ملفاحه يا ناس مر عن المملكه بايق رحله من مات تصد من البحر المنايا يرشح تصعد على غير قدير صلاحه عطت فراشك يا عماني اصرح الحرب حول المعضله بالراحه قال في الحرب حول المعضله بالراحه في غير هذا العنبو من ينصح وصل الفوارد كلها نصاحه والله ما نترك لكم يا عفيح او بنسامحكم على نصيحه والله ما بنعفي ولا ما نسمح وهي على كرشه التفاحه من حقه يعد ارباحه واللي يتولى الغربه ومتى يطمح ما يرجع الصحراء يدور واحه والقائد اللي لا وعد ما يمزح بعيد المهند شفرتها ذباحه كلها متوكل وانت مصباح الا وكل الخلق به مداحه يا حيد من ريح العدا مزحزح يا نور مشكاة الهدى مصباحه نور على نور به الله اصلح شان اليمني من فساد اجتاحه يا سيدي احنا ضارب تلجح تخطف عيون الراس طل الماحه كم من قبيلة بالشرف تتوشح يسر فيها حكمة المفتاحة والعزمة في صدر المعارك يقدحها وإجداتنا لأهل الوفا رواحة تحرير الأقصى جوهر الحل الصح والمسح الإسرائيلي بالمساحة والمسح الإسرائيلي

بصوت عالي ومزلزل. اسمع السعودي النك الو

إذن حشود كبرى في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تخرج بشكل عفوي لتأكيد المؤكد والثابت والمعروف عن أبناء شعبنا اليمني رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة اليمنية وأيضا شكرا لموقف إيران في كسر الحصار. نستمع إلى حناجر أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء مباشرة من ميدان السبعين.

بد ما ترجع الأزمان، لا بد حرب افتراضية، لا بد ما نجعل البلدان تعلم بحرب اقتصادية، لا بد تغيير الألوان في معركتنا الحماسية. ما احنا كما جيش باكستان ولا الجيوش الأوروبية. جدي علي، جدي علي أشجع الشجعان، فرت كتائب يمانية. اليوم عنوانها عنوان تكشف حسابات منسية. لا بد ما نلهي البهتان، لا عطوة ساطع عمانية. الله

0: لابد من الحوار كمان سنة من الله ياهي. واضح جلي كتبان من اول احراق عليه منهوم الله كسبان في صورة السقف مبنية السقف واحد كما البنيان كم يا سرايا قمارية حال اللقايا نشامى حال يا رافضين العبودية قتلت في خدمة الشيطان صارت حكومة يهودية واليوم باطل الطوفان فوق الخطوط الحدودية تعود الآن ولا المسيرة حشودية التعبية حقها مليان ضد الطغات السمودية فناخذ الحق في البركان والطائرات العمودية. مليون فارس من الفرسان صار السنين العبودية ومن صمت في جبل مران رب جبال الصمود
1: البدر جاهز وبتسدنان والطوفان ومسيرة يافا وقرط الصوت متواني فأمر واحد مذكر قاف والشيطان كل السعود الجبان يمشي الطريق ساري إما ويعقل ويتفهم ويعلن إرعان وينسحب من كرب أرضي وأوطاني ويرفع الظلم عن شعبي سريع الآن ويقبل الحل والصعلوك والجاني ولا قسم لا نسحب الباب من الآذان هذا هو الحل مع البخب الغني.
2: بشراكم يا شعبنا الثائر بشراكم يا شعبنا المجاهد بدأت في هذه الليلة أصوات الويل السعودي اليوم يترجمون كل تصريح بالصواريخ. اليوم

الشعب على استعداد.

عاجل عاجل، بينما تتعالى أصوات الحشود اليمنية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، البشارة لأربعين مليون حر، البشارة لكافة المستضعفين، البشارة لكافة المظلومين، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية. إذن بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن الموقف عن

إذن يا أبناء شعبنا، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية سيتم الإعلان فيه عن الموقف، عن الرسائل، عن أيضا المفاجآت لكم أيها الصابرون والثابتون. إذن بينما يخرج أبناء شعبنا في هذه الأثناء في ميدان 70,000 ليؤكدون على المؤكد بأنهم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية. اليوم القوات المسلحة اليمنية تبادل الوفاء بالوفاء، لأنكم شعب مضحٍ، لأنكم شعب بذل الغالي والنفيس. ها هي القوات المسلحة اليمنية تقوم بدورها وتقوم بما عليها من واجب في حماية الوطن وفي انتزاع الحق اليمني المسلوب من أولئك المستكبرين والمعتدين على اليمن، الأرض والإنسان. كلنا ترقب، كلنا شوق، كلنا لهفة للاستماع لبيان القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حيث يحتشد الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت للنظام السعودي. ولا زالت الأمور في بداياتها، تخلى عن الكبر، تخلى عن العنجهية، واترك كل الوعود الأمريكية فلن تقيك من بأس هذا الشعب الحر والمجاهد. هذه الملايين بل هذه الحشود الكبرى في مختلف المحافظات اليمنية هي تعبر عن الموقف، عن القرار، عن السيادة، عن العنفوان، عن الحضارة، عن المجد، عن التاريخ الذي يتحلى به أبناء شعبنا اليمني. إذا أردت الاستمرار فالثمن سيكون كبيرا، والخسارة عليك ستكون كبيرة أيضا. أما أبناء شعبنا، أما الأحرار، فمستعدون أن يواجهوا، أن يصعدوا، أن يضربوا، أن يغلقوا، أن يوسطوا كل طريق لك، لأنك عدو ولأنك أيضا اعتديت عليهم. هذا هو القرار، ولم يعد هنالك مهرب، لم يعد أمام النظام السعودي من مهرب. هذا ما يؤكد عليه أبناء شعبنا، هذا ما يؤكد عليه الأحرار. إذن بشكل مباشر نواكب الخروج اليمني من ميدان السبعين ونستمع إلى هذه الأصوات بينما نترقب بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: Come on!

ربي تكامل تكامل عن الشر والخصم اللدود عسى ربي تكامل عن الشر والخصم اللدود والعزم رباني وفينا المعنوية زايدة والعزم رباني وفينا المعنوية

لا تقارب لله.

Thank you.

I'm gonna go to the top.

الدول الأخضر.

البلاد.

¡Vamos!

Oh,

كيف أشعر؟ خير أشعر قبل ما يتحدث، قبل ما يتعلم أن يتحدث، قبل ما يتعلم أن يتحدث.

0: اركض الانتصار،
1: اركض الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: مباشرة وعلى الهواء نحن معكم مستمعينا الأكارم في تغطية مباشرة للخروج الشعبي اليمني، والذي يواكبه أيضا بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 9:40 تحديدا. بعد أقل من 3 دقائق من الآن سنكون مع بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية، البيان الذي يأتي بعيد العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، والذي يراد من خلال ذلك العدوان أن يستمر الحصار وأن يستمر العدوان على شعب الإيمان والحكمة، وها هم الأحرار من أبناء شعبنا في كل الميادين وفي مختلف الساحات. وأيضا القوات المسلحة اليمنية تؤكد حضورها الدائم إلى جانب المظلومين ومضيها في تحقيق خيارات أبناء شعبنا اليمني على أرض الواقع. أيضا ما يجب أن ننوه به وعليه بأنه قبل قليل تحدثت وسائل إعلام العدو السعودي عن سماع دوي انفجارات في العمق السعودي. إذن سيأتي بيان القوات المسلحة اليمنية ليوضح الصورة والمشهد أكثر وأكثر، وأيضا يسلط الضوء على موقف أبناء شعبنا اليمني وحدود الرد اليمني إذا هذا العدوان والحصار المستمر على شعب الإيمان والحكمة.

لم يأخذ العدو السعودي الدروس والعبر من العدوان الذي استمر على اليمن على مدى 10 سنوات مجددا ودائما، سيتلقى الخزي والهزيمة والانكسار والعار دائما وأبدا، لأن أحرار شعبنا يثقون بالله ويتوكلون على الله. ها هي القوات المسلحة اليمنية تفي بوعودها وتؤكد للنظام السعودي بأنها قادرة على الرد وعلى فرض معادلة جديدة. وفي تفاصيل بيان القوات المسلحة اليمنية ما يدعو إلى أن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نستجيب كلنا لله وأن نتحرك في كل الميادين وفي كل المسارات.

طبعا كل ما في البيان مهم، ولكن استهداف مطار أبها ليس أهم ما في البيان. هنالك اليوم فرض لواقع جديد. مطارات السعودية، أجواء السعودية لن تنعم بالأمان، لن تنعم مطارات أيضا المملكة بكاملها بالأمن والأمان حتى تعود حركة مطار صنعاء الدولي ويكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي بقوة الله عز وجل. هذا ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، وهذا ما سينفذ على أرض الواقع.

لن نكتفي باستهداف مطارات السعودية، ستتوقف حركة الرحلات الجوية، بل حركة المطارات السعودية، بل الحركة بشكل عام في المطارات السعودية حتى يفتح مطار صنعاء الدولي بالعين هذا ولا بالثاني.

يا قوة الله. بإذن الله نحن أمام مستجدات وأمام انتصارات. بإذن الله بدأت مرحلة بإذن الله كسر الحصار، مرحلة جديدة سينعم فيها أبناء شعبنا اليمني بإذن الله بكامل حقوقهم، وسيعطي النظام السعودي كامل الاستحقاقات لأبناء شعبنا اليمني بالرضا. ولا بالصميم، هو داري بالصميم، هو داري بالصميم. ماذا يعني الصميم اليمني؟ يعني مطار أبها يستهدف، يعني أرامكو وبقيق وخريص ومختلف المنشآت تحت مرمى الصواريخ والطيران المسير، يعني أن تظل أجواء السعودية مغلقة موصدة. حتى الأمريكي لن ينفع السعودي، لا باتريوت لا باكثري لا كل المنظومات، حتى كيان العدو الصهيوني لن ينفع السعودي. لذلك الأجدى والأنفع للسعودي أن يتراجع في هذه اللحظات وأن يعلن فتح مطار صنعاء الدولي وفك الحصار عن شعب الإيمان والحكمة، وأن يخرج من مختلف المحافظات اليمنية صاغرا وذليلا لكي يبقى. وإن أراد الاستمرار في غيه في تصعيده فالرجال لكل أعوج وكل بطال.

تحس من تضاع من تعاطي السعودية مع الصواريخ اليمنية إنها مظلومة. إحنا ما دخلنا جو يضربونا ولا طلعوا ببيان ولا ولا ولا ولا كأنهم في هذا الوادي. أنتم أصل العدوان، ومهما مثلتم أبناء شعبنا اليمنية اليوم الشعب واعي مدرك لمخططات رواد مدرسة أبستين من قتلوا النساء والأطفال على مدى 10 سنوات. لدينا ثأر طويل، لدينا مأساة، ولدينا سجل كبير من المأساة ومن المعاناة، من الشهداء، من الجرحى، من التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا اليمني. لم ننسى ولن ننسى كل أولئك المظلومين من أبناء شعبنا اليمني، ومستعدين بقوة الله عز وجل للاقتصاص لكل أولئك المظلومين من أبناء شعبنا اليمني. والله والله لو دمكر وتكيد ودهرب قدام قدام قدام إن أبناء شعبنا لا يلاحقوا السعودي، لو ما بإذن الله ننتصر بإذن الله الانتصار الكامل ويعلن استسلامه ولا يسقط بإذن الله من مر بإذن الله. خلاص خلاص قديلا نخر، قد أبناء شعبنا صبروا بما فيه الكفاية، والنظام السعودي جالس بيشاغلنا من فدغم لا بلعم لا. خلاص بلغت بنا حدا لا يمكن أن نصبر ولا يمكن أن نتراجع خطوة إلى الوراء. أجواء السعودية ليستمع القاسي والداني، أجواء مملكة العهرة السعودية مغلقة موصدة بصواريخ أنصار الله، بصواريخ المجاهدين، بمواقف الأحرار. سماء مملكة آل سلول مغلقة. مطارات آل سلول متوقفة وعاطلة بقرار يمني. خلي نظام آل سلول يطعم ما عشناه على مدى 10 سنوات. ومطار صنعاء الدولي مغلق اليوم بإذن الله، مطار صنعاء مغلق، مطارات المهلكة مغلقة، مطارات وليس فقط مطار واحد، مطار صنعاء مغلق والمطارات اليمنية مغلقة، مطارات المهلكة مغلقة بقوة الله.

إذا كان الدنبوع أدبر السعودية 10 سنوات في العدوان، فرشاد العليمي عيكتب نهاية السعودية بإذن الله بإذن الله. إذا كان الدنبوع لوحده أدبر السعودية عقد من الزمان في دنابيع هذا الزمن، دنابيع مرتزقة السعودية ومرتزقة أمريكا والصهاينة، عيكتبوا نهاية بإذن الله نظام آل سلول بإذن الله.

إذا ما خلينا السعودي يطي الطائرات ويقول خلاص افتحوا المطار يا منعا سيروا الرحلات، وإحنا نقول له ما نشتيش، المطارات حقنا متوقفة وحقك المطارات متوقفة. هكذا صنفنا بإذن الله، بإذن الله حتى يذعن، حتى يذعن، بلغ به الكبر أن يحاصر أمة وشعب 40 مليون محاصرين بلا مرتبات بلا غذاء بلا دواء، نعيش مأساة ومعاناة، وعادوا فوق هذا كله يشتي يستمر العدوان والحصار. ألا تبت أفعالكم الإجرامية، وهذا الشعب بإذن الله لكم بالمرصاد، والله إنها لن نخر، وسنمضي بقوة الله عز وجل مهما كان، مهما كان الثمن. اليوم لا فرق، لا فرق أن تبدأ الحرب أو أن يستمر الإجرام السعودي، نحن لذلك الإجرام بكل تأكيد واقفون كما وقفنا وثبتنا على مدى كل تلك السنوات الطوال، مستمرون أن نثبت، أن نقف، أن نحضر على مدى أجيال وأجيال بإذن الله حتى الانتصار بإذن الله. أقسم بالله لو مع السعودي عق، أقسم بالله ما كان يقدم على هذا الخطوة، ولكن اليوم ذنوب النظام السعودي قدي خيرات خيرات، وذنوب هذا النظام ستسوقه إلى الهاوية. والله يا أخي، يا أخي لو بعقل في النظام السعودي يقول هؤلاء المجانين راكزوا أمريكا، راكزوا أمريكا وخلوها في كم في شهرين تهرب ويستسلم الرئيس الأمريكي ويعلن هزيمته أمام العالم بأكمله ويقول خرجنا هربنا رحنا لنا. اليوم النظام السعودي لو بفعل لا يقول والله إن المطار يفتح والرواتب ترجع وأنا شارح لي وخاطركم مع السلامة، على ما يد قنبر، على ما يد استمر، على ما يد يبقى حضوري وكياني كمطبع مع الكيان الغاصب، ولكن الباري عز وجل عدل عدل، ولا يمكن ولا يمكن أن يرضى بالظلم على أكثر من 40 مليون إنسان يمني. كم يا دعوات، كم يا مظلومين، كم يا متضررين من ذلك النظام، وكل واحد فوق سجادته بيدعي الله، بيدعي الله أن ينتصر لدمائهم وتضحياتهم وعطائهم ومظلوميتهم. والباري عز وجل اليوم بقوة الله عز وجل مكن المجاهدين، إبداع، تصنيع، قوة، إمكانات، وهذه الإمكانات بإذن الله ليس ما نراهن به في كسر العدوان، بل نراهن على الله وبتحرك الشعب اليمني وأيضا بحضور الجميع في هذه المعركة. والسلاح هو الرسالة الأخيرة التي نعلن من خلالها ضرب الأعداء، والأعداء ينهزمون بفعلها وبتسديد الله وبقوة الله.

0: عبر صوت المحور سام اف ام. كنا معكم في مواكبة مباشرة للخروج اليمني وأيضا لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي تم الإعلان فيه عن إغلاق أجواء السعودية وأيضا تم الإعلان فيه عن استهداف مطار أبها الدولي. في هذه الأثناء نبقى وإياكم مستمعين الأكارم مع البرنامج الموحد الذي يأتيكم عبر الإذاعات المحلية المتخندقة في مواجهة العدوان والحصار. نبقى مع برنامج العدوان وحدنا.
1: الطيران من عبور الأجواء اليمنية يا قوة الله، هكذا هو الفعل اليماني الأبي العزيز الكريم المستلهم هذه القدرات من الله العزيز الجبار القوي.
2: هي يمنا مصر الأمه والقضية، اليمن غزة وغزة اليمن دين وهوية.
3: الشعب اليمني يعلن في هذه اللحظات مساندته للقوات المسلحة اليمنية.
1: يا شوقني شوقا،
3: يا ربي لك الحب.
1: قواتنا المسلحة تفتتح جولة الرد العسكري الواسع بفضل من الله وعونه بقصف مطار أبها الدولي واشتباك جوي في العاصمة صنعاء في أجوائها بالستيات ومسيرات وتحذير لشركات الطيران بعبور أجواء جارة السوء.
3: القوات المسلحة اليمنية في هذه اللحظات تسجل نقطة البداية في المعركة، وما يزال بيد القوات المسلحة خيارات أخرى للتصعيد. فالعودي لم يستهدف البحر، لم تفعل ورقته البحر. الكثير من نقاط القوة التي تملكها القوات المسلحة اليمنية ما تزال تحتفظ بها في هذه اللحظات إلى المرحلة الحاسمة، إلى حين الدخول في معركة شاملة التي ما زلنا بالطبع في بدايتها.
1: ادعس على خشم السعودي، دوس خشمه وانطلق. هذا السعودي نذل ما يرضخ سوى تحت النعال. كم قد صبرنا، كم قلنا يا سعودي نتفق وتحترم نفسك ويبقى درس لك يا ابو عقال، لكن غرورك والبجاحة خلتك ما عد تثق ولا تقدر موقف الانصار ورجال الرجال. فرعون كان اقوى من اقوى مملكة لكن غرق وصار آية وانت قدامه ولا تسوى ريال. لو بالعصا نضرب أمامك بحر ما باين فلك إلا من الضحكة على الفرعون ذي كله دلال. حول الحرم تبني مراقص بالخلايق تنزلق للفاحشة والذنب، حتى الخمر سميت حلال. موسم ورا موسم وتدعي كل فاحش ملتبك، وكل كافر أو عدو الله تصرخ له تعال. أطهر بلد وانجس ملوك وشر ورذل من خلق واخس واقبح مملكة بالصهينة. تضرب مثال من شق تدفعها تريليونات لعداها وشق بهيئة الترفيه تدفع خير أمه للضلال. تشتي بن الإسلام خلف الكفر وأهله تلتحق وتصير لقمة سائغة من وين ما جاها ينال. وإحنا ورب الكون ما نخضع معاها أو نرق. وإحنا ورب الكون ما نخضع معاها أو نرق. لو بان خوضعة الحروب العالمية والقتال وإحنا حماة الدين وأهل القول والفعل المحق جيش ابن بدر الدين واصطق من سبق قوله تعال. ما عندنا يا ورعس هلمان الغبي سجل لحق. ما عندنا يا ورع سلمان الغبي سجل لعاب. ما عندنا إلا الموت الأحمر والفنا صافي زلال، وصبرنا ما بعده إلا ثار سيله يندفق يجرف أبايبكم في أغمار الهزائم والنكال. وفرد صوت البأس لو ينزل عليكم ينطبق سقف السماء بالأرض ويرد الممالك للرمال. راجع حسابك يا سعودي في اليمن لا تختنق، وانسى طموح السيطرة في أرضنا والاحتلال. ولا فلا تبكي ونفطك من لضانا
3: يحترق. الله.
1: ولا فلا تبكي ونفطك من لضانا يحترق.
3: الله.
1: من جار واستكبر نحيله للنهاية والزوال.
3: الله الله.

0: هكذا اذا هو شعبنا اليمني العظيم. اليوم رسالة الشعب، اضربوا يا ابطال القوات المسلحة ونحن معكم. اليوم ما زلنا امامنا بداية اولى لحرب ضروس باذن الله تعالى. الشعب اليمني جاهز لخوض هذه المعركة وغمارها بقوة وثبات. شعبنا اليوم اكثر من اي وقت مضى نفيرا واستنفارا وشجاعة وتنظيما وترتيبا، وقدرات قواتنا المسلحة اليوم هي افضل من اي وقت مضى واقدر من اي وقت مضى على فرض المعادلات الوازنة باذن الله، والتي ستجبر العدو السعودي وادواته على الانحناء امام ارادة الشعب اليمني.
1: اذا هي معادلة المطار بالمطار، والحصار سيكسر بقوة الله وعزائم الرجال. لا امان لاجواء مملكة الرمال، مملكة العدوان. لا امان لاجواء مملكة الرمال بعد اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده. فما جاء في بيان قواتنا المسلحة بشأن استهداف مطار أبها الدولي بعملية نوعية مزدوجة للبالستيات اليمانية والمسيرات، وتحذير جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، هذه هي المعادلة الجديدة بقوة الله وعونه وتأييده. هنا العدوان،
0: العدوان وحدنا.
1: والمطار بالمطار،
0: والميناء بالميناء.
1: ومثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة اليمنية، لكسر هذا الحصار الظالم الغاشم على بلادنا اليمن، سيتم استهداف مصالح العدو السعودي الحيوية في البر والبحر.
0: الله، يا قوة الله. البحر، من الذي كان يتوقع أن اليمن تستطيع أن تصنع المعادلات في البحر، لكنها اليوم قد فعلتها في مواجهة العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. وما هؤلاء إلا أدوات رخيصة عند أولئك.
1: الارتباط يا مؤمنين، الارتباط عبر الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة، عبر أثير إذاعة صنعاء. هنا صوت اليمن الكبير مع أثيرات الإذاعات الوطنية الخاصة والإذاعات المحلية، أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط بهذا البرنامج عبر هذه الجبهة الإذاعية الموحدة. العدوان وحدنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة، ونحن في إذاعة صنعاء مستمرون حتى الرابعة فجرا بإذن الله.
0: ونحن إن شاء الله في أثير وطن صوت وزارة الداخلية سنستمر شرفا واعتزازا مع أثير إذاعة صنعاء بالارتباط حتى الرابعة فجرا بإذن الله تعالى. وندعو الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية وفي كافة الإذاعات المرتبطة معنا في العدوان وحدنا بأن يرتبطوا مع هذا الأثير في مواكبة هذه الليلة الحيدرية، هذا الانتصار الكبير. ونحن في بداية مرحلة جديدة من مراحل مواجهة العدوان والحصار، ومن الصوت اليمني الأول الذي انطلق في مواجهة العدوان والحصار من إذاعة صنعاء، الصوت العالي في زمن الخنوع والذلة والهوان والصمت. ومن العدوان وحدنا بدأنا هذه الليلة المباركة من الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة التي انطلقت في مواجهة العدوان والحصار منذ 11 عاما بفضل الله.
1: 11 عاما ومستمرون. إذاعة سام من الآن وحتى الرابعة فجرا، إذاعة وطن من الآن وحتى الرابعة فجرا، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية من الآن وحتى الرابعة فجرا، والإذاعات المحلية والوطنية والخاصة على نخص واحد على نخص واحد بإذن الله.
0: ملحمة من النضال الإذاعي ومن النضال الأثيري في مواجهة العدوان والحصار ملحمة من الثبات على المستوى الإعلامي. ونحن اليوم في حرب الكلمة والوعي، والإذاعة اليوم تسجل هذا الحضور ولتحجز مكانها إلى جانب شعبنا وجيشنا البطل، إلى جانب القيادة السياسية والثورية الكبرى والحكيمة والعظيمة، إلى جانب كل حر من أحرار بلدنا وأمتنا في معركة فاصلة وحاسمة.
1: البشارة يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، البشارة عاجل
2: نبدأ العمليات حتى مطلع الفجر.
1: عاجل
0: الحين عمليات
1: عاجل.
0: لا الله،
1: هي البشارة يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء. إعلام العدو السعودي في الخبر العاجل، في الأخبار المتداولة، السعودية تغلق مجالها الجوار. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إذا السعودية تغلق مجالها الجوار.

0: كم كم كم كم كم لم تمر 25 دقيقة من بيان قواتنا المسلحة. بس أنا بنحسب من الحين قال عبد الله الخبر مدري الحين أعلنوا يمكن أعلنوا غير بعد البيان بدقائق. لم تمر 20 أو 25 دقيقة ونحن نتحدث في هذا البيان العظيم للقوات المسلحة عن تحذير الطائرات المدنية، عن تحذير شركات النقل الجوي العاملة في السعودية. وقال العميد حي سريع قال وعليهم أن يخذوا تحذيراتنا على محمل الجد. يعني أنتوا دارين ما بنفعل، قلنا لكم زمان في البحر
1: ونبعونا
0: قلنا لكم زمان ونبعو ما رجشتبعو كرهنا، وبالتالي عليكم أن تأخذوا التحذيرات على محمل الجد. السعودية أغلقت مجالها الجوي.
1: عدنا وعاد الله معنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: البلد يا مدعوم الله ما ناجد شرف لاجد والعدوان تفخر بالعدد بجاهد
1: العدوان. إذن محصلة هذا اليوم حتى هذه اللحظات العدوان السعودي يحاول اعتراض الطائرة الإيرانية التي جاءت لكسر الحصار وإعادة الوفد الوطني المشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي سلام الله عليه. الطائرة الإيرانية تنجح في الهبوط بسلام في مطار الحديدة الدولي. العدوان السعودي يستهدف مطار صنعاء بغارات جوية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في مطار أبها الدولي بسرب من الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية. القوات المسلحة اليمنية تحذر شركات الطيران الأجنبي أو شركات الطيران العاملة في السعودية وعليهم أن يأخذوا التحذير على محمل الجد. القوات المسلحة اليمنية تؤكد الثبات على مبدأ الحق في كسر العدوان أو في إنهاء العدوان كسر الحصار وكذلك طرد الاحتلال واستعادة الثروات. يتحدث عن إغلاق المجال الجوي السعودي في أول استجابة عملية وتأثير عملي لبيان القوات المسلحة على عموم أراضي العدو السعودي.
2: إذن في الخبر العاجل من وكالة تسنيم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: الله.
2: هنا وحدة الساحات وقواتنا المسلحة اشتبكت مع طائرات العدوان للتصدي للهجوم الغادر والجبان على مطار صنعاء الدولي وعملية نوعية بالبالستيات اليمانية والمسيرات الإيمانية في مطار أبها بقوة الله وعونه وتأييده. هنا العدوان وحدنا بكل جديد.
1: هكذا إذن سجلت القوات المسلحة اليمنية حضورها في أول اللحظات وفي أول أيام المواجهة العسكرية من جديد. القوات المسلحة اليمنية في بيانها بعد ظهر اليوم أو في تصريح العميد يحيى سريع يقول العدوان السعودي بغاراته الإجرامية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يعلن إنهاء مرحلة خفض التصعيد والرد قادم لا محالة.
3: في الأنباء المتداولة في هذه الأثناء في المحافظات المحتلة تم إطلاق ألعاب نارية عقب بيان قوتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله.
1: اللهم لك الحمد. ولذلك أنا أستغل هذا الأثير، عندنا الحمد لله أثير يمني واسع يصل إلى المحافظات الجنوبية والشرقية، نستغل هذا الأثير ونرسل الرسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، لا يغرر بكم العدو السعودي وأدواته، يكفي ما مضى من الوقت، ما مضى من الاستغلال لدمائكم ولأرواحكم. يا أهلنا ويا أحباءنا ويا إخوتنا في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، يا أهلنا في عموم المحافظات اليمنية المحتلة، نحن إخوة لكم، لم نكن في يوم من الأيام لنستهدف أي شبر من بلدنا ولا أي واحد من أبناء شعبنا. هدفنا اليوم وفي كل يوم هو العدو السعودي، ومن قبل على نفسي أن يكون أداة للعدو السعودي فليتحمل، وهو اليوم عدو لنا ولكم. العدو السعودي اليوم لا يستهدفنا فحسب بل يستهدف الجميع، وكلنا في مواجهة هذا العدو السعودي. اليوم كان يعتقد السعودي بأنه يستطيع أن ينجح في أن يحول ضرباتنا من مطار أبها إلى مطار عدن ومن ميناء أو من الموانئ السعودية إلى الموانئ اليمنية المحتلة. لن نضرب إلا من وجدنا متاعنا عنده. السعوديون هم المحرك الرئيسي
2: والغريم معروف.
1: أنا ليش أصير أضرب ميناء عدن هو حقنا؟ ليش أصير أضرب ميناء؟
2: ما حد يخزق عيونك طيبية.
1: ولذلك يعني هذه رسالة، ورسالة وهي رسالة أيضا تطمين، لأنه كان هناك إقلاق من الإعلام السعودي في الساعة الأولى من العدوان أو بعد العدوان أن الحوثي سيرد على مطار عدن وسيئون. لن يطال مطار عدن ولا مطار سيئون أذى بإذن الله تعالى، بل المطارات السعودية والمنشآت السعودية هي من ستضرب، هي من ستدق، وهي من ستدق بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: في الأخبار المتداولة من مأرب، خروج مسيرات شعبية حاشدة في الجوبة وصرواح وقانيا رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. من حجة، خروج شعبي واسع في مديرية عبس رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. من المحويت، خروج حاشد لأبناء مديرية شبان كوكبان رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة والشكر لموقف إيران في كسر الحصار. في صنعاء أيضا ومختلف المحافظات الحرة، بفضل من الله هناك زخم شعبي فاعل كبير بفضل من الله.
1: الخروج كان مثلا في حجة، عبس، كذلك مدينة حجة، بعض عواصم المديريات خرجت. في عمران كان هناك خروج كبير،
3: نعم،
1: على مستوى العاصمة وبعض المديريات. في صنعاء ميدان السبعين ما زال إلى الآن، في محافظة ذمار
3: والحديدة،
1: في الحديدة وفي إب، وكذلك في بقية المحافظات الأخرى. حتى الإخوة الأعزاء في المحافظات الجنوبية يحتفلون بأول صفعة وما زلنا في البداية. أنا أقول لأهلنا في المحافظات الجنوبية، ستحتفلون كثيرا وسنحتفي كثيرا بإذن الله بهذه الانتصارات الكبرى وببعث ودعوة وتمريغ أنفه في التراب بإذن الله.
3: كان هناك مسيرة شعبية حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما لقواتنا المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. في الحديدة، خروج مسيرة شعبية حاشدة في المدينة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والحديدة ودمار وعمران وعدد من المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أيضا كان في الأخبار العاجلة والمتداولة، مواقع ملاحية أظهرت توقف حركة الطيران في مطار أبها السعودي الدولي جراء الهجوم اليمني، والطائرات لا تستطيع الهبوط وواصلت التحليق بفضل من الله. أيضا إلغاء وإعادة جدولة الرحلات المتجهة نحو مطار أبها السعودي في عسير المحتلة، والسلطات السعودية قامت بإجلاء المطار والركاب وتوقفت حركة الطائرات بالإضافة إلى قصف على مطار عسير العسكري. الأنباء المتداولة بصواريخ باليستية. أيضا في تعز، خروج شعبي واسع في الحوبان بمديرية صالة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما لقواتنا المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أيضا في المواقف، المؤتمر الشعبي العام أدان بشدة العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، واعتبر أن قصف مطار صنعاء يؤكد إمعان النظام السعودي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية التي تخدم المواطنين. المؤتمر الشعبي العام استهداف السعودية لمطار صنعاء عدوان سافر يزيد من معاناة الشعب اليمني، ولشعبنا الحق في الدفاع عن نفسه بكل الطرق الممكنة والمتاحة. مجلس النواب في بيان أدان واستنكر بشدة استهداف النظام السعودي لمطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، واعتبر أن استهداف مطار صنعاء هو انتهاك للسيادة اليمنية وتصعيد خطير لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد. كما حمل النظام السعودي مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن استهداف مطار صنعاء وعواقب عدوانه على اليمن. التصعيد السعودي مجلس النواب، التصعيد السعودي يأتي بدافع أمريكي وإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحصار على مطارات وموانئ الشعب اليمني والالتفاف على جهود السلام والتنصل عن تنفيذ خارطة الطريق. العدوان على مطار صنعاء يأتي في إطار مساعي السعودية لاستمرار الحصار المفروض على اليمن ومحاولة فرض الوصاية عليه. في الضالع أيضا، خروجنا مسيرة حاشدة في مدينة دمت رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار.
1: إذن خروج شعبي كبير وحاشد في كل المحافظات وفي المديريات أيضا، وموقف شعبي ورسمي داعم ومساند للقوات المسلحة اليمنية في بياناتها ومواقفها العسكرية العملية. اليوم الشعب اليمني بدءا من السيد القائد يحفظه الله إلى المجلس السياسي الأعلى، إلى مجلسي النواب والشورى، إلى حكومة التغيير والبناء، وإلى المؤسسات المختلفة، إلى أبناء الشعب اليمني والسلطات المحلية، إلى الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية، جميعهم متكاتفون متكاملون حاضرون بقوة وبفاعلية في إسناد الموقف اليمني الثابت والرامي لإنهاء العدوان وكسر الحصار وطرد الاحتلال واستعادة الثروات.
3: نرحب بضيفنا في الخط الهاتفي السيادة العميد عابد الثور، معنا في الخط الهاتفي عبد العزيز.
1: حياكم الله العزيز العميد المجاهد العميد عبد الثور،
3: اهلا وسهلا بك في العدوان وحدنا.
1: حياك
4: يا استاذ المجاهدين، حيا الله بالعزاء.
1: حيا
4: عبد الله وعبد العزيز، حياكم الله وحياكم الله،
1: اهلا وسهلا بك.
3: وكنا نواكب اخر الاخبار وانت معنا سيادة العميد عابد الثور والخبير العسكري، كيف تنظر لما جاء في بيان قواتنا المسلحة؟
4: حياكم الله. كذلك انا كنت اتابع على مجلس الامن هو يبث مباشرة ومحل قيمة الدنيا على اليمن وكيف فعلت ضربة صنعاء والسعودية في تهديد. الحمد لله رب العالمين، استطعنا ان نفرض معادلة واستطعنا ان نبلغ العالم وان نؤكد للسعودية والاسرائيل والامريكا انه لا يستطيع احد ان يفرض سيادته علينا وارادته علينا. يعتبرون ان وصول الطائرة الايرانية هي اول دولة تمكنت من ارسال طائرة مدنية لكسر الحصار بكل فخر واعتزاز. هذه الدولة العظيمة الدولة الإسلامية الإيرانية التي فعلا برسالة قوية وطائرة مدنية لفك الحصار وأول طائرة تصل وتهبط مطار صنعاء، ورغم التحليق الطيران والإعلام أن هناك طيران مقاتل في وسط الجبال المدنية وسيمنع هبوط الطائرة إلا أن الطائرة أصرت ودخل ذلك الطائرة الشجاع وهبط في الحديدة ونزل من عليها. البيان العسكري حمل معه عملية الرد المفاعل، لنقول أنها الرد الرسمي، لا نقول نحن نحتفظ بهذا الرد وإنما سنرد وسنضرب على السعود. أنا لا أخفي عليك، والله كلنا مرتاحين أن السعودية السعودية غدات شعبنا كله والملايين اللي خرجت الآن قبل ساعتين في ميدان سبعين وملأت الميدان كلهم يشعرون بالارتياح أنه حان وقت الانتقام، حان وقت تأديب آل سلول، حان وقت رد الاعتبار، ولتعلم ولتدرك السعودية أن شعب اليمنيين قد ما نحن قد نتسامح مع عدونا ولكن لا ننسى صورة. يقول مثلا أنا أتسامح مع عدو ولكن لا أنسى صورته. السعوديون هم أساس بلاء اليمن، أي جهود للسلام في اليمن لن تنجح إذا كانت السعودية طرفيها.
1: طبعا سيادة العميد
4: نعم.
1: قبل ما يعني تستطرد في حديثك، لكن لفتتني هذه الصورة يعني وهي صورة مهمة جدا. الشعب اليمني ربما مثلا في بداية العدوان في 2015 كانت عليه حالة صدمة يعني واستغراب وكذا، لكن اليوم الشعب اليمني خرج إلى الساحات كأنه يوم عيد، يعني كأنه يتمنى هذه اللحظة التي يعني ربما طال صبره وهو يتحمل بجسارة يعني خفض التصعيد والتهدئة وإلى آخره. ماذا تعني هذه المسألة عسكريا بالنسبة للقوات المسلحة وأنت من أحد ضباطها؟ كيف تقرؤون هذا الموقف الشعبي الكبير؟
4: دائما الشعب هو رافد الجيش وهو رافد المعنوية للجيش، فحينما رأى الجيش أبناءه وشعبه وكل جماهيره بهذه الشجاعة وبهذا الحافز وبهذه القوة المعنوية الهائلة يشعر بالارتياح والفخر والعزة ويشعر أن خلفه أمة عظيمة وشعب عظيم وقيادة عظيمة. وحينما يصرح كل هؤلاء الملايين ويفوضون السيد القائد العلم باتخاذ أي قرار يراه مناسبا مهما كانت تبعات هذا القرار، حتى لو أبيدوا بأكملهم ويفوضون القوات المسلحة أن تستخدم أي أسلوب في القتال وأي طريقة في القتال وأي نوع من التصعيد فهم موافقون ومفوضون. نعمة من الله عز وجل لا تتوفر في كثير من دول العالم أن تجد الشعب في أحرج الأوقات وفي اختيار أوقات معينة مهمة كذا بعد العصر بعد المغرب أحيانا، وكان العدو يضربنا والجماهير والملايين يوم الجمعة موجودين بالسبعين والعدو يضرب لمسافة قريبة لا تتجاوز الكيلو. هذا المعنوية العالية فالشعب هو من يعطي المعنوية للجيش وهو من يرفع روحه المعنوية ويشعر قواته المسلحة بالفخر والاعتزاز. فأنا أقول أن البيان العسكري والملائين التي زامنت بخروجها لميدان 70 وفي كثير من المدنية هي رسالة واضحة وهي رسالة تؤلم العدو وهي رسالة تجعل العدو أمام واجع مخزن له وهو يصرح أن هؤلاء يحكمون بالقوة وهؤلاء يحكمون بالعذاب والنار. وهذه الملايين تخرج من يحكمها؟ هذه الملايين هي ترجمة لحب الشعب لجيشه ولقائده. اليوم البيان العسكري كان رائعا وكانت قبلها القنوات وكانت الكثير من القنوات وكثير من الوسائل والوسائط الإعلامية أن هناك ضربة صاروخية على مطار أبها ومطار قاعدة الملك خالد وأنهم تصدوا. والشيء المخزي الآن اللي لفت نظري الآن أنا أتابع المجلس الآن وكلمة عز الله وقدركم والمستمعين مندوب البحرين ويقول حذر أي دعم الحوثيين أخزاكم الله تحذرون من يا حفالة. يعني لو عاد هذا هي حالة هي غرفتين وصالة وحمام مندوب الكرامة تهدد اليمن وتحذر أي دولة تدعم اليمن الحوثيين هي يعني بذلك إيران. ولا يكفي أنه أباد ولو جهت الثانية لاختفت البحرين من الخارطة. الشيء المخزي أن ناطقهم ومندوبهم يوحد البقية يطلبون ضبط النفس والتهدئة وحمار الخريج البحريني يقول حذر أي دعم للحوثيين
1: على كبرى البحرين نهبي
4: على كبرى غرفتين وصالتين وحمامه وضربنا خرجنا في حقه المجال. أنا أقول لله الحمد بفضل الله وعزة الله وتأييد الله لنا كانت العملية ناجحة وكانت الضربة رغم أننا يعني لم نلج لكن أنا أقول هاتري صراحة كأحد أفراد منتسبي المؤسسة الدفاعية باليمن والله إننا سعدت فرحت حنضربوا حتى نبدأ الجو القادم ونستنزع حقوقنا بالقوة. هذا النظام الكهنوتي المجرم الصهيوني السعودي لا يعرف إلا قوة. أنا طلبت قبل قليل كنت في إحدى القنوات الفضائية الكبيرة وقلت لهم اتركونا لحالنا نحن يمنيون سنسد بيننا سنتفق بيننا البيت يبيدونا أو نبيدهم سنتفق في الأخير نحن أبناء دم واحد وتاريخ واحد وحضارة واحدة وجد واحد. أما أنتم حفالة تدخلون يقولون العليمي للأسف هذا العليمي الخائن ويقول لن نسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية. انتهاك من لا يسمع لك أنت لأن تصل إلى الجنوب أو إلى مارب أو إلى مقلة أو إلى ممنوع تدخلها. من هو الوزير حق أي خائن من خلالك لا يسمح له ووزير دماء من خائن يقول سنستخدمه. وتصريح آخر يقول في الجزيرة في قناتنا العربية القوات اليمنية تمنع هبوط طائرة يمنية بالشهداء في مدرج المطار صنعاء. إذا كانت السعودية وناعق التحالف يقول ضربنا بأربع عمليات مطار صنعاء وأولئك الخوانات يقولوا القوات أي قوات أي قوة تمتلكونها على سلامة يا عبد العزيز أخي عبد الله قرابة أكثر ما يقارب 40 إلى 50 جيش موجودة في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمناطق المحتلة
3: وهذا ما كنت سأسألك عنه. لماذا مطار أبها تحديدا
4: من حدودنا قرابة 130 كيلو وهو أقرب مطار وهو الذي أدلعت منه الطائرات ومطار بالنسبة له مهم الآن في كل ساعة درجات الحرارة المهولة التي أصبحت تشوي كل أغلب السكان المناطق الحارة كالسعودية والكويت والإمارات. هذه يعني في منطقة عشيرة ومنطقة عشيرة اليمنية المحتلة هي أجمل منطقة وهي العالم الآن يرد إليها وكل المناطق من المنطقة العربية إلى هذه المنطقة السياحية لأن درجات حرارتها مشابهة لصنعاء وهي يشعرون بأنها منطقة مريحة لهم في ظل هذا الارتفاع الكبير لحرارة.
3: والإعلام السعودي طبعا يروج لمنطقة عسير أنها المنطقة السياحية الأولى في المملكة.
4: تخيل أي بالله من انتهك السيادة هذه أرضنا محتلة هم من يحترقوا سيادة. الحمد لله خبطت الطائرة الأولى والطائرة الثانية وهذه الطائرة أصوات الوفد والمنع عليها من الركاب والمرضى وهبطوا في الحديدة متحدين النظام السعودي وصواريخهم وطائراتهم. هو لم يكن الخوف فقط من أو من شجاعة الطيار ومن عليها وإنما من دفاعات اليمن والدفاعات الجوية التي كانت لهم بالمرفات. فكانت الطائرة الأولى التي هبطت إلى مطار صنعاء وأقلت الوفد اليمني المشاركة في تشييع

0: المعركة وخضنا المعركة مع العدو الصهيوني وأغلقنا باب المندب وأفلسنا إسرائيل وأغلقنا البوابة الجنوبية وأكدنا وأثبتنا للوطن العربي ولكل دول العالم أننا أحد أركان الأمن القومي للأمم العربية وحراس بوابة الجنوب المتمثلة بمضيق باب المندب. ولن يستطيع أن ينزع منا هذا الحد أي كائن من يكون لأمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها. ويكفي إسرائيل أننا عطلنا ميناء المرشلاش وأفقدنا بإسرائيل أهم عمق استراتيجي كانت تعتمد عليه وهو البحر الأحمر وجزرها التي اشتركها منها كينيا وعلاقتها مع جيبوتي وعلاقتها مع صوبال وأفقدناها خاصية قتالية تعتبر الأهم في المنطقة بأكملها في البحر الأحمر. فهل السعودية ستصل إلى مستوى 10% من مستوى يعني إمكانيات العدو الإسرائيلي أو إمكانيات العدو الأمريكي؟ مستحيل. وخلال الهدنة التي أكثر من 3 سنوات ما طلبت الهدنة السعودية لشيء، إنما طلبتها لغرض كسب الوقت، تزويد جيشين بالأسلحة، تركيب منظومات الباتريوت ومنظومات الثاد ومنظومات أخرى ركبت بعد فشل منظومات السابقة، ووصلنا إلى عقل دارهم وضربنا مطاراتهم وقدراتهم وشركات أرامكو، ووصلنا إلى أبعد نقطة في الجغرافيا السعودية. إذا كنا ضربنا بوقيق وخريف في 2015 تقريبا وأفقدنا النظام السعودي قرابة 55% من صادرات هذه المنطقة وضربنا تلك الضربة القوية وطالب العالم تدخل وضجت العالم والأمم المتحدة أما اليوم، وأنا أؤكد لك كل النفط السعودي الآن هو باتجاه ينبع في البحر الأحمر هي مسافة قريبة مننا لا تتجاوز 600 كيلو، ونحن قد وصلنا إلى 2500، أي أننا نستطيع أن نحرق السعودية وأن نحرق أرامكو وأن ندمر قدراتهم الأهداف الحساسة من محطات تحلية، محطات كهرباء، محطات الطاقة، كل ما من شأنه أن يعيق النظام السعودي أكان في الطاقة أو في البترول أو في الكهرباء أو في التحلية سندمرهم. اليوم شعبنا لو طلبت لو عملت استبيان ومن كل أبناء شعبنا اليمني لقالوا لك نحن كنا ننتظر أن السعودية تبقى وسنضرب وسندمر، نتمنى من الله عز وجل أن تستمر الحرب حتى ما السعودية تعلن الراية البيضاء وتطلب الإذن به السماح
1: للسفن والطائرات. يا زيادة العميد العفو منك عبد العزيز، جاء في بيان قواتنا المسلحة نردا العقاب، ماذا عن العقاب؟
0: ردا على الضربة التي طالبنا صنعاء، أما العقاب فهو آكل.
2: الله
0: أي اعتداء على بلادنا اليوم ستبتر اليد التي تحاول أن تمد يدها على بلادنا، كما فوجئت عين إسرائيل وأمريكا والسعودية وجواسيسهم، واستطعنا أن نخزق هذه العين وأن نحرم السعودية من المعلومات، ووصلنا تلك الضربات واستطعنا أن نصل إلى أهداف مهمة وحساسة إلى عقر الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة وكذلك الأمريكان، واستطعنا أن نضرب 5 حاملات طائرات. فلا السعودية لا تمتلك قدرة الجيش الأمريكي ولا قدرة الجيش الإسرائيلي. اليوم بدأت المعركة ردا على هذه الضربة، ولكن وقد سبق الأخ السيد القائد العالم حفظه الله وتوعد بجولة قادمة لانتزاع الحد وفك الحصار. لن يكسر الحصار بالكلام ولن يكسر الحصار بالأمم المتحدة، لن يكسر الحصار إلا بفوهات البنادق، لن يكسر الحصار إلا بالسلاح وبالبنادق وبالصواريخ. السعودية تعلم علم اليقين أن صنعاء امتلكت القوة الكافية وامتلكت الأسلحة الاستراتيجية التي نستطيع بها أن نردع السعودية. نحن نعلم أن أمريكا قد تشارك وإسرائيل قد تشارك، ولكن في السر، ونحن نعلم وهم يدركون أن لدينا الإمكانية من الوسائل والوسائط الدفاعية والرادارات وكل ما من شأنه أن يكشف أي تحرك معادي في كل الجغرافيا السعودية. إذا كنا استطعنا أن نكشف تلك الطائرات التي أقلعت من مطارات الجنوب السعودي لمحاولة منع الطائرة الإيرانية من المطار صنعاء، وكانت الدفاعات الجوية والصواريخ المناسبة تصدت لها وأجبرتها على الهروب، فهل سنعجز أن نحدد من سيساند هذا العدو؟ سنعلم وسندرك وسنكشف كل طائرة تزويد أو إرضاء جوي أو إسناد بحري أو أيا كان نوع إسناد بكل الجغرافيا للخليج سنعلم. واليوم نصف الجغرافيا أو نصف قطر الذي نستطيع الاستحكام عليه عسكريا بأسلحتنا 2500 كيلو، نصف القطر
2: هذا
0: القطر كله كان أخي عبد الله عبد العزيز 5000.
2: نعم.
0: هذه دائرة قطرها 5000 لنعتبرها من وسط صنعاء، أي أننا نستطيع أن نصل إلى أطراف وسط أفريقيا غربا، ونصل إلى أطراف البحر العربي شرقا، ونصل إلى أطراف فلسطين ولبنان شمالا، وإلى بدايات المحيط الهندي بالاتجاه الجنوبي. هذه هي المساحة الجغرافية التي استطعنا فيها أن نؤكد ونثبت للعالم أن صواريخنا ضربت الطائرات الأمريكية وضربت السفن الأمريكية في هذه الجغرافيا، وضربنا العدو الإسرائيلي في الجغرافيا الفلسطينية، وضربنا مطار بن غوريون وميناء يافا وحيفا، ووصلنا إلى أهداف حساسة تصل إلى 2200 و150 كيلو، وأسلحتنا دائما هي تصل إلى أبعد من ذلك، وضربنا النفط السعودي في المنطقة الشرقية. معنى ذلك أن هذه الجغرافيا الكبيرة لا يستطيع العدو الأمريكي أو غيره أن يشاهدها. كذلك كان التحذير من السيد الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد نازل عاطلي وأخيه ورافيق دربه اللواء الركن يوسف المتاني، وهم الذين حذروا في الجولة التي قبل هذه أي جولة من شاطئها لنا في المنطقة وفي البحر الأحمر أو في المضيق تحاول أن تقدم الخدمات للأمريكان أو لإسرائيل ستكون مصيرة كمصير الدولة المعادية. نفس التحذير اليوم يكون لهم، أي دولة ستحاول أن تقدم الخدمة أو المساعدة أو التأييد أو المساندة أو الدعم للعدو السعودي فكون على ثقة، تكون الدولة أننا قادرون على المغربة، وقد أثبتت التجربة أننا قادرون ونمتلك القدرة والتأييد من الله عز وجل. فالبيان العسكري وأتوقع أن الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت، وهذه السنوات الهدنة التي مضت كانت كلها في البناء العسكري، كما أشار إلى ذلك السيد بغداد في كثير من خطاباته. قواتنا مستمرة وتصنيعنا العسكري مستمر في الإنتاج والتزويد بفضل الله عز وجل، لم يعد بحاجة لأحد أن يساندنا بالأسلحة ولا يساندنا في التصنيع. كفاءتنا وقدراتنا، وأيضا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في التصنيع، وهذا ما يعطينا الأفضلية والقوة. أسلحة الردع اليمنية اليوم حاضرة في الميدان، وهذا الرد الذي أشرت إليه أخي عبد الله هو الرد والعقاب الآت، وسيرا الذين ظلموا يمن بل ينقلبون. السعودية ظلمت نفسها، والله إن السعودية ظلمت نفسها بهذه العملية، وسيرا شعب نجد الحجاز أي خطأ يرتكبه هؤلاء المغفلون حينما يقولوا قوة يمنية يحاولون أن يكذبون. أصبح النظام السعودي نعم التركي نعم الأمريكي كل شوية يكذب في الساعة ألف كذبة. فعلا هددنا ضربنا أنهينا القوة الصاروخ الإيرانية وضربت تطلب الصاروخ الصاروخ تنطلق وكل قدرات ما زالت قوية،
1: ونفس الفشل والعجز الذي يعني يلقاه العدو الأمريكي يعيد حتى في تصريحات وتهديدات الإيران.
2: نعم.
1: سيادة العميد والخبير العسكري عبد الثور، هناك من يقول هل توقف العمليات رغم أنه جاء في بيان قواتنا المسلحة تحذير لجميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة، وعليها أخذ التحذيرات على محمل جد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، هل هذا معناه أن العمليات ستستمر سيادة العميد؟
0: الرد جاء في نفس البيان، وأن المطار صنعاء سيستمر. إيران أعلنت أنها ستستمر برفع الطائرات، صنعاء أعلنت أنها ستستمر، معنى ذلك أنهم سيستمر بفعالات، معنى ذلك أن عمليات المسلحة ستتصاعد أكثر وأكثر.
1: هل هي معادلة الحصار بالحصار؟
0: لماذا أقول معادلة الردع الاستراتيجي لكسر الحصار؟
2: نعم.
0: أفضل تعبيرا معادلة الردع الاستراتيجي هو من سيكسر الحصار. وبدأ للسعود بهذه العملية، شيء من الله عز وجل جعلهم يعملون كذلك بخدمة الأمريكا والإسرائيل ولمفزقتهم، ولكنها في الأساس خدمة لنا وخدمة لشعبنا وخدمة لأحرار العالم. أنه بدأ الآن التحرير وبدأ كسر الحصار. شيء أنا كنت أسمع العليمي هذا المجرم الخائن ويقول القوات اليمنية تمنع هبوط طائرة يمنية بالاستهداف، وثاني مرة يقول يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تتجاوز بيانات الإدانة. شو على حقارة؟ لا يعني يطلب بإبادة الشعب، يطلب الشعب، يطلب المجتمع الدولي، ويطلب كل دولة قادرة أن تشارك السعودية وتشارك المجتمع لضربنا وقتلنا وقتل أبنائنا. هذا هو السيادة التي تريدها السعودية. فلا ترجو العون ولا ترجو المساعدة من ذليل. هؤلاء أقلاء، كل من تعاون وضع مع العدو الإسرائيلي ذليل وخائن. ولا وجه اليوم.
2: إذن ربما قبل أن يعني تستكمل حديثك، هذا كان سؤالي، إنه ما سبب الهستيريا السعودية في الإعلام، وكذلك هستيريا المرتزقة للقول بأن من يعني مثلا عندما حدثت أحداث حضرموت بين السعوديين والإماراتيين والمحسوبين عليهم، يعني السعودية استنفرت في إجماع العالم بأنها نفذت عملية بطولية وأن السعودية هي من فعلتها. اليوم تستنفر السعودية أكثر من أي وقت مضى لإجماع الناس بأن القوات المسلحة اليمنية هي من نفذت هذه العمليات البعض يتساءل هل ستنجح السعودية في جرنا إلى حرب داخلية مع القوى اليمنية وأن تخرج هي من هذه الحرب دون خسائر؟
0: الخاسر الأول هي السعودية. هي السعودية من يحرك أبنائها ويحرك مدواتها ومرتزقتها. هل للعليم قيمة أو أثر أو نفس تنفس الجولة إذن من السعودية؟ هذه نحن ولله الحمد حددنا توعدنا دفعنا عن أرضنا، امتلكنا السيادة، امتلكنا الردع، امتلكنا الردع السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، استطعنا أن نغلق باب المندب والبحر الأحمر أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي، استطعنا أن نضرب كل دولة تعاملت معهم، أفقدنا العدو الإسرائيلي والأمريكي القدرات على اتخاذ القرارات المناسبة. هذه هي السيادة الحقيقية. نحن في أرضنا، نحن في وطننا، نحن في بلدنا، نحن لسنا سعوديون، نحن لسنا تبع لأي ذليل أو خائن منهم، نحن دولة مستقلة، شعب حر، شعب كريم، قيادتنا كريمة حرة شجاعة، نتخذ القرار وننفذه. اليوم قرار البيان، الاستمرار في العمليه العسكريه، رد على ضرب العدو وردا على العدو السعودي، استمرار فتح مطار صنعاء. واكد لك ان الساعات القادمه الان ستعلن وزاره النقل تجهيز مطار صنعاء، سيضرب وينضرب 100 مره. لدينا الامكانيه ولدينا الرجال والابطال والاجهزه والامكانيات التي نستطيع ان نرمي اي ضرر في ساعه معينه، وستهبط الطائرات وستتحرك الصواريخ والطائرات المسيره والقوى البحريه، وستعلم السعوديه انها ارتكبت الخطا الاكبر. اي تطور لاي وضع في العمليه القتاليه سيحمل معه مفاجات جديده، اسلحه جديده، صواريخ جديده، خاصه وان خياراتنا العسكريه اليوم على كافه المستويات القتاليه، بدءا من العمليات التكتيكيه برا وبحر الجو الى العملياتيه الى عمق السعوديه الى استراتيجيه. كل هدف في السعوديه هو بنك واحد في بنك اهدافنا. بنك اهدافنا اليوم اصبح كبير ومتسع، لم تكن الهدنه السابقه قرابه الاربع سنوات وثلاث سنوات بيننا وبين العدو السعودي هادئه ونسبح ونقرا فيها، لا كنا نعد ونجهز ونصنع لهذا اليوم. ونعلم ان هناك من يزود العدو السعودي بالاسلحه وبالامكانيات التي فقدها السعوديه، فقدت خلال حربها لاكثر من 6 سنوات معنا، فقدت الكثير وكانت تحتاج عشرات السنوات لتستعود ما خسرته من قوة وفقدان الثقة بين المواطن الخليجي السعودي وجيشه وقيادته السعودية. كل مواطن في أرض نجد والحجاز يشعر أن هذه المملكة هي تعيش بنفس أمريكا بنفس إسرائيل، ولو غابت أمريكا عنها ساعة لنشف النظام السعودي من على وجه الأرض. وأما نحن ولله الحمد بلادنا وقواتنا وقادتنا العظماء على وقت الاستعداد، وشاهدنا وشاهد العالم كيف تم تشييع السيد علي خامنئي، عظمة قيادتنا في عظمة نهجهم وسياستهم وعظمة نهجهم هو أنه من القرآن الكريم ونهج سيدنا رسول الله. فنحن لن نسمح بانتهاك سيادتنا، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول التجرؤ على بلادنا. ترى قلنا اليد التي امتدت على بلادنا سوف تقطع وتبتر كما بترت وفجأت عين الجواسيس والخونة لأمريكا والإسرائيل والسعودية. اليوم تعاملنا مع السعودية وتعاملنا مع أمريكا يحمل أكثر اتجاه. أولا تحرك العدو، أسلحة العدو، إمكانياته وإسناده. الشيء الآخر إمكانياتنا وقدراتنا العسكرية والدعم الشعبي الكبير والمخزون الاستراتيجي الكبير الذي يعطينا الأفضلية أن نخوض معركة طويلة الأمد لسنوات طويلة، كما أشار إلى ذلك الأخ وزير الدفاع العاطفي ويقول لدينا أن نقدر نخوض 10 سنين، وكذلك الأخ الجلال روشن ويقول هذا الكلام في طهران. لا استطعنا أن نقاتل أكثر من 10 سنوات، نستطيع عشرات السنوات القادمة أن نخوض المعركة ونقاتل، ولن نهون ولن نزل ولن ننكسر بفضل الله عز وجل.
2: الآن سيادة العميد كأنك تقول على السعودية أن تبتلع هذه الضربة بصمت وأن لا ترد. ومطار صنعاء بالطبع أعلن وزير النقل بعد العدوان بساعتين بأنه خلال يومين سيكون جاهز لاستقبال الرحلات،
0: الحمد لله.
2: وهذا معناه إذا ما ابتلعت السعودية الضربة فهل سنكون أمام عملية جديدة أو أمام استمرار لعمل مطار صنعاء الدولي؟
0: أكيد هذا أكيد، يعني الطائرة هبطت في مطار الحديدة ونزل الركاب بأمان الله، وأقلعت الطائرات تقريبا الساعة 6:45 أقلعت من مطار الحديدة باتجاه طهران، ولم تتجرأ السعودية ولا حلفاء ولا أي أحد أن يعترضها أو أن يقول أنها هبطت. هذا هي العزة. الساعات القادمة ستهبط الطائرات، قواتنا جاهزة، صواريخنا جاهزة، دراعاتنا الجوية جاهزة، قواتنا البرية على مشارف السعودية على مدى أكثر من 600 إلى 700 كيلو في الاتجاه الشمالي جاهزة. قواتنا والمنتشرة في المنطقة الجنوبية باتجاه تزعز ومنتجاه العديدة إلى المخا باتجاه ضالع بيضة شبوة مأرب كلها جاهزة وكلهم على وفد الاستعداد على عكس ما يدعون ويعاولون أن يروجوا أنهم يمتلكون قوات مسلحة تستطيع الرد وتستطيع التصدي كذب في كذب. يتكلمون من الرياض ويهمون الجهالة والخونة أنهم يتحدثون من مأرب أو يتحدثون من عدن أو من حضرموت وتحدى من أحد منهم أن يتكلم ويتحدث دون إذن من السعودية.
2: إذا ما تتوقع عن سيادة العميد يعني إنه
0: السعودية
2: سترد يعني وبالتالي سنضطر لاستمرار العمليات العسكرية؟
0: طبعا أمريكا ستنصحها. أمريكا تقول الآن لو وقفت الآن عن عملياتي العالم سيقول أنك جمنتي وخفت من اليمن وشعرت بالخوف وأصبحت قوية
1: يعني
0: تكتم على ما حدث لديكم. الآن كل الناس سيؤكدون أن هناك تكتم كبير على الضربة في أبها وقاعدة من خالد وكثير من النقاط وأنكم لا تتجرؤون على الإفصاح عن نتائج هذه الضربات الأمنية. استمروا حتى تثبتوا أنكم تمتلكون القدرة. سيقابله رد مستمر تحرك سياسي ودبلوماسي وطيران وكل شيء. سيقابل ذلك أيضا حصار اقتصادي على السعودية ومنع السهول السعودية من التحرك في البحر الأحمر باتجاه باب المندب. وسنعامل السعودية كما عاملنا اليهود وإسرائيل.
2: إذا ما زلنا تدريجيا عاد احنا يعني في الورقة الأولى
1: طبعا
0: أنا في السطر الأول
1: طبعا في الخبر العاجل طائرات تزويد وقود داخل القواعد الأمريكية في الخليج تهرب من السعودية وقطر. أيضا في الأخبار العاجلة بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى الخليج. ما الذي يحدث في الخليج يا سيادة العميد؟
0: سبحان الله العظيم شيء من الله وتأييد من الله آية من آيات الله عز وجل. أثناء التشيع إيران تضرب قطر وتضرب بحرين وتضرب الإمارات وتضرب الكويت وتضرب القواعد الأمريكية. الآن أنت تبلغنا بهذه الأخبار العاجلة هروب حامل الطائرات وسبق أن وصلت تحذيرات اليمن أننا نراقب الأجواء ونراقب السماء أي طائرات الإرضاع الجوي سواء كانت أو أي أنواع حاملات الوقود أي إرضاع جوي لأي مقاتلة سعودية أو إسرائيليين سيقاتلون تحت العلم السعودي. نحن سنستهدف سنضرب سنوجع ونؤلم العدو السعودي. وإذا آلمنا السعودية كن على ثقة أننا آلمنا إسرائيل آلمنا أمريكا آلمنا بريطانيا فيعلمون ويدركون أن حين المعركة تنشط إيران ستضرب من الجانب الشرقي ونحن سنضرب من الجانب الغربي. لن يكون هناك مجال لهروب طائرة أو امتلاك أجواء خاصة أننا أغلقنا الأجواء اليمنية بأكملها أمام الطيران الإسرائيلي والأمريكي والسعودي ولن تستطيع السعودية أن تمر طائرة تحتاج إلى إذن عبر أفريقيا أو اتجاه شمالي وستفقد خاصية مهمة الوصول السريع أو الحالة الطائرة لن تعد واردة من الجنوب ومن أراضي اليمن ومن البحر الأحمر كلها ستكون مغلقة. الخليج بأكمله مغلق. المنطقة الجنوبية تمتد بالبحر العربي والبحر الأحمر والخليج عدن والمحيط الهندي كله مغلق أمامهم. لم يعد أمامهم إلا الشمال وأمام إسرائيل والبحر المتوسط وبالتالي سيشكل العبء كبير خاصة في ظل أن إيران أغلقت باب مضيق هرمز وتصريحات أمريكا كذب وهي تقول أن هناك أخرجنا 20 سفينة وأمننا 20 سفينة كذب في كذب. إيران تضرب وتوجع وتؤلم ولا تستطيع أي سفينة أن تتحرك تحت الحماية الأمريكية أو غيرها. إيران هي القوة إيران هي القطب من أقدار القوة في العالم ونحن اليوم قطب من أقدار القوة في باب المندب مضيقين وممرين من أخطر المضيقين في العالم احتكمتا عليها دولتين إسلاميتين إيران لهرمز واليمن في مضيق باب المندب البحر الأحمر. فرس اليوم يقول أنه أحرمنا إسرائيل من أهم ممر في العالم والبحر الأحمر وعليه أن تبحث بديل. لم يعد هناك بديل بري كما كان سابقا حينما غلقنا مضيق باب المندب أمام إسرائيل فلجأت السعودية والإمارات إلى تقديم الخدمة الإنسانية وفتح الممر البري عبر الخليج وعبر أراضيهم.
1: ماذا عن وحدة الساحات سيادة
0: وحدة الساحات في التأييد الجبهة اللبنانية الجبهة العراقية والتأييد من قبلهم والجبهة الإيرانية بدءا من السيد مجتبى وكل قادتها من وزير الخارجي العراقي وقلياف ورئيس المجلس كلهم الآن في تلك الساعات التي مضت وهم يؤيدون ويباركون الشجاعة اليمنية ويندّدون بالجرم السعودي والاعتداء على السيادة اليمنية بضرب مطار صنعاء وإضافة إلى التنظيم والعلاقة التي بيننا وبين محور المقاومة كوحدة وطنية ووحدة سعادة في أكملها، وحدة سعادة المقاومة. إيران هي اليمن، واليمن هي إيران، وهي لبنان، وهي العراق وبغداد، وهي غزة، وكلنا اليوم محور واحد قوي بفضل الله عز وجل. حزب الله اليوم قوة لا يستطيع العدو الإسرائيلي تجاهلها، وتحاول أمريكا أن تسحب الدفاع من يد الإيرانيين، ولم تعد واحدة جعلت شرطا أساسيا أن تقف كل العمليات وننسحب العدو الإسرائيلي من جنوب الإيطاليا ونخرج كل من أراضي لبنان بأكملها. لم يستطع أن يفعل ذلك لا رئيس لبنان الخائن جوزيف عون ولا رئيس إسرائيل ولا أحد.
2: نعم، إذا سيادة العميد نحن في طريقنا للانتصار بإذن الله وصحتنا واحدة.
0: هذا شيء مؤكد.
2: نعم، ومعركتنا واحدة. الشكر الجزيل لك ومبارك علينا هذه المرحلة الجديدة التي سننطلق
1: فيها. سلام الله عليكم.
2: على الله
0: سلام الله عليكم. حفظكم الله بارك الله فيكم، أنتم المجاهدون، حفظكم الله وفقكم الله بارك الله فيكم وفي شعبنا وفي كل جهة.
1: يحفظك ربي
2: الجميع إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. إذن إلى حصاد، شكرا جزيلا لك سيادة العميد المجاهد عابد الثور الخبير العسكري مباشرة
1: مستعجل على الأخبار
2: إلى الصوت الإخباري الجهوري العظيم الكبير المتميز الحبيب الأستاذ عبد الله الحيف.
1: أحرجتمونا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وارتباط إذاعي مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذه الجبهة الأثيرية الموحدة كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. هنا صوت اليمن الكبير آخر الأخبار.

0: عدوان صعودي فاضح وصارخ على مطار صنعاء الدولي، من قرنه شيطانا لا يكون إلا في عدوان، ذلك حالها وديدنها وطبيعتها وسلوكها المطبوعة عليه من قبل ومن بعد. ما هي السعودية إلا أنها آفة الزمان على كل الأمة وبالأخص على يمن الإيمان، ومنذ هدنة عام 2022 للميلاد وهي تأبى إلا المماطلة في كل الملفات. وبشأن مطار صنعاء الدولي، منحت نفسها الحق في إغلاقه والتحكم في إعادة تشغيله كما لو أنه مطار ملكي يخصها وفي نطاق مملكتها، فتمنع خروج المسافرين وتغلق الطريق أمام عودة العالقين، وتحاصر اليمنيين في الداخل والخارج وترى عودتهم إلى وطنهم دون إذنها انتهاكا لسيادتها وسيادة اليمن. مزاعم استكبارية لا يستطيع حتى الشيطان الرجيم أن يدعيها لنفسه، وقد طالبت بكل الطرق وخاطبت بشتى الوسائل أن تترك مطار صنعاء وشأنه، وأن تتعقل وتترك المكابرة، وأن تدخل في حل شامل وعادل يعالج تداعيات عدوانها السابق وفق خارطة طريق متفق عليها، لكنها أبت واستكبرت. وبعد طول بال تعجز عنه الجبال، مارست العاصمة صنعاء حقها المشروع في إعادة تشغيل مطارها الدولي، فاشتعلت حساسية السعودي كما لو أن صنعاء هاجمت مطارا سعوديا واستولت عليه، لترتفع هذه الحساسية إلى مستوى قصف مطار صنعاء الدولي في خطوة حمقاء متهورة تكشف طبيعة عدوانية متجدرة. ومن سخرية القدر أن السعودية وهي تحاصر اليمن وتغلق مطار صنعاء الدولي السيادي تصرخ في البوق الأمريكي تنديدا بإغلاق إيران مضيقا واقعا تحت سيادتها، وذلك حال الاصطفاف الأعمى مع أمريكا في حروبها الاستعمارية. وعندما حان وضع حد للعدوانية السعودية لما ألحقته من ضرر بالغ باليمن أرضا وإنسانا، فلا يوجد بلد عربي محاصر من جواره الجائر إلا اليمن، وهذه الحالة الاستثنائية الشاذة يجب أن تنتهي سلما أو حربا، فإما سلام وأمن للجميع أو لا أمن ولا سلام ولا استقرار لليمن إلا بإنهاء أسباب العدوان والحصار. وقد جاءت السعودية كما في السابق بعدوان غاشم ظلما وبغيا ودون أي حق، وعليها أن تتحمل عواقب عدوانها المستجد والسابق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عدوان فاضح والرد واضح، وإن عدتم عدنا وعلى الله توكلنا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حصاد الهدهد. قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده تستهدف مطار أبها بالصواريخ والمسيرات، وتحذر شركات الطيران من عبور أجواء السعودية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إدانة رسمية وشعبية لاستهداف العدو السعودي السافر والخطير لمطار صنعاء الدولي. عمليات عسكرية واسعة للحرس الثوري ضد القواعد والمنشأة الأمريكية في المنطقة. بوتين يؤكد أن الجنود الروس يتقدمون إلى الأمام وأن بلاده ستنتصر دون شك. وزير خارجية كوبا يشير إلى أن إعلان أمريكا تصعيد العقوبات يؤكد نوايا قادتها تصعيد الحرب على شعبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي، من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي وقت سابق شن طيران العدوان السعودي غارات على العاصمة صنعاء استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع بمطار صنعاء الدولي. وفي السياق أدان مجلس النواب والشورى واستنكرا استهداف العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي، محملين النظام السعودي مسؤولية التصعيد. فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وناطق حكومة التغيير والبناء ورئيس الوفد الوطني المفاوض على حق الشعب اليمني القانوني في فتح المطار وكسر العزلة التي حاول العدوان فرضها مهما كان الثمن. بدوره أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن إعادة تأهيل وتجهيز مدرجي مطار صنعاء الدولي اللذين استهدفهما طيران العدوان السعودي اليوم ستتم خلال فترة وجيزة جدا وفقا للمواصفات والاشتراطات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية. هذا واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات حقوقية استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات انتهاكا للسيادة اليمنية وتصعيدا خطيرا لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد. هذا وأدانت إيران وحركة فتح الانتفاضة الهجوم على مطار صنعاء الدولي مؤكدين أنه ينتهك السيادة الوطنية لليمن ووحدة أراضي ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وعموم ساحات المحافظات الحرة مسيرات جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أكد المشاركون على الجهوزية والاستعداد لمساندة القوات المسلحة ورفض ميادين العزة والكرامة بالرجال والمال لمواجهة العدوان السعودي مجددين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله باتخاذ ما يراه مناسبا للرد على العدوان السعودي الهمجي. وفي خروقات العدو الصهيوني المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للعدو على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع هذا وأصيب عدد من المواطنين بينهم بجروح خطيرة بعد قصف للعدو على منطقة التوام وعند مدخل منطقة الزوايدة وعلى شارع صلاح الدين. في الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة العدو قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرق مدينة القدس. كما أصيب شاب فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. هذا واقتحمت قوات العدو قرية حوسان وبلدة الخضر في بيت لحم ومدينة قلقيلية وقرية المغير وبلدة بيت لقيا في رام الله وحي الكسارات المحاذي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. في حصاد الهدهد الاخباري نوافيكم به متابعي العدوان وحدنا من اذاعة صنعاء اذاعة الجمهورية اليمنية. الى لبنان حيث واصلت قوات العدو الاسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان في خروقات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الى 16545 شخصا بينهم 4324 شهيدا و 12221 جريح منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وفي ظل صمت السلطات السورية الحالية توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم إلى ريف القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي خان أرنبا وأوفانيا. وردا على تدوينة للمجرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تعويضات تأمين الملاحة في المضيق الاستراتيجي أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم حق إيران في الحصول على رسوم تأمين مضيق هرمز. وقال عراقجي الرئيس الأمريكي محق تماما من يوفر ممرا آمنا ومؤمنا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز يجب أن يعوض عن هذه الخدمة. وأضاف عراقجي إيران كانت دائما الحارس للمضيق وستبقى كذلك إلى الأبد. وأوضح عراقجي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب كثيرة جدا مضيفا سنكون منصفين. وفي السياق ذاته أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي. وردا على العدوان الأمريكي والذي استهدف المنشآت الخدمية والبنى التحتية بعدد من المناطق في إيران، أعلن الحرس الثوري عن تنفيذ 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة، حيث استهدف الحرس الثوري بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وقاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت، إلى جانب تدمير منظومة رادار استراتيجية من طراز FPS في قاعدة أحمد الجابر، وقاعدة الصواريخ أرض التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، ما أدى إلى إحراق منصتي إطلاق صواريخ هيمارس ومستودعات ذخيرة مملوءة بالصواريخ. كما استهدف الحرس الثوري منشآت وبنى تحتية أمريكية في البحرين ورادار الإنذار الجوي بعيد المدى من طراز FPS، بالإضافة إلى رادار كشف القطع البحرية في سلطنة عمان. وفي السياق العملياتي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفذت عملية إيقاف لسفينتين مخالفتين في مضيق هرمز، مؤكدا أن مضيق هرمز هو أرضه ولن يسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال بالقدوم من أقاصي الدنيا لمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه.

في الأخبار المتداولة الآن، إسقاط طائرة مسيرة للعدو الأمريكي من طراز MQ-1 في مضيق هرمز بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التابعة لحرس الثورة الإيرانية، والتي تعمل تحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الوطنية الموحدة.

موسكو صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا أن بلاده ستنتصر دون شك. في الشأن التنزويلي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 4490 قتيلا، إضافة إلى إصابة 16740 شخصا بجروح.

في الخبر الأخير من الملف الكوبي، حيث أكد وزير الخارجية الكوبي أن واشنطن مستمرة في تصعيد حربها ضد بلاده، مشيرا إلى أن قادة أمريكا يهدفون لفرض عقاب جماعي على الشعب الكوبي. واعتبر إعلان أمريكا اتخاذ إجراءات قسرية إضافية ضد بلاده دليلا قاطعا على النية الإجرامية والإبادة الجماعية التي يعتزم قادة أمريكا من خلالها معاقبة جميع سكان البلاد.

0: حصاد الهدهد بدأناه ببيان قوتنا المسلحة وننهيه أيضا ببيان قوتنا المسلحة هكذا، وأتينا حضراتكم بحصاد الهدهد من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بدأت وستستمر القوات المسلحة اليمنية في هذه المواقف المشرفة حتى رفع العدوان أو حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار وطرد الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الثروات. مباشرة بعد التحية بالطبع للعزيز والحبيب الأستاذ المجاهد الرائع الأستاذ عبدالله عبدالله الحيفي الذي وافانا بحصاد الهدهد، ونحن معكم في العدوان وحدنا زي ما أشرنا قبل أو في بداية العدوان وحدنا أننا مستمرون اليوم، أن الأستاذ عبدالله الحيفي بالطبع سيستمر اليوم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله في يمن الصمود عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى إذاعة السام اف ام وعلى إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، ومن يرغب بالاستمرار من بقية الزملاء في كافة الإذاعات نرجو إبلاغنا بذلك ويشرفنا ذلك، لأننا أمام ملحمة من ملاحم الصمود والمواجهة والاستبسال حتى الانتصار بإذن الله تعالى. على كل حال مباشرة إلى فقرة في خدمة الشعب التي بالطبع أسبوعيا تقدمها أو تعدها إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

0: في خدمة الشعب. لأن أمن الوطن خط أحمر لا يقبل المساومة، ولتبقى جبهتنا الداخلية صخرة صلبة تتكسر عليها مؤامرات العابثين، يواصل رجال الأمن البواسل بيقظتهم الحاضرة وعيونهم التي لا تنام خوض معركة الشرف والواجب لقطع دابر الإجرام ودك أوكار التهريب والتخريب. وفي خدمة الشعب نضع بين أيديكم حصاد العيون الساهرة وثمرة جهودهم الاستثنائية خلال الأسبوع المنصرم والتي تجلت في النجاحات التالية. بناء على توجيهات نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق عاجلة في شكوى المواطنة ليلى المقطري بشأن تعرضها للإساءة من أحد أفراد مركز شرطة باجل بالحديدة والمتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث باشرت اللجنة أعمالها بالتعاون مع أمن المحافظة لضمان كشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حماية لحقوق المواطنين. امتدادا لسرعة كشف وضبط الجناة، نجحت المباحث الجنائية لمحافظة إب بالتعاون مع أمن مديرية السجان في إلقاء القبض على المتهمة الفارة بدور علي أحمد ناجي الشريكة الأساسية وزوجة المتهم الرئيسي في جريمة الاعتداء والقتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن محمد النجار، وجاء ذلك عقب محاصرة وضبط المتهم الرئيسي مسبقا وإحالة الملف للجهات القانونية. في سياق حماية الصحة العامة والبيئة، حققت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إنجازا متميزا بضبط شحنة ضخمة تحتوي على أكثر من 25 طنا من المبيدات الزراعية المهربة والمحظورة خطرة الاستخدام، وذلك قبل نجاح تهريبها إلى أسواق أمانة العاصمة. سطرت قوات النجدة بأمانة العاصمة تتابعا من النجاحات البارزة عبر دورياتها ونقاطها أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين أمنيا وقضائيا في قضايا جنائية وضبط مهربين اثنين وتوقيف مهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية. وفي ذات السياق بالأمانة، أحبطت قوات النجدة محاولة تهريب واسعة لأدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت شخصا بحوزته عملة سعودية مزيفة فئة 500 ريال أثناء محاولة تداولها، بالإضافة لمصادرة مبالغ من العملة غير القانونية الممنوعة تداولها والمطبوعة للإضرار بالاقتصاد الوطني. وعلى ذات الصعيد، أحبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد والممنوعات شملت مستلزمات طبية وزراعية غير قانونية ومبالغ مالية محظورة. وفي سبيل استعادة المسروقات، ألقت مباحث محافظة حجة القبض على متهم ارتكب سلسلة سرقات شملت أسلحة ومولدات وأجهزة كهربائية وكذلك معدات خاصة بتأهيل المعاقين من داخل المستشفى الجمهوري. وفي أمانة العاصمة، استعاد مركز شرطة الحصبة مسروقات تشمل مسدس بلجيكي فور تلقي البلاغ. وفي مديرية المحابشة بمحافظة حجة، نجح رجال المباحث باستعادة مصوغات ذهبية تزن 62 جراما وضبط اللص عقب اقتحام شقة مواطنة، فيما نجحت دوريات نجدة العاصمة منفصلة من تتبع واستعادة 3 سيارات مسروقة ودراجتين ناريتين. وعلى صعيد السلامة والخدمات المدنية لنجدة الأمانة، تمكنت الدوريات من العثور على طفل مفقود يبلغ من العمر 4 سنوات وشخص آخر مفقود وإعادتهما لأهليهم، إلى جانب الإسهام في إسعاف مصابين إثر حادث مروري بمنطقة دارس ونقلهم للمستشفى بالتوازي مع تأمين الفعاليات والأنشطة الثقافية الشعبية. وهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا بكم من جديد، تحيه طبعا للزملاء على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه، الزميل عبد العزيز الحبيشي وكذلك الزميل وديع العبسي والزملاء الاعزاء طبعا على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه. تحيه للاجهزه الامنيه. اليوم نحن امام ملحمه من المواجهه. قبل امس كنا امام عرض عسكري نوعي لقوات النجدة وكذلك الامن المركزي، وهي واحده من اهم المؤسسات العسكرية أو الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. استعرضت جاهزيتها العسكرية وكذلك الدور الأمني الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات الأمنية المتميزة. تحية للأجهزة الأمنية. نحن إذن في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة متكاملون قيادة ودولة وجيش وأمنا وشعب.

0: حياكم الله بعد التحية طبعا للأجهزة الأمنية ولمؤسستنا العسكرية، وللتعليق أيضا على المستجدات بالعين السياسية، بعين الرقابة السياسية وعين الرقابة المتأملة الشاملة، والعين الذي نثق بها دائما نحن في العدوان. وحدنا الحبيب والعزيز والمجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، أستاذنا جميعا والدكتور العزيز، حياك يا دكتور.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة سيد.
0: أسعد الله مساءكم. وأشتي أسألك أول شيء عن مشاعرك اليوم.
1: طبعا اليوم المشاعر كالطوفان الذي أتته الريح والسحاب وهي ملان بالماء، هذا كان يوم عظيم عظيم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأننا في اعتقادي بأن القيادة كان لها دورا كبير مما وضعت التجد فينا بأن الرد آت لا محالة من ناحية ومن ناحية أخرى، أولئك الذين لم يؤمنوا بهذا البلد العظيم وبرجاله الأعظم الذي استطاع كل من عرف بأن الحروب لا تقوم إلا على ظهر الرجال، وبحق بأن اليمن مقدرة روجة، وآمنا اليوم أكثر إيمانا وبدعيا بأن هذا البلد العظيم هو أيضا الوحيد والأهم أنه مقدرة الغزة.
0: إذن دكتور محمد، أنا لا أدري من أين أبدأ. الأحداث يعني كبيرة عندنا في البلد وكذلك في الإقليم. إيران أعادت فرض حصار جديد على مضيق هرمز، الأمريكيون في المقابل أعلنوا حصارا على إيران، ترامب يهدد باستهداف

0: شيء من الأحداث والأمور التي ينبغي التوقف عندها وقراءتها. الخير لك، من أين نبدأ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، كأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا في المنطقة أو من أوروبا لم يستطيعوا أن يؤمنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد هزمت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهزمت هزيمة ليست هزيمة عادية عندما يتم ضرب قواعدها، وأيضا عندما تضع الولايات المتحدة الأمريكية في صراع من أجل فتح مضيق وليس من أجل إنهاء نظام. هذا مهم جدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والأهداف التي كانت تتكلم بها، خاصة مع هذا المجرم ترامب الذي قال بأنه سيعيد إيران إلى العصر الحجري، سيجعل من اليمن جحيما أبديا، كذلك على مستوى غزة وعلى مستوى لبنان وغير ذلك. ولكن هذا المحور استدعى أولا أن يبني اللبنات الأولى حتى وصل إلى، وهو الأهم، كيف استطاع أن يهزم الولايات المتحدة الأمريكية في أعظم مواجهات حدثت أنا في اعتقادي في تاريخ الإنسانية. أمريكا الذي امتلكت القوة الذي لم يستطع أحد أن يقف أمامها، وقف أولا أمامها الجيش اليمني العظيم على مستوى البحار، ولقن أمريكا درسا كبيرا وعظيما وأدى إلى أن أرول بحثا عن من يوقف العمليات العسكرية التي خسرت أمريكا فيها أولا قوة هيمنتها العسكرية وأيضا القوة العسكرية التي أصبحت عبئا عليها، وهذا مهم جدا. حتى جعلوا من الكيان الصهيوني الذي كان يتمتع بالخطوات الأولى لأمريكا عندما يعرف بأن من يريد أن يتكلم مع إسرائيل ولو كانت حتى رشه بالماء تقوم أمريكا رشه بالسلاح وغير ذلك، استطاع هذا البلد العظيم أولا أن يوقف الولايات المتحدة الأمريكية ويجعل من سلاحه وكذلك حتى حليفه أصبح عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. استطاعت إيران أيضا يا سيدي أن تكون بالمرصاد لهذا العدو والغشوم الأمريكي الذي دخل بهدف بأنه سينهي النظام. اليوم ما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران وضعت أمريكا في المكان الآخر، وهو إنهاء النظام الأمريكي، وهذا مهم جدا. اليوم استطاع محور النظام أن يكون صاحب المشروع الكبير والعظيم في وقف وإيجاب المشاريع الأمريكية الصهيونية في إدامة إسرائيل الكبرى التي كانت تتوعد هذا العالم العربي الجبان للأسف الشديد، نظاما عربيا أو إسلاميا لن يستطيع أن يقول لأمريكا لا. ولكن هؤلاء وضعوا محور المقاومة، وضعوا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحارب من أجل فتح مضيق هرمز مع أنه كان مفتوحا قبل الاعتداء على إيران، وهذا نقطة استراتيجية كبيرة جدا جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها لا تساوي شيء أمام محور المقاومة الذي لديه المشروع في إيجاد كافة المشاريع ليس فقط في إقامة إسرائيل الكبرى ولكن في بطن هذه المشاريع.
0: نعم دكتور محمد، يعني اليوم نحن نتحدث عن مرحلة جديدة دخلت فيها اليمن، ماذا تتوقع أنت؟ هل نحن أمام امتصاص سعودي للضربة وبالتالي العودة مثلا إلى مرحلة خفض التصعيد مع الانصياع السعودي لمعادلة القوات المسلحة اليمنية المفروضة بفتح مطار صنعاء الدولي وإنهاء الحصار برحلات مجدولة منه إلى مطار صنعاء الدولي عبر مطار طهران كبداية لكسر الحصار، أم أن هناك مغامرة ستدخل فيها السعودية وسنكون حينها أمام عمليات واسعة من الرد وبالتالي أيضا شمولية العمليات، يعني استهداف المطارات المنشآت الحيوية بحرًا أيضا وكذلك باتجاه العمق السعودي أو الرد على أدواتهم في الداخل؟
1: أنا في اعتقادي بأن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني اليوم وخاصة عندما

0: إغلاق الأجواء السعودية في ذلك البيان هو دليل قطعي اليوم على أن الكرة اليوم في مرمى السعودية، يجب عليها أن تتحرك نحو الجلوس على مائدة المفاوضات مع هذا الوطن العظيم الذي كان لديه صبر استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. اليوم السعودية تعتقد بأن لديها القدرة، واليوم لا توجد هذه القدرة. فالعملية التي قامت بها على مدار صنعاء، وكان هناك بيان للعميد يحيى سرير، وأيضا حتى على مستوى مسؤولي الجيش اليمني عندما قالوا لها بأن أي اعتداء على مدار صنعاء سيكون اعتداء على كل مدارات السعودية والموانئ وغير ذلك، حتى على مستوى الأهداف الحساسة للسعودية. اليوم السعودية فتحت الجحيم على نفسها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهي عملية واحدة عندما ضربت مطار صنعاء. أولا استطاع الطيار أن يأخذ المسار الآخر وينزل بالطائرة في مطار الحديدة، وهنا كسر آخر للحصار على مستوى مدار صنعاء الدولي أولا، ومن ثم الانتقال إلى مطار الحديدة، وهذا مهم جدا. طبعا انتصارا آخر لأنها لم تخرج من الأجواء ولم يستطيعوا أن ولم تستطع أن توقف الطائرة التي أتت من بحران للوصول إلى الجمهورية اليمنية وفي أي مطار ستكون. فكان يعتقد بأنه بضرب طبعا مدرج المطار للهبوط للطيران المدني الإيراني الذي قرر وأخذ بالوصول إلى صنعاء، كان يعتقد السعودي بأن الطائرة لم تهبط وستغادر مرة أخرى، ولكنها أخذت مسارا آخر، وهذا كان انتصار بحد ذاته ونزولها في مدار الحديدة. اليوم السعودي لابد أن تفكر ألف مرة قبل أن تتخذ أي قرار أمام هذا البلد العظيم، لأن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا في اعتقادي بأن الناموس الإلهي قد بدأ بشكل كبير جدا ويأخذ مساره في ماذا؟ في تحقيق الانتصار لكل مستضعف على وجه هذه الأرض، وبدأ بمحور المقاومة. محور المقاومة اليوم واليوم اليمن، وهي جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وكأن العمليات تقوم بتخطيط بكل ما استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم في العملية التي تمت كأن محور المقاومة يقول بأن اليمن هي إيران وإيران هي اليمن، لأن اليمن هي لبنان ولبنان هي اليمن، كذلك إيران هي لبنان، هي أيضا غزة، هي أيضا العراق، المقاومة العراقية. اليوم السعودية إذا لم تتخذ القرار الصائب، لأنها وقعت قبل 4 سنوات وكانت تعتقد بأن الوعود الأمريكي في تحقيق الانتصار وإنهاء النظام في طبعا في إيران سيكون الباب مفتوحا لتحقيق انتصارات.
1: نعم، هناك تحليل دكتور، هناك تحليل يقول أحد المحللين السياسيين يقول لا أعتقد بأن السعودية ستذهب للرد على ضربات من أسماهم بالحوثيين، بل ستمتص الضربة، وستكون هذه الضربة الحوثية حافزا استراتيجيا للسعودية نحو إنهاء الحظر الجوي على مطار صنعاء والمطارات اليمنية، وستسرع أيضا من دور أو جهود السعودية نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب. ما رأيك في هذا التحليل؟
0: هذا وارد إذا كانت تفكر صح وتضع مصالح بلدها وشعبها كمبدأ أساسي واستراتيجية للانطلاق نحو المفاوضات والجلوس على مائدة المفاوضات مع اليمن. ولكن إذا أخذتها طبعا الغرور الذي تعتقد بأنها تستطيع أن تفعل كل شيء، كما قال ترامب لنفسه بأن العالم طبعا بين يديه يستطيع أن يعمل ما يشاء، ولكن في الأخير اليوم نمر ب200 يوم أو أكثر قليلا لم يستطع أن يحقق انتصار، لم تعديه إيران ولا صورة انتصار، كذلك الكيان الصهيوني وكذلك محور النظام المجتمع لم يعطي أي انتصار للولايات المتحدة الأمريكية بقوتها الجبارة الذي كان يعتقد العالم بأن أمريكا ستعيد إيران إلى العصر الحجري.
1: دكتور، ما الذي يمنع السعودية أن تنظر باحترام إلى ما يفعله المحور عموما وما تفعله صنعاء خصوصا رغم الخصومة، في أنها لا تمارس إذلالا لها كما تفعل بأمريكا والصهاينة؟ يعني ما ما زالت تجر هؤلاء من أبناء أمتنا من أبناء جلدتنا، وتعطيهم الفرصة تلو الأخرى ليتراجعوا.
0: أنا في اعتقادي دم أهل غزة الذي ظلت هذا الكيان السعودي الذي كان يعتقد بأن أمريكا ستخلصه من القضية الفلسطينية ومن محور المقاومة ككل، دفعت تليفونات من أجل ماذا؟ من أجل إنهاء النظام في إيران ومحور المقاومة وحتى على مستوى كل خصومة على مستوى المنطقة. ولكن الخصومة الأكبر بالنسبة للسعودية اليوم هو محور المقاومة الذي شل اسمها الشقيقة الكبرى رائدة الأمة العربية ورائدة الأمة الإسلامية. اليوم السعودية أصبحت جزما لا يستطيع حتى الحب على الأربعة. لماذا يا سيدي؟ لأنه أصلا يعتقد بأن بماله أو كروة هذه الأمة الذي يبعثرها من مكان إلى آخر لن يستطيع أن يحقق أي انتصار. اليوم أنا في اعتقادي بأن صنعاء قد أعطت السعودي فرصة للوصول إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم يلتقط هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له وإلا فإنه الخاسر الأكبر. والله يا سيدي عندما سمعنا مندوب البحرين في مجلس الأمن
1: فجعنا الصدق يا دكتور،
0: والله يا
1: سيدي فجعنا يا أخي.
0: تخيل والله كنت أضحك بشكل هستيري بشكل هستيري. يهدد العالم بأن يساعد الحوثيين، يساعدتم في ماذا يا سيدي؟ والله يا سيدي يعني شيء غير مقبول وغير معقول ما يحدث اليوم.
1: لكن يا دكتور بصراحة
0: تفضل،
1: ألا تنصح السلطة في صنعاء أن تستجيب لتهديدات البحرين؟ يعني مش حالي يوجعونا صدق
0: يا سيدي. البحرين هذه الأداة الصهيونية الصغيرة الذي كيف واحد يشرحها يا سيدي؟ والله حتى عندما واحد يتكلم عن البحرين ويعطي لها أهمية
1: يمكن مديرية السبعين أكبر من البحرين.
0: يا طبعا يا سيدي ما حدث اليوم في السبعين اليوم وعلى مستوى كل الساحات اليمنية، البحرين لا تتجاوز ولا مساحة كيلو لا ربع يا سيدي. أنا في اعتقادي بأن ما يحدث اليوم هي الضغوطات الإسرائيلية الذي كانوا يعتقدوا بأن الأمن الذي سيحقق لهم الكيان الصهيوني سيصلونه. اليوم ليس لديهم وجوه ولا حياء للتكلم بهذه الصورة هزيمة تلو الأخرى. تخيل عندما يقوم الصاروخ من إيران وينزل في البحرين، يعني عند قيامه فقط، يعني عند قيامه يقوم ولا يرتفع أكثر من اللازم ويسقط في البحرين، يقوم بتدمير أماكن كبيرة جدا. وعندما يحذر تحذير كأن البحرين هذا الدولة العظمى، يعتقد مملكة البحرين العظمى. أنا في اعتقادي كان في هناك نكتة قبل فترة كبيرة جدا عندما ذهب إلى الصين ويسأل كم عدد سكان الصين، قال له في حدود 1,250,000,000 إنسان. وبعدين الصيني قام بسؤال البحريني كم عدد السكان، قال يصل إلى 200,000. قال ها أتوا معك إلى الزيارة إلى الصين.
1: الله يحق يا دكتور.
0: والله هذه كانت نكتة نسمعها زمان.
1: بس طبعا يا دكتور يعني نعم دكتور يعني مع هزلية هذه النقطة، لكن هناك مسألة يعني ينبغي النظر إليها أيضا. مشروع قرار هرمز، قرار فرض الحصار أو قرار التدخل الدولي في مضيق هرمز أسند إلى البحرين، يعني قدمتها البحرين إلى مجلس الأمن. التحذير المفجع هذا حقنا على البحرين، يعني ألا ترى بأن هذا هو صوت سعودي لكنه يتخفى خلف البحرين كما تخفى اليوم خلف رشاد العليمي؟
0: بالطبع يا سيدي، وأيضا المرتزقي يا سيدي. أنا أعتقد أنهم أيضا مثل البحرين بالضبط، هم يعرفون أن ليس لديهم قوة جوية، ليس لديهم جيش يدافع أين. تخيل عندما يقوم بأنه انتهاك السيادة اليمنية من قبل إيران ولم يتكلم خلال 10 سنوات في قتل اليمنيين وتدمير المدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها، اليوم ينبرئ ويتكلم بأنه هو الذي قام دفاعا عن السيادة اليمنية. ألم يعلم بأن إيران أتت لكسر الحصار عن بلده الذي ظل هذا البلد 10 سنوات يدافع عن نفسه، وأيضا الحصار الذي لم يحصل في تاريخ البشرية بأن دولة مثل اليمن مثلا يا سيدي أن يكون فيها حصار اقتصادي جوي وبحري وبري؟ ألم يعلم؟ هؤلاء يا سيدي أنا أعتقد بأن السعودية لديها حسد في نفسها بشكل كبير جدا أن تصل اليمن إلى أن يكون لها توازن غدا مع دول كبرى وهي التي تملك التلفزيونات، لن تستطيع أن تدافع عن نفسها. ليس فقط من اليمن، أقل شيء على كرامة حكامها أمام الرئيس الأمريكي وغير ذلك. هذا الكيان الذي صنع أصلا من أجل أن يهيئ المنطقة العربية والإسلامية،
1: يعني كانوا على الأقل يخلوا البحرين تحذر ترامب يعني.
0: طبعا
1: تفضل يا سيدي.
0: خوف السعودي يا سيدي أنا في اعتقادي خوف السعودي وعدم قدرتها على الدفاع حتى على كرامتها وعلى نفسها أمام من يهينها دائما. من 2016 وترامب يهين هذه السعودية حتى وصفها بالبقرة الحلوب، وعندما يقول له ستدفع لن تستطيع أن تصمد أمام اليمن أسبوعين، فلولا أمريكا لن تصمد أسبوعين أمام اليمن. تخيل كان يتكلم في تلك الفترة في 2016. اليوم لم يعي السعودي بأن الجيش اليمني العظيم استطاع أن يقف أمام أمريكا في البحر ويجعل من سلاحه حامل طائراته وطيرانه وغير ذلك أن يكون عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق انتصار، وصولا إلى أن يجعل من الكيان الصهيوني عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني العظيم في عملية الإسناد جعلت من ترامب أن يأمر الصهيوني بأن يجلس على طاولة المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية، مع العلم بأن الكيان الصهيوني قال لا مفاوضات لا كذا، سيعيد الأسرى وسيعيد وفاة بدون قيد أو شرط، ولكنه جلس على مائدة المفاوضات. السعودي اليوم يقوم بهذه العملية لكي يخسر كل شيء من أجل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم
0: هذا والله والله يا سيدي يعني أصغر طفل عندما يقول يعني أصغر طفل يفهم بأن هناك خطر عليه فيتجنب هذا الخطر ويجلس في مكان آخر آمن لكي يحقق مصلحته في شرب الماء والأكل وغير ذلك.
1: نعم هناك خبر عاجل يقول وصول الطائرة الإيرانية التي أقلت الوفد الوطني اليمني إلى مطار طهران الدولي قبل قليل، كانت قد انطلقت تقريبا قبل المغرب من مطار الحديدة بسلام بعد أن هبطت بسلام أيضا عند الساعة تقريبا وبعد ظهر اليوم، فالحمد لله على سلامته. تفضل يا دكتور كاميرون.
0: يا سيدي طبعا أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة قد أخذ على عاتقه تحرير هذه الأمة من عبوديتها للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وكذلك حتى على مستوى أوروبا. أين اليوم أوروبا؟ أنا في اعتقادي بأن اليوم ترامب يبحث عن البديل وقد وجده في أردوغان. فالمفروض كان الاجتماع أن يقوم في بروكسل الذي هي ماذا؟
1: مقر الاتحاد الأوروبي
0: الناتو
1: صح؟
0: نعم مقر الناتو، الذهاب إلى تركيا وأعطاء محفزات بأنه سيبيع له F-35. الإمارات دفعت المليارات ولم تصلها F-35 إلى اليوم.
1: كيف تقرأ التشفي الإمارات اليوم؟ يعني هذا آخر سؤال، وإذا كان لك رسالة أخيرة ستوجهها، كيف تقرأ التشفي الإماراتي تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ المغردين الإماراتيين يعني متشفين بشكل عجيب في السعودية. هذا معنى بالنسبة لنا، لكن كيف تقرأ أنت هذه النقطة من ناحية؟
0: طبعا يا سيد إماراتي اليوم أنا في اعتقادي بأنه اليوم يشرب كأسا بارد لكي يهدأ مما قامت فيها السعودية نحو الإمارات. ولكن الكل هم أعداء هذه الأمم على أساس الكيان الصهيوني، فالإمارات والسعودية هم شيء واحد. ممكن اليوم السعودي يذهب إلى الإمارات للتحالف ضد اليمن مرة أخرى، أنا هذا ممكن.
1: صحيح.
0: وقد تأتيها توجيهات من أمريكا، لأن اليوم هذه الدول الكيانات التي تم صناعتها من قبل الاستعمار البريطاني وحفاظها والحفاظ عليها من قبل أمريكا، هي تقوم بمهماتها، هي أبيال تقوم بتنفيذ ما تريده أمريكا والكيان الصهيوني. ماذا أراد الأمريكي من دول الخليج أن تقوم به؟ أن تدافع عن القواعد الأمريكية، أنا لا نستطيع أن يحقق انتصار على محور المقاومة إلى هذه اللحظة، وهذا مهم جدا. لي كلمة أخيرة إذا سمحتوا لي.
1: تفضل.
0: أنا أنصح السعودية بأن تفكر ألف مرة قبل أي خطوة أمام الجيش اليمني العظيم. فالعملية التي قامت اليوم نعتبرها خبأ قام به الطيارون، ولن نقول النظام السعودي، ويمكن أن يحلف يمين لأنه يقولوا للسارق إذا يقول والله العظيم ما سرقت، يقول والله إذا قال أتاك الفرج ما يحلف يمين ويجلس على دائرة المفاوضات ويوقع على ما تم الالتزام به، لأن اليمن اليوم يا سيدي يختلف تماما عما قبل وعما عرفت السعودية عبر هذه السنين كلها. اليوم اليمن مختلف تماما، وقد قالها بوتين يا سيدي. بوتين الرئيس الروسي قالها، الذي لا يعي اليمن أين وصلت اليوم يجب عليه أن يعرف بأن اليمن أصبحت قوة إقليمية وقد تكون دولية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فهم الأمريكي ولم يفهمها السعودي.
1: أنا أنصح السعودي أن لا يسمع نصيحتك يا دكتور.
0: والله إذا أراد يا سيدي أن يتخذ الطريق الصعب فليقوم بعملية الرد، وكما قال السيد في خطاباته على عند في خطابة ذلك الخطاب الكبير والشهير، أنا أعتبر خطاب أتى للسعودي لكي ينكس عليها عندما قال في عملية البنوك، عندما قال الصرافين والبنوك عليهم الذهب والعدل، أليس كذلك؟ فخطاب السيد عندما قال فلتكن ألف مشكلة
1: نعم،
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: وفي الأخير قال فليجرب أو جربنا وسترى ما سيكون. واليوم هي تجربة صغيرة، هي فقط نفخة صغيرة جدا للسعودية لكي تعقل، ولكن إذا اتخذت الطريق الخطأ ولم تجلس على وضع مائدة المفاوضات، أنا في اعتقادي بأنها الخاسرة الأكبر على مستوى دول الخليج ككل. الخليج هو الخاسر الأكبر لكل ما يحدث اليوم على مستوى الإقليم، لأن محور المقاومة قد عقد العزم أن يخرج أمريكا من المنطقة وزوال إسرائيل أيضا. وفي خطاب السيد ذلك الخطاب الشهير أيضا عندما قال الحتميات الثلاث، اليوم العالم أمريكا تمر بذلك الخطاب الزوال وخروجها من المنطقة. اليوم إيران مستعدة أن تخسر كل النقاط التي قدمتها ولا توقع الاتفاق مع أمريكا. ستخرج أمريكا.
1: إذن هي مرحلة خروج أمريكا من المنطقة، وبالتالي تلاشي الأدوات، انهيار الكيان الصهيوني بإذن الله، ومرحلة تحرير الأرض والمنطقة بإذن الله. الأستاذ العزيز دكتور الحبيب المجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي، ولكل العاملين، أنتم الجبهة اليوم، أنتم اليوم الذي يا سيدي جعلتم من الساحات أن تمتلئ بصراخكم وبذلك الكلام العظيم، أنتم مثل المجاهد في الجبهة.
1: نسأل الله التوفيق
0: بإذن الله.
1: حفظكم الله سيدي.
0: وأنتم كذلك سيدي، حفظكم الله جميعا. شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى، ومستمعينكم الكرام في أمان الله وحفظه.
1: عافاكم الله. إذن باسمكم مستمعي الكرام كل معاني الشكر والتقدير والمحبة بالطبع لأستاذنا العزيز الدكتور المجاهد محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. اليوم الأثير اليمني الواحد الموحد، الإعلام، الكلمة حاضرة وبقوة، ونحن في معركة الكلمة ومعركة الميدان. تحية لمجاهدينا وأبطالنا وهم يرفعون مستوى الجاهزية إلى أعلى مستوى. تحية لشعبنا وهو يستنفر اليوم في الساحات والميادين، في ساحات النكف الجبلي، في على وسائل التواصل الاجتماعي. شعبنا اليوم حاضر وبكل قوة في كل ميدان بثبات كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الفرحة التي ترتسم على محيانا جميعا، يعني بعض الناس بيطمن بيقول حد يفرح بالحرب؟ أنتم مجانين؟ عندكم جنان إلى هذه الدرجة؟ بالعكس، نحن على يقين بأن العدو الذي لم يستجب لدعوات السلام ولدعوات إنهاء العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال واستعادة الثروات وإعادة الإعمار والتعويض والذهاب نحو عملية مشرفة، نحو عملية سلام قائمة على الندية والاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار. يعني من الصعب جدا أن نبقى معه في حالة فراغ أو حالة لا سلم ولا حرب. اليوم الناس يتنفسون الصعداء، وأمام السعودية خيارين: إما أن تبتلع الضربة ومطار صنعاء سيؤهل خلال يومين وبالتالي ستنطلق رحلات من وإلى المطار، وإما أن يرد على الضربة اليمنية وسيأتيه رد أقوى وأقسى وبالتالي تستمر العمليات حتى الحرب الشاملة. في نهاية البرنامج طبعا سنختتم

0: طبعا ما عملت وتمشي بهر الفوقي حفظ الله. انا ما عاد انا يا سعد قصدي انا اختتم انا خلاص. لم اختتم اليوم البرنامج، البرنامج مستمر، والاستاذ عبد الله عبد الله الحيفي مستمر، وانا معكم ايضا مستمر في الاستماع والمتابعه. ما زال لدينا ايضا جبهه اخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مستمرون في كل في كل الميادين، في كل الجبهات، سنقاتل في كل ميدان، في كل لحظه يتسنى لنا فيها الفرصه ان نواجه العدوان، ان عدوانه على ادواته، ان نكسر الحصار، ان نوصل الرساله، ان نبلغ الحجه، ان نقول الكلمه نيابة عن شعبنا وأصالة عن جيشنا وأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية وأصالة عن كل حر في بلدنا وأمتنا. لن نتأخر، لن نتوانى، والتحية كل التحية لكل الزملاء الأعزاء في كافة الكنترولات الإذاعية المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا، والتي ستستمر حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله مع العزيز والحبيب الأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي، وكذلك العزيز والحبيب الأستاذ حفظ الله الحرازي. كل التحية بالطبع للأستاذ عبد الرحمن الحمران وكذلك الأستاذ أحمد الصنعاني. التحية أيضا موصولة لمجاهد مع الله اليوم مزقرع شكله سامحنا وعظم، وكذلك التحية لكل أبناء شعبنا، أباء وأمهات، إخوة وأخوات، أعزاء وعزيزات، سلام عليكم جميعا بما صبرتم وسننتصر بإذن الله. ننتقل إلى فقرة جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام، مستمرين معكم حتى الفجر والنصر بإذن الله.
1: جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، الشعب اليمني ورجال اليمن لا زالوا بعد كلمتهم، لا قالوا كلمة قالوها، بنقول كسر الحصاء، معنى انه نقطقط عظامه، لا بنطلب مروه ولا احنا في فضله ولا احنا مراعين له. السعودي بقيادته الشعب اليمني مسلح حاضر جاهز، وقد تحاكينا بالحصاء هذا ونثني ونثلثه، وما يثنوا الا في صلاه على رسول الله. يا قياده السعوديه، اخطوا الطريق والتلايل واطرحوا ما عندكم والتو ما في بطونكم غير الكلام هذا، والله ما بالله تبصروا وعد حامي غباره. وقد جربتوا، والرسائل قد وصلت من القوات المسلحة، من القوة الصاروخية، من الطيران المسير، ما يخفش عليكم، لا تتغابوا ولا تتجاهلوا ولا تتساهلوا. الشعب مش مفلت، والله ما احنا مفلتين حاجة. تبصروا الخروج الذي بيخرجوا الناس، والوقفات والنفير والنقاف، كل واحد بسلاحه. الشعب موجع، الشعب متحمل باطلكم، انتو يا قيادة السعودية متحمل جو، وليحن عن جلساك هذا، قلناها عن كسر الحصار عن كسره، وفعلا عن كسره، والواحد لا قال كلمة. مداري ان ما مع الرجال الله كلمته، حرام ما نرجع بعد كلمتنا، لو نطرح الميه 90 وما يضوي الميه الا من طرح 90 فعلا. اليوم 11 سنة ليحن عاد يصبر، والناس اليوم 11 سنة والناس متحملين الباطل، الغل، الأهانة، التعب، الجوع، ونقد اخترب كم من بيت من تحت راس القل. والكلام هذا ما بنتش تذمة، ما بنتيه إلا من وجع وعن زوء حقنا من مفلق راسه مرتبت يديها، وعلى ما عدنا مخرجي لها ما عدتش من نفاض حق الناس يديها وأراضينا يطرحها، وإلا فلت حقونا هالشوي هالهلافي ويرحل ويرقلع من البلد، قلعوا بطنه. أتحية لكم يا رجال اليمن، أتحية لكل وطني حر على ما بيقوم به، مواقفكم مشرفة ودرفع الرأس واحد يفتخر به. والرجاء هي لكل عوجة وبطاء، ولا دعيتها شلت ثقيلات الأحماء، سروا الأمريكي والإسرائيلي جالس بيراوخ في لبنى، لا رضا يخطى الطريق ولا المن بيمكن، والناس هدن ومماطلة، والنادق مارة رجاء. لو ما السعودية تخطى الطريق ويدرى أين رحم الراحمين طارح له، ويدرى أن الناس متحملين باطل، ويدرى أن الناس بيطلبوا حق، عادوا ضاحين عاد في راسه خبر وعلم، عادوا مراعيد انتعث منها من هنا تستدل من هنا، مش داري أن هذا الذي بيلفلفهم لا مطرح الكرامة، أن قدي نهايتهم انهم هم بدعوها من اول الوعد بمره، وعيختموها بمره، ازالتهم على يد مره، وحقيقتهم بانت على يد مريه، وهم والله وهم على الرجال هذه حين تتحمل العصواب واخر الوعد من هذا البخاس ومن هذا التناسه ومن هذا السفاله. سمعتوا بنا خزيتوا بنا، استحوا على ارواحكم كل واحد يتقبل ويقع ناس. ادروا ان انتم خدام شويه فاتري، لا والله بينفع ويستنفع شويه هلافي. الشعب والله ما هو مفلت، لا للذي داخل ولا للي خارج. قلنا قدي هي حرام امرزي للناس الا السيد لو يقول يلا لا يطيروا ساعماء العفاريت يتكشموا القياده السعوديه، ولا ما الشعب السعودي احنا دارين بهم مغلوب على امرهم ما يفعلوا ما يسووا. قال وليد قصيره والعم بصيره مغطين على عيونهم مشتارين ما به، وما عاد السنه القياده السعوديه ويثنوا ويدروا الا بداخن انما داخن لو ولي يعرف ولا اخر يوصف. الشركات موجودة والبترول موجود والتحليل والكهرباء موجود وأرامكو موجود وبقق وخرايس وأهالي ثم المقالي جلع حنجلعة واحدة قط عليها المغذية الذي بتخليهم يتفرعنوا ويتكنبعوا وأنه هنيك جالس ولازم توقع له وعد حامي غباره وبسرحن يختطر تقول نمنمه. ذاك الوعد لو ما قال عين قول المصارف والمتاجر لا عدن سمع غرتي كلمة من خطاب السيد ولا عدت حكاية ما أيدي. لك يا سيدي عبد الملك هو مفوض تفوض مطلق وما قالت القوات المسلحة هو من كلامنا كلام الشعب اليمني. اجليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
0: يا ما حلا جرح البشلي يا ما حلا لية ذراعه يا ما حلا لية حزامه. عموما تحية الزملاء في إذاعة سامي فم، طبعا مستمرون حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله مع العزيز الأستاذ عبدالله عبدالله الحيفي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإذاعة سام اف ام، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. كلنا مستمرين، ومن سيستمر معنا من بقية الإذاعات يبلغوننا عبر مجموعة الارتباط الإذاعي أنهم مستمرون، وسيكون هذا شرف كبير لنا جميعا أن نواكب المستجدات والمتغيرات في حلقة وعي إذاعي كبرى مع واحد من كبار مهندسي الوعي وأعمدة الصمود الأستاذ عبد الله، ومع المستمعين والمتابعين والناس جميعا. الإذاعات المحلية طبعا سترتبط أو ستستمر أيضا في الارتباط معنا. إذن هذا إذن إذاعة صنعاء البرنامج العام، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وإذاعة سام اف ام، والإذاعات المحلية. الجميع سيستمر في الارتباط الإذاعي الأثيري الموحد حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى. على كل حال الشعب اليمني حاضر بفاعلية، كما هو الجيش كما هو الإعلام. الحين قد احنا بنتسابق احنا والشعب، قالوا كان من اول انتوا جو نحشد الناس نشجع الناس، اليوم قد الناس بيشجعونا والناس يسبقونا في كثير من اللحظات وفي الكثير من المواقف وفي الكثير من الميادين. هكذا هو الشعب اليمني العظيم. قد احنا كود احنا بنلاحق تفاعلات هذا الشعب العظيم. رسالة صوتية هامة تضعنا بعين العزيز الاستاذ محسن الشعبي امام مظاهرة شعبية خرجت اليوم في ميدان 70، وهي صورة حية ونموذج فقط من عشرات التظاهرات الشعبية الكبرى التي خرجت عفويا دون أي ترتيب لا من اللجنة المنظمة ولا من غيرها في المحافظات والمديريات المختلفة. رسالة صوتية للأستاذ محسن الشعبي من ميدان 70.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة صنعاء برنامج العدوان، وحدنا من ميدان 70. طبعا هذه البرعة رقصة الناس في وصول طائرة الوفد وكسر الحصار، وهذا خروج المسائي ترديدا بالعدوان على مدار صنعاء الدولي، وشكرا لإيران الذي كسرت الحصار هذا الموجب الكبير. يمكن في هذه اللحظة اسمكم؟
2: عبد السلام شوفون مدير عام النقل والبري محافظة صنعاء. طبعا خرجنا اليوم وفي ميدان السبعين تمديدا بالعدوان الامريكي السعودي على مطار صنعاء وتأييدا للمناطق الرسمية العسكري يحيى سريع وشكرا لدولة ايران التي بادرت وفصلت الحصار وتحديا للسعودي واعوانه ومرزقته.
3: ما
2: يزال الصمود والتحدي والقوة وبانكسر الحصار وبانكسره.
3: معنا طبعا في هذه اللحظات الاستاذ المجاهد عبد اللطيف الغني مشرف مديرية التحرير ونائب مدير الاشغال. اليوم هذا الاستضافة الوطني للشعب اليمني في هذا المساء مساء النصر لكسر الحصار وتمديدا للعدوان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل القرين. خرج ابناء امانه العاصمه اليوم ليؤكدوا تفويضهم للسيد القائد بدك مطارات السعوديه التي نجبت الهدنه القائمه بيننا معهم من عام 2020، والذي يؤكد بان مماطله السعودي للايفاء بالتزاماته تؤكد بانه ما زال طرف في هذه المعركه مع الامريكي. وهنا نرسل رساله لآل سعود بأنكم حفرتم قبركم ونهايتكم بإذن الله سبحانه وتعالى عندما أصررتم على الاستمرار في حصار أبناء هذا الشعب اليمني، وهو حق مكفول لنا مع أعيان مدنية يقوم بضربها السعودي كبر وتكبر واستكبار مع الأمريكي. هذه المشكلة اللي قايمة في العرب، لأنهم لا يستفيدون أبدا نهائيا من الدروس، وأمامنا دروس كثيرة جدا وعبر لم يستفيدوا منها، وما زالوا نعال لليهود والنصارى.
2: الشيخ عدنان غالب صالح عبد المجاهدين من جبال بر المضر. حضورنا تحدي، نتحدى السعودي ونتحدى أمريكا ونتحدى الخارج، وإحنا جاهزين بالسلاح بالعتاد لمواجهتهم، ومفوضين للجيش والقوات المسلحة، ونقول لهم تقوى المطارات حق السعودية، المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والمدني بالمدني، لا تتراجعوا حتى حقوا، اضربوا مطار عدن، مطار مارب، مطار المخا، مطار السعودية اكسوها، بكل الجيش، الركب بالركب، والمعركة بالمعركة، والمعركة حاسمة، وسوف الشعب اليمني يحسب معركته بيده. ويقود معركة بيده وطرد الخوان والمرتزقة من كل جب من عرض الوطن. واحنا نقول اخوتنا الايرانيين انتم فوق رؤوسنا، تاج فوق رؤوسنا، وانتم اخوتنا ويدنا بيدكم ومعركتنا معركتكم، واحنا محور واحد وجهاد واحد مع لبنان مع غزة مع ايران مع العراق، كلنا محور واحد لمواجهة الطغاة المستكبرين، ونحذر المملكة السعودية أن ترفع يدها من اليمن وأن ترفع من فزقتها، وتقول نقول لها الشعب اليمني سوف يحرر بلاده، الموقف يمني بيمني، عليكي نحذركي عدم التدخل في شؤوننا وفي شؤون اليمن، سوف نكسر راسك يا سعودية يا خونه، واحنا جاهزين لك. بر البحر الجوّد والرجال جاهزة، دولكم أجسادنا صواريخ ودماءنا وقوم تشعل نار في سبيل الله لكي نمتلك وضرب العدو. احنا لن نتراجع حتى آخر قطرة في دماءنا وصلنا لحرر محافظة مارب ونحرر النصر ونحرر عدن ونحرر فايز، واحنا جاهزين والرجال جاهزة مع الجيش والقوات المسلحة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل السعودي يحترم نفسه قبل ما يكسر شرفه. زيد بها الناس جاوعين بذمة هذا الخبيث.
6: الرحيم خروجنا اليوم ضد العدوان الامريكي السعودي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي يومنا هذا، ولن نسكت عن العدوان السافر الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، وسيكون الرد ان شاء الله قريبا حسب الجهات القيادة باذن الله تعالى.
7: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، اطلق بنا بها الناس صواريخك، نحرق بها الطغاة والمجرمين أولياء أمريكا وإسرائيل السعودي هذا النذل الذي لا يعرف لا دينا ولا عهدا ولا مبادئا ولا قيما كسيده الأمريكي والإسرائيلي. ولكن نقول له نحن مع الله وعلى أيدينا سيكون زوالكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ها نحن اليوم في ميدان السبعين تأديدا للسيد القائد سلام الله عليه وتفويضا له وتفويضا للقوات المسلحة على العدوان السعودي الأمريكي الملعون الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وصل وفدنا اليمني إلى مطار الحديد بسلام. ونقول للعدو السعودي والله الذي لا إله إلا هو أننا سنستهدفك في مطاراتك وفي قواعدك العسكرية وفي البحر وفي الجو، وبإذن الله سبحانه وتعالى أننا سننكل بك وأننا سنستقضي للسنين الذي ضربت الشعب اليمني فيها دولة 11 عام. وبإذن الله سبحانه وتعالى أننا مفوض للقوات المسلحة ومفوض للسيد القائد، وإن شاء الله أن الشعب اليمني قاضب من شماله إلى جنوبه، والشعب خاصة المدن المحررة مورعين لتوجيهات السيد القائد لانطلاق على العدو هذا الملعون الأرحن الذي يتولى اليهود والنصارى. وبإذن الله أن هذا الخروج وفي بقية المحافظات هي تأييدا للسيد القائد والقوات المسلحة ضد العدو السعودي هذا الملعون الذي استهدف مطار صنعاء. وبإذن الله أن الشعب هذا منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة النصر للإسلام. رسالتنا لإيران، نقول للأخوة في إيران والله إننا نرفع رؤوسنا بكم وبالمحور كامل بمحور المقاومة في إيران وفي العراق وفي لبنان الذين نكلوا بالعدو الأمريكي والذين نكلوا بالعدو الصهيوني. وإن شاء الله بإذن الله إن ساحتنا ساحة واحدة وأننا يدا واحدة بإذن الله على الإسرائيلي وعلى الأمريكي وعلى المنافقين من بعده السعودي والإماراتي وغيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، الموت لإسرائيل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والعدو السعودي اليوم يظلم نفسه ويظلم شعبه، وإننا نوجه رسالتنا إلى الشعب السعودي، إلى إخواننا المواطنين في السعودية، بأن قائدكم محمدا بن سلمان يقود منطقتكم إلى الهلاك، وإن هذا القائد إذ اتبعتموه فسيقودكم إلى النكال وإلى الحلاك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن كشعب يمني مجسد للإيمان ومرسخ للقيم وللمبادئ الدينية والأخلاقية، ومن واقع أمر الله سبحانه وتعالى إذ قال فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم، مسلمون لقائدنا وقائد مسيرتنا القرآنية وتاج رؤوسنا حفظه الله السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. ثانيا نتوجه إلى إخواننا في إيران، بارك الله فيكم وبيض الله وجوهكم ونصركم الله وأيدكم وأعانكم، أنتم سند الإسلام وسند المسلمين وراية الحق، نحن أشقاءكم وأنتم لنا سندا وعونا ولكل محور المقاومة بإذن الله. وآخيرا إلى النظام السعودي، سنكسر شوكتكم إذ لم تكفوا عن مؤاذاتنا، وسنكسر الحصار رغما عن أنف أي دولة عميلة لأمريكا وإسرائيل. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اليوم النظام السعودي وليس الدولة وليس المواطنين، النظام السعودي العميل الذي هو أداة بيد الأمريكي قام باستهداف مطار صنعاء الدولي، وهذا خطوة يعني كسرت المعاهدات والمواثيق والمفاوضات، وهو كما عهدناه عدوان أرعن، عدوان عدوان ظالم بكل ما تعني الكلمة، عدوان يعني يستهدف كل المؤسسات، يستهدف الدولة عن بكرتها بها، لا يفرق لا بين هذا ولا بين ذاك. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هذا الموقف، موقف الحق، موقف الكرامة، موقف العزة الذي يتشرف به أي إنسان يمني أو أي إنسان عربي. نعم، أما رسالتنا للسيد القائد يحفظه الله، خرجنا اليوم تأييدا لقراراتها الحكيمة، وإنا مفوضون له توفيض كامل بأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك بقوة الله سبحانه وتعالى. وأيضا رسالتنا للقوات المسلحة اليمنية، رسالتنا نحن على أيديكم ونرفع رؤوسنا بكم، تتخذوا أي قرار تتخذه القيادة أو تجريه في قادم الأيام بحول الله وقوته. أما الرسالة الأخيرة هو للنظام السعودي العميل، إذا لم يفهم على أنفسهم، إذا لم يفهموا على أنفسهم فسيرون ما لا يسرهم ولا يفرحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. سنستهدف كل أي منطقة حيوية أو ولا نفرق بين أحد بقوة الله، وسننتزع حقوقنا بقوة الله سبحانه وتعالى، حقوق الشعب اليمني لأن حق للشعب اليمني سواء مرتبات أو غير مرتبات بقوة الله سبحانه وتعالى. ونحن واثقين بالله، وما النصر إلا من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نطالبه والنصر إسلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذه الليلة المباركة رفضا واستنكارا للعدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، وخرجنا دعما للقوات المسلحة وعلى رأسهم القوة الصاروخية. ونقول للنظام السعودي، أنت اليوم ما ضربت مطار صنعاء، وإنما ضربت مطار جدة، وضربت أرامكو، وضربت محطة التحلية، وضربت محطة الكهرباء، وضربت كل المنشآت الحيوية التي في المملكة. ورسالتنا للشعب السعودي، نقول لهم اعذرونا إذا حصل أي شيء من قبل الشعب اليمني في المنشآت الحيوية التي لديكم، فإن الذي دفعنا لهذا الشيء هو النظام السعودي الأمريكي الذي يقوده محمد بن سلمان. ورسالتنا لإخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، نقول لهم نشكركم على تفاعلكم معنا وعلى كسر الحصار منا، ونشكركم على الموقف المشرف الذي قمتم به ضد أمريكا وإسرائيل ومساندة المستضعفين في الأرض وعلى رأسهم إخواننا الفلسطينيين. وفي الأخير نقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين، نحن يا سيدي جاهزون لأي خيارات تتخذونها ونحن مسلمون، والله لو قلت أن نخوض البحر لخوضناه. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، الموت اليهود.
12: تترك مطار صنعاء وشأنه، وأن تتفكر وتترك المكابرة، وأن تدخل في حل شامل وعادل يعالج تداعيات عدوانها السابق والتخارب في طريق متفق عليها. صنعاء اليمن وتهل مطار صنعاء الخيلين السياسي
13: إن تصعيد بالتصعيد يا شعب اليمن، كل السعودية الغشم تنصبرنا، يمين لا يندم ولا يدفع ثمن عدوانها الغادر وتجوع شعبنا. خيارنا مفتوح ونعلنها علن، ولا نخاف إلا من الله ربنا. إحنا رجال الله يا عبد الوطن، وبات شفيها بغلق وتبحسنا حقوقنا، بات انتزع غصبا ولن نترك ذنب امريكينا بحقنا. جهز نعوشك والسرائر والكفن، فردنا قادم ولين بيننا، نشل يداتك وروحك والبدن، والله مولانا وناصر جيشنا.
14: تحية للزميل محسن الشعبي الذي وافانا برسالة صوتية من ميدان السبعين. مستمرون معكم حتى الرابعة فجرا هنا صنعاء، هنا سام افهم، هنا إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، هنا التراث اليمانية.

سبحان من ساق القواصف وسدد، سبحان من ساق القواصف وسدد واخرج مطاربها عن الجاهزية، سبحان من ساق القواصف وسدد واخرج مطاربها عن الجاهزية في ظل قائدنا العلم والمؤيد، واحنا معاها القوة المركزية، سك الكرامة من دمانا معمد، والعز فطرة والشجاعة مزية، ورط نتنياهو بزية محمد، واحنا هدفنا الخال ولا بزيه.

وأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. ما نزيد هلا حمد وشكر، هو الواهب المتفضل الناصر المعين.

0: انفاقا في سبيل الله للجهات الخمس مع عين اليمن الاعلام الحربي.
1: باجركم اقدم لكم على ايديكم النصر العظيم.
0: حي على خير اليمن. رجال الله في قواتنا البحرية. دعم لرجال الله في التصنيع العسكري. دعم لرجال الله في القوات الجوية والدفاع.

الخط الرابع فجرا مواكب الجديد الجديد. سنكسر الحصار وعونه وتأييده. الثبات الثبات. القصيرة والجهاد.

في آخر الأخبار، حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز.

الأخبار، الجيش الإيراني يعلن عن استهدافه لأنظمة الاتصالات ومخازن الوقود ونظام باتريوت وبرج المراقبة ومخزن الذخيرة للجيش الأمريكي في الكويت بطائرات مسيرة قبل ساعات. الجيش الإيراني في آخر الأخبار، القوة البحرية استهدفت قطعة بحرية تابعة للعدو الأمريكي بصواريخ كروز. الجيش الإيراني يعلن أن الاستهدافات نفذت ردا على الاعتداءات الأمريكية المتكررة ضد إيران. الجيش الإيراني في آخر الأخبار، الضربات الدفاعية الإيرانية ستنفذ بما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية للعدو وستتواصل بقوة. في آخر الأخبار، وصول الطائرة التي أقلت الوفد اليمني إلى طهران عائدة من مطار الحديدة الدولي. وزارة الخارجية والمغتربين تقول لا قيمة قانونية لأي منتحل لصفة مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة. وزارة الخارجية والمغتربين مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة يستند إلى شرعية باطلة تم تعيينها في فنادق الرياض ولا شرعية قانونية لها. وزارة الخارجية يجدد التأكيد على أن المملكة السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عبثها باليمن وعدوانها وحصارها لما يزيد عن عقد من الزمن. في آخر الأخبار، بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعترف إيران بسلطات صنعاء كممثل شرعي لليمن. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ليش بتشكروا إيران وأنصار الله لمواقفها المشرفة مواقف الحق أمام مظلوميتنا في اليمن. سلام الله على إيران وعلى شعب إيران وعلى قيادة إيران. في آخر الأخبار، بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعترف إيران بسلطات صنعاء كممثل شرعي لليمن. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في آخر الأخبار، تعاون إيران مع سلطات صنعاء يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، تعاوننا مع صنعاء يهدف إلى دعم عملية يقودها اليمنيون نحو يمن موحد. قال لك السعودية، رحمة الله على النظام السعودي والنظام الإماراتي ومن يركن عليهم ومن يعول عليهم من المرتزقة والخونة والعملاء. نظام إيراني إسلامي صادق مش متسهل عليه مثل نظام الإماراتي والسعودي. يا سفلة للمرتزقة والخونة والعملاء، ألا لعنة الله عليكم من قبل ومن بعد. في آخر الأخبار، بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعاوننا مع صنعاء اعتراف بك يا يمني يا صامد يا ثابت، اعتراف مع الحق مع المظلومية مع الثبات مع الإيمان والحكمة. إيران، بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في آخر الأخبار، بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعترف إيران بسلطات صنعاء كممثل شرعي لليمن. تعاون إيران مع سلطات صنعاء يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. تعاوننا مع صنعاء يهدف إلى دعم عملية يقودها اليمنيون نحو يمن موحد.
مع الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة. الادعاء الأمريكي أن إيران استغلت سفر الوفد اليمني لحضور جنازة المرشد الأعلى لنقل معدات عسكرية لا أساس له من الصحة. طبعا الأمريكي الصهيوني اتهم إيران أنها تستغل سفر الوفد اليمني لحضور جنازة المرشد الأعلى لنقل معدات عسكرية. اتهموا إيران انها بتنقل معدات عسكرية. هيا أين النزالة؟ عندهم الفيزيقا والخونة وأدوات أمريكا والصهيونية العالمية السعودية والإمارات. الشيء واضح، الشيء واضح. بعثة إيران في آخر الأخبار لدى الأمم المتحدة تقول الادعاء الأمريكي أن إيران استغلت سفر الوفد اليمني لحضور جنازة المرشد الأعلى لنقل معدات عسكرية لا أساس له من الصحة. الطائرة الإيرانية نقلت الوفد ومعهم المرضى والعالقين. رحمة الله على الذي يصدق السعودي والإمارات والمرتزق والخونة وأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة. الادعاء الأمريكي اتهام ملفق بهدف يهدف إلى تضليل مجلس الأمن وصرف الأنظار عن جرائم الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني.

في آخر الأخبار هدهد الصمود الليلة والانتصار، ونحن في لحمة إذاعية أثيرية مباشرة على الهواء مع الإذاعات المستشعرة لمسؤوليتها في إذاعة سام اف ام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وبعض من الإذاعات المحلية. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير في آخر الأخبار عن مصادر إيرانية، سماع دوي انفجارات في بندر عباس وكيش جنوبي إيران. وكالة مهر الإيرانية انفجارات في جزيرتي قشم وكيش. وآخر الأخبار إلى الأخبار المتداولة

مقدار متداولة. زلزال بقوة 3.6 درجة ريختر منطقة سفيد سمك بالقرب من مدينة مشهد المقدسة في إيران. في الأخبار المتداولة، البحرية التابعة، القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني تشتبك مع البوارج الأمريكية. في الأخبار المتداولة، هناك أنباء تتحدث عن إطلاق صواريخ كروز باتجاه بوارج العدو الأمريكي. لا سدد، لا سدد، يا الله سدد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجت الأرض أثقالها.

في هذا الأثناء هناك أنباء متداولة عن عدوان أمريكي على إيران، وما زالت الأخبار تصلنا تبعا. نوفيكم بكل جديد.

اليمن يكسر قيود الحصار. حرب التحرير تبدأ من مدرج مطار صنعاء. في مشهد يختزل ملحمة الصمود اليمني ويعبر عن إرادة اللاتلين، وصلت الطائرة الإيرانية الإنسانية المحملة بالمرضى والجرحى والوفد الوطني المشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي إلى أرض الوطن لتكتب فصلا جديدا من فصول كسر الحصار، ولتؤكد أن الشعب اليمني الذي صبر 11 عاما تحت وطأة العدوان والحصار والجوع والمرض قد نفد صبره. وهو متجه لكسر الحصار وانتزاع حقوقه. طائرة تتحدى الموت وشعب يرفض الوصاية. بكل إصرار وتفان وبكل عنفوان وتحد أقلعت الطائرة الإيرانية من طهران متجهة إلى صنعاء، تقل على متنها عشرات المرضى والجرحى والعالقين، وكذلك وفد يمني رسميا وشعبيا عاد لتوه من مراسم تشييع مهيبة لقائد ترك بصماته في موازين القوة الإقليمية. لم يكن الوفد يجهل التهديدات السعودية، ولم تكن القيادة اليمنية غافلة عن احتمالات أن يقدم النظام السعودي على حماقة جديدة. فالرياض كانت قد أعلنتها صراحة، لا طائرة تدخل صنعاء أو تخرج منها إلا بإذن سعودي، ولكن مثل هذا القول لا يوجه إلى شعب اليمن الذي قهر الطغاة والمستكبرين قديما وحديثا. وها هو يقول للمستكبر السعودي كفى. حلقت الطائرة الإيرانية عابرة الأجواء ودخلت المجال الجوي اليمني وسط ترقب وحذر. كان الوفد يدرك أنه محمي بالله عز وجل ثم بإرادة شعب وقيادة قادرة على تأديب كل من تسول له نفسه المساس بشعرة من رؤوس أبناء اليمن. كانت صنعاء قد أعلنت صريحة بالمضي لكسر الحصار، فالسعودية ليس من حقها أن تتحكم في مصير 40 مليون يمني. لقد نفد صبر شعب صبر فوق الطاقة، وها هو اليوم يتحرك بكل أطيافه لانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة.

آم أف أم وإذا عطوة جميعنا ساحتنا واحدة في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. هنا صوت اليمن.

سعودية واستهداف جبان لمطار صنعاء، غير أن النظام السعودي سادة الذي اعتاد التصرف بمنطق القوة والوصاية أقدم على حماقة ستكون سببا في تكبيد خسائر كبرى لا يقوى على تحملها. ففي الوقت الذي كان فيه الوفد اليمني في طريقه إلى صنعاء، حاول سرب من الطيران السعودي، طيران العدو السعودي، اعتراض الطائرة الإيرانية ومنعها من الهبوط قبل أن يشن عدوانا سافرا على مطار صنعاء الدولي، مستهدفا مدرجي الإقلاع والهبوط بعدد من الغارات الجوية في محاولة يائسة لعرقلة كسر الحصار وإجبار الطائرة على التراجع مع تعريض حياة 200 مواطن يمني للخطر. لكن إرادة الله ويقظة الطواقم وغضب الشعب اليمني كانت أقوى من صواريخ المعتدي. تمكنت الطائرة بفضل من الله من تغيير مسارها بسلام لتهبط في مطار الحديدة وتعلن للعالم أن اليمن لن يركع. هذا الاستهداف كان بمثابة إعلان حرب من النظام السعودي على كل الشعب اليمني. لقد أرادت الرياض أن توجه رسالة بأنها ما زالت تمسك بمفاتيح الحصار وأن لا طائرة تصل إلى صنعاء دون إذنها، لكن الرد اليمني جاء سريعا وحاسما ليقول إن زمن الإذعان قد ولى وإلى غير رجعه.

يمن الأمس. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة. انتهاء التهدئة والرد شامل. لم تنتظر القوات المسلحة اليمنية كثيرا، فمنذ اللحظة الأولى أصدر المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع تحذيرا شديد اللهجة بعد استهداف الطيران السعودي لمطار صنعاء قائلا: في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه. نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب. وكرد أولي نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بالعديد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كما حذرت جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وأن عليها أخذ التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28/1448 للهجرة، الموافق 13/يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: ومن بيان قواتنا المسلحة، بدورها أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا ناريا حملت فيه النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد. وجاء في البيان: في خطوة غير مسبوقة أقدم النظام السعودي المجرم على ضرب مطار صنعاء الدولي، وبذلك يكون قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأعلن بداية الحرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة الإجرامية. وأوضحت الخارجية أن النظام السعودي عمل طوال سنوات التهدئة المعلنة على تضييق الخناق وتجديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع اليمنيين وتركيعهم خدمة للصهاينة، كما أكد أن اليمن يبدأ بهذه الخطوة مرحلة جديدة بالاستعانة بالله لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة. كنا بنقول لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، ماذا الحين؟ لرفع الحصار الشامل عن اليمن كل اليمن. بل واستعادة الحقوق.

وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق استراتيجي كبير، وسيدفع أثمانا باهظة نتيجة لذلك. كما أشادت بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كسرت الحصار ونقلت المرضى والعالقين والوفد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدامة العدوان وإلزام الرياض بإنهاء حصارها الجائر.

سياسي أنصار الله، منطق الوصاية إلى زوال. في الأخبار المتداولة، وصلني للتو. في الأخبار المتداولة

أنباء تتحدث عن أن سفينة تعرضت للهجوم في بحر عمان. وصلني للتو أنباء عن أن سفينة تعرضت للهجوم في بحر عمان. ليلى حامية الوطيس.

تداول وصلني للتو. أنباء تتحدث عن بلاغ عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا شمال شرق قلهات عمان. الأنباء تتحدث عن أن نافلة نفط تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في غرفة المحركات على الجانب الأيمن. على جانب

إذاعة الخبر العاجل من قناة الجزيرة المنافقة. في الخبر العاجل من قناة الجزيرة المنافقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. يبدو أن الأنباء

سام اف ام وإذاعة وطن وحدة الساحات في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. كل جديد يمن صوب بوصلتك الإذاعية الأولى.

الإدارية المتداولة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في آخر الأخبار بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة تلهات العمانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في العاجل: ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في غرفة المحرك على الجانب الأيمن. إن شاء الله الحين طينا كخبر متداول، وهو يتم تأكيده من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي تقول ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في غرفة المحرك على الجانب الأيمن.

هذا وكان جيش العدو الأمريكي قد أعلن عن شنه لجولة جديدة من الضربات ضد إيران، ويبدو أن ضربات منه وإليه. ساعة الشدروان من فيه فضل من الله، سنضعكم في كل جديد وما يستجد. بالعودة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وجانبه أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن للشعب اليمني كامل الحق في الرد على هذا العدوان الغاشم، وأن عصر الوصاية قد ولى، مضيفا أن الاستهداف حماقة خطيرة تعكس مستوى الحقد والإجرام الذي يحمله النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي تجاه الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه الجريمة تأتي في سياق تنفيذ الرغبة الأمريكية بإبقاء حالة الحصار الهادفة إلى خنق اليمنيين وتجويعهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، سعيا لتركيعهم وإعادة الوصاية عليهم. لكن الشعب اليمني كما قال البيان أفشل كل هذه المخططات بفضل الله وبصبره ووعيه وثباته. شدد المكتب السياسي لأنصار الله على أن منطق الاستقواء والاستعلاء والتكبر الذي ينتهجه النظام السعودي لن يحقق أي نتيجة، ومصيره الهزيمة. عاجل

0: كانت الغرائب من السعودية أبها صح؟ وجاء بيان قواتنا المسلحة. الآن في الخبر العاجل، وزارة الدفاع الإماراتية فضل من الله فضل من الله حازق يا جن. في الخبر العاجل في الأخبار المتداولة، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تعرض الناقلتين الوطنيتين من باسا والباهية نفدالو. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عن تعرض الناقلتين الوطنيتين على قولتها من باسا والباهية للاستهداف بصاروخين جوالين، تقول إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية أسفر الاستهداف. هكذا تقول وزارة الدفاع الإماراتية فيما وصلني للتو عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من باسا أحد حزقوش قصتك من حطاه هذا أهم حاجة بسروح على اسم من باسا من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية بينهم أربع إصابات بليغة. كل جديد وأي غواير تصلني أضعكم فيها.
1: أضرب على أبو ضابة ضربات جامدة
0: وإحنا في وحدة الساحة.

0: قبة واحدة، مدرسة واحد، أمة واحدة. ولنا قضية واحدة، فلسطين. المسار والغاية والقضية. ونحن في وحدة الساحات. من مضيق هرمز إلى باب المندب.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

دخل باب هذا قد يقول قال ما دخل باب ما قد حد اعترف بالفعل اليماني وشرعية الإباء والعزة والكرامة والسيادة والقرار إلا إيران. وكنا قد وضعناكم ما جاء عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، وحدة الساحات، غريمنا واحد، عدونا واحد، ويدنا واحدة، وفعلنا واحد. وكل هذا من بركات إسنادنا لغزة بفضل من الله.

والله انه بيورطهم المجرم الابستيني الصهيوني ترامب، بيورط هذه الانظمة الخليجية ولا ما كلفهم. ايران جارة لهم، لقطر للامارات للكويت، جارة جارة لهم. بس هكذا المتغطي بامريكا ما قالوا مخلوص بغير شيء، المتغطي بامريكا عريان. الان من قناة الجزيرة المنافقة في الخبر العاجل عن وزارة الدفاع الاماراتية، تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين ايرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. اثنان من وزارة الدفاع الاماراتي شخصيا. وزارة الدفاع الاماراتية من قناة الجزيرة المنافقة الان في الخبر العاجل، مقتل احد افراد طاقم ناقلة وطنية واصابة ثمانية بينهم اربعة بجروح بلغة اثر استهداف بصاروخين ايرانيين. وزارة الدفاع الإماراتية من قناة الجزيرة المنافقة في الخبر العاجل، الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما. أوقع ماسكار راي كانوا بيصفنوا وما. وفي ذات الوقت من قناة الجزيرة المنافقة، وزارة الدفاع الإماراتية وهي تعلن ما حدث، تخيلوا، تدين الهجوم على قولتها السافر. والله ما سفله ابناء سفله، لا انتم. في ذات الوقت وزارة الدفاع الاماراتية ندين الهجوم السافر على الناقلتين، وهو انتهاك خطير وخرق واضح. كد فيكم خرق، كد فيكم خرق، كلا خرق، كد فيكم خرق سفله وخرق واضح للقانون الدولي، يهدد امن واستقرار المنطقه. عن كلهم، انا بين اقول لكم، انا بدل ايران بين اقول لكم عن كلهم. وما وزاره الدفاع الاماراتيه وهي بتفضح نفسها والخرق الذي وقع لها، ماذا تقول؟ ومن قناه الجزيره المنافقه، نحتفظ بحقنا الكامل في الرد على هذا التصعيد. وحكك يا محمد بن زايد، حكك، ها، تحطمك تحطمك، تحتفظ بحقك، لك حققي. ما زد قالت وزارة الدفاع الإماراتي، نحن على أهبة الاستعداد، أهبة أهبة أهبة أهبة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات. ما كنتوا تتعاملوا مع الصاروخين الإيرانيين وتسطوهم؟ والله تعترض، بني بتقولوا بتعترض الصواريخ الإيرانية في البحرين وفي الكويت وفي قطر. السعودية ما بتدريش حالها، آه ولا داخل، ها، بني بتقولوا بتسطوا الصواريخ وتعترضون، ماذا الحين قدمتوا على أهبة الاستعداد؟ ليش والصاروخين هؤلاء الذي جاءوا للناقلتين الوطنيتين، يعني عملاقة من باسا من باسا بوس لك بوس من باسا، والباهية الباهية ما عادش باهية، قديم زرق مخضرة مسودة. قد كنتوا تعترضوا ما لو بأهبة أهبة استعداد، ما أنتم مستعدين على قولتكم على التعامل مع أي تهديدات؟ كنت عاد قبول الصاروخين اللذين نفضا الباهي ولا من باسا، هو هذا، هي هذا الخفقان بحد ذاته.

الجمهورية الإسلامية في إيران مصدره أنتم، قواعد أمريكا العسكرية عندكم، خرجوها من عندكم واحد يعيشوا في سبات ونبات وتخلوا فوق إيران وبنات، لكن قالوا من عمل بيده.

0: ذات الحال،
1: وهو ذات الحال. اخرجوه من أراضينا يا سعودي يا إمارات، ولا يقع بكم شيء. مثل ما لو تخرجوا الأمريكي وقاعد العسكريين من قداكم، ها قداب نحاجين ذنب اللغة العربية حقنا، من قداكم تخرجوا القواعد الأمريكية والأمريكي من المنطقة، نقول لكم يعيشوا في سبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات.

0: حزب الله هم الغالبون. إن حزب الله
1: عاجل عاجل لو متخلفين عقليا، عاجل لو معولين على أمريكا من الخونة والعملاء والمرتزقة والسعاود والإماراتيين للمخفقين. عاجل عن رويترز، عن رويترز، عن ترامب. أنتوا دارين ما قال ترامب؟ قال بالحين في الخبر العاجل: نريد من دول الخليج تعويض الولايات المتحدة عن التكاليف التي تتكبدها لحماية مضيق هرمز. حاسب الرجاء، يعني في الظهر، صواريخ في الظهر، في ناقلات، وانتوا على أهبة الاستعداد. هيا حاسب الرجاء، ترامب قال على دول الخليج: نريد من دول الخليج تعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن التكاليف التي تتكبدها لحماية مضيق هرمز. ترامب اعترف أول حاجة الخسائر اللي بتكبتها، وقال تكاليف، وهي في حقيقتها خسائر. يا فضايحة يا فضايحة. الحمد لله الحمد لله إن نعرفش ولا أمير سعودي ولا أمير كويتي ولا أمير بحريني ولا حتى أحمد علي الذي في الإمارة، فضل من الله. والله كان وجهي يقع أسود، يقع كذك ساعة الربع حق زمان. بيهين كرامتكم ترامب، لعنة الله عليكم، لنتو أوادم، فضيحة كبرى. ترامب وهو يعترف بخسائره، قال في قال عن التكاليف، ما سماش خسائر، قال تكاليف، ها بيسايب ما فوق ظهره. ترامب، رويترز عن ترامب: نريد من دول الخليج. الآن في الخبر العاجل، المفروض ما يرقدوش في دول الخليج بعد كلام ترامب هذا، ما عاد يرقدوش، يدوروا زراط، يقوموا يبعوا ذهب نسوانهم والبصائر والكذا، ويبصروا ما يعوضوا الرجاء. ترامب: نريد من دول الخليج تعويض الولايات المتحدة عن التكاليف التي تتكبدها. كيف تكاليف ويتكبدها؟ مشو اسفرجال أبو اسفرجال الذي يتيال التكبد. إذا تكاليف يعني أنت داري من تخرجها، لكن تتكبدها في حلقة. بيقول لهم: نريد من دول الخليج تعويض الولايات المتحدة عن التكاليف، يعني عن الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مضيق هرمز. المفروض والله ما يرقدوا، وما يرقدوش للثنتين لمطالبة ترامب انهم يعوضوه وما عيجي لهم بعد شوية.

0: هذا جزاكم يا ملوك المساطيل. أمانة ترامب يريد منكم أن تعوضوه، قال نتيجة التكاليف التي ما قال عيني ما بيقع به، وهو بحمي مضيق هرمز بيجندلوا والدين. إيران بتجندله، قال تعوضت دول الخليج مدابره، أمان إنهم مدابره، أمان إنهم مدابره. طبعا هنا خبر عاجل من إعلام العدو السعودي. الإعلام السعودي قبل قليل وشعار وزارة الداخلية في السعودية عن وزارة الداخلية وهي تحذر من الشائعات والمقاطع المجهولة. طبعا قناة الميادين نشرت مقطع فيديو لوصول الحبايب، وصول الحبايب إلى مطار أبها. بالحين وزارة الداخلية السعودية تقول بتحذر الشعب المسعود أنهم يحذروا الشائعات والمقاطع المجهولة وأن يتجنبوا تداولها. قناة الميادين نزلت الحبايب لما وصلوا إلى مطار أبها. من هم الحبايب؟ يا خبير بالستياتنا ومسيراتنا. هذا وقد حذرت الاستخبارات السعودية، حذرت من التصوير، واحنا ننصحهم صوروا صوروا صوروا صوروا، اما الاستخبارات السعودية قالت لا حد يصور لا حد يصور. قد نشرتها قناة الميادين.
1: ارسل
0: له معاه مدري
1: يعني هذا
0: مضفح
1: وتبعكم
0: ما عدوا في السعودي يقولون مدري مو قريب
1: منكم مدري
0: سمعت
1: ان قال حسين على قوه مدري كم قال بالحديده واليوم صنعاء
2: الكل كل مدري.

0: مكتوبات من وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال تقول: مواجهات جديدة بين السعودية واليمن تهدد بجر الحوثيين إلى حرب إيران. الهجمات المتبادلة بين اليمن والسعودية. عن وول ستريت جورنال، اسمعوا: الهجمات المتبادلة بين اليمن والسعودية تهدد بتقويض هدنة استمرت سنوات وتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون منذ اندلاع الحرب المتعلقة بإيران ظلوا يراقبون عن كثب الحوثيين التي أدت هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال حرب غزة إلى شلل شبه تام لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. شل يا بيشل طوال معظم العامين الماضيين. وول ستريت جورنال في التسريبات: الحوثيون لا يزالون يمتلكون القدرة على الضغط على الاقتصاد العالمي. بيقولوا له السعودية تعجل. سابر ما نصحش للسعودية، ما نصحش، قالوا اختش. وول ستريت جورنال الأمريكية: الحوثيون لا يزالون يمتلكون القدرة على الضغط على الاقتصاد العالمي، وتزداد حدة هذه المخاطر الآن نظرا لأن السعودية تشحن إلا ما هم بيشحنوا جزءا كبيرا من نفطها إلى الأسواق العالمية. بيقول السعودية كذي. يبهدوا هواء ويورطوا هواء، بعدها يقولوا أنتوا بتشحنوا النفط، جزء كبير من النفط من نفط السعودية إلى الأسواق العالمية عبر ميناء يقع على البحر الأحمر لتجنب المرور بمضيق هرمز. لا تغلبش علينا كل الدنيا. المسؤولون السعوديون سعوا عقب اندلاع الحرب مع إيران إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية مع الحوثيين لإبقائهم بعيدا عن دائرة الصراع. يا احنا والجناء. الامريكي مزغن مزغن كيف يقول لها انتو بتواصلوا انتو وياهم مسدين وسمن وعسل وكذا عبلا انتبهوا بعدها يغلقوا وتقعوا هذا في ظهرنا عبلا ايام انتو مسدين انتو حبايب. بسر نسيت احنا والجن والانس، اما السعودية ثأرنا معهم، بنوصي أولادنا وأولاد أولادنا. تقول وول ستريت جورنال أن هناك تواصل دبلوماسي بين الحوثيين والسعودية هي من المزغانة الأمريكية الصهيونية. احنا عارفين بلياتهم رجال. يقول لك للحفاظ إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية مع الحوثيين لإبقائهم بعيدا عن دائرة الصراع. في الوقت نفسه حرصت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على تجنب أي استفزاز قد يدفع الحوثيين إلى الانخراط في القتال مما كان سيزيد الصراع تعقيدا. سلام الله عليكم يا أنصار الله، والله أنتم قوة القوة، أماني أن أنتم فخر وعزة. يعني بيتحنكم الأمريكي ويتحنكم الصهيوني، وبيقول الامريكي واليهودي بيقول السعودي يتحنوكم والكل، امان انتو قوة القوية انصار الله. كنا مع الذي يرجفوا والمنافقين ما معهم الا يرجفوا ويكذبوا ويشوهوا، لكن امريكا الذي بيتحنكم والصهاينة اليهود بيتحنوكم، وبيقولوا للسعودي يتحنكم والكل، لأنهم دارين من وقتهم في البحر الأحمر، من كسرنا موسى الأمريكي، من استهدف عمق كيان العدو الإسرائيلي. وعمل له حظر بحري وجوي بفضل من الله، وبور ميناء إيلات بفضل من الله. أبلاها ولا قوة القوة، أنصار ربي، رجال ربي. لهذا الذي يجي يقول يا ما الله حوثه، هذا يهودي، يهودي مزغن، هذا يهودي. لكن الذي يجي يقول يا ما الله أنصار الله، هذا بيقدركم ويحترمكم ويحبكم. سمعوا مني يا أنصار الله. بالعودة إلى تسريبات من وول ستريت جورنال الأمريكية، تقول في الوقت نفسه حرصت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على تجنب أي استفزاز قد يدفع الحوثيين إلى الانخراط في القتال، مما كان سيزيد الصراع تعقيدا. قد تكون تلك الجهود قد وصلت الآن إلى طريق مسدود. ما بعد هذا التسريبات حق وول ستريت جورنال الأمريكية، هذه أنهت حكاية تسريبات وقالت وقد وصلت الآن إلى طريق مسدود. ما عاد معك إلا عبد الحليم. طريقك يا ولدي مسدود مسدود مسدود. ست واب عودي.
1: ما يبدو أن التصريحات الرئيس دونالد ترامب بالفعل هي يتابعها لهجة تصعيدية إلى حد كبير، وقبل لحظات فقط أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استئناف الهجمات العسكرية ضد مواقع وأهداف داخل الأراضي الإيرانية، تقول بأنها تأتي بهدف تقويض قدرات إيران العسكرية على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. طبعا الرئيس الأمريكي تبين بأنه قد أبلغ الكونغرس الأمريكي الجمعة الماضية بأنه استأنف العمليات القتالية ضد إيران في 7 تموز/يوليو الحالي، وذلك كما قال بأنه تتضمن عمليات عسكرية محدودة كما وصفها في مذكرة أرسلت إلى رؤساء وقادة الكونغرس بأنها عمليات محدودة مدروسة وأيضا دفاعية ولا تستهدف إلا القدرات العسكرية الإيرانية. وبالتالي هو يحاول ربما للمرة الأولى أن ينهي حالة الخلاف لربما التي حصلت ما بينهم وبين الكونغرس بشأن عدم اختارهم مسبقا بالعمليات العسكرية التي كانت تشنها الولايات المتحدة.
2: سنكمل في هذا محمد، لأنه اليوم التصريحات وتوعد الرئيس الأمريكي باستئناف العدوان على إيران والضربات على إيران هذه الليلة مهم ولابد من رصده، لكن أيضا فيما يتعلق باليمن والسعودية كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا التصعيد الجديد في المنطقة، خاصة أنه قد يؤثر بشكل مباشر على القوات البحرية الأمريكية إذا ما أقدم اليمنيون على إغلاق باب المندب أيضا.
1: يعني بلا شك بلاتا الولايات المتحدة حتى الآن على الصعيد الرسمي لم يصدر حقيقة أي موقف لا من البيت الأبيض ولا من الخارجية الأمريكية. تواصلنا مع كلا الجانبين محاولين الحصول على أي موقف تجاه هذا التصعيد، ولكن لم يصدر لا بيان رسمي ولا موقف من أي مسؤولين أمريكيين بهذا الخصوص. لكن من الواضح أن إقدام السعودية على عملية استهداف مطار صنعاء ما كان ليتم لولا أن تكون هنالك ربما تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة لعدة أسباب، أهمها بالإضافة إلى ما تفضلت به والوجود العسكري الأمريكي هناك. الأمر الآخر أيضا المنطقة أساسا الآن هي تمر بحالة واضحة من الحرب الإقليمية الواسعة ما بين الولايات المتحدة وإيران مع انخراط العديد من الدول في المنطقة بهذه الحرب. الأمر الآخر أيضا لا ننسى بأن الإدارة الأمريكية وعلى لسان المسؤولين الأمريكيين وحتى العسكريين منهم كانوا قد دعوا إسرائيل مثلا إلى عدم الانخراط في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران في خضم المعركة الجارية الآن أو الحرب الجارية الآن ما بينها وبين إيران، ما بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي أن تنخرط السعودية في هذا المسار الجديد ضد اليمن بلا شك أنه كان ضمن ربما رؤية أوسع استراتيجية قد تكون للإدارة الأمريكية، ولكن بأي اتجاه البعض بلا شك يحذر من أن أي تداعيات ربما ما يهم الأمريكيون في بالدرجة الأساس هي مسألة مضيق باب المندب كمان، لأن الكلف الاقتصادية الباهظة التي خلفتها الحرب الأمريكية على إيران دفعت من رئيس دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إلى التراجع إلى عقد مذكرة تفاهم.
3: Well, after the Islamic Republic of Iran defeated the United States in the 48th.
0: ما تسمعون لها نقلا عن قناة الميادين في التحليل لقراءة المشهد بالمجمل.
3: After the Islamic Republic of Iran defeated the United States in the 48th
4: war. الحق الهزيمة في الولايات المتحدة الأمريكية في خلال الحرب الأخيرة، وبعد أن هزمت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحصار المفروض على الموانئ، كانت قد تمكنت من إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تقبل اتفاق قائم على مذكرة التفاهم، وكانت مذكرة بالطبع تميل إلى صالح طهران. منذ ذاك الحين وقد تبدلت موازين القوى وانقلبت بعض الشيء. نتيجة ذلك قرر الإيرانيون أن يقوموا بإرسال طائرة تجارية إلى صنعاء اليمن بهدف كسر الحصار، فهو غير أخلاقي، غير قانوني وغير مقبول بالنسبة إلى الإيرانيين. وفي المرة الأولى أقدم السعوديون على اقتراف خطأ جسيم من خلال إرسال طائرات مقاتلة، ولكنها كانت مضطرة أن تترك المجال الجوي بعد ذلك نتيجة الدفاعات الجوية. ولكن في المرة التالية عندما كانت الطائرة الإيرانية تهب بالهبوط، قام السعوديون بقصف المطار، ما بدل الوضع تماما. بالتالي الشعب اليمني لن يتغاضى بعد اليوم عن الحصار المفروض، وبما أن موازين القوى قد تبدلت في المنطقة وما عادت ترجح كفة الولايات المتحدة الأمريكية، قوى إقليمية مثل اليمن ستثبت نفوذها وتؤكد سيطرتها على سيادتها، ولن تسمح بعد اليوم بالتصرفات غير الإنسانية والحصار الوحشي الذي يستهدف الأناس العاديين. وأعتقد أن ما حصل هو مجرد البداية، لأن الإمبراطورية ما عادت تمتلك السطوة التي كانت تمتلكها سابقا. وأعرف أننا قد نناقش هذا الموضوع لاحقا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في خلال الأيام القليلة المنصرمة قد فشلت كذلك في عدوانها على إيران، والرد الإيراني كان فعالا ومدمرا إلى حد كبير. بالتالي الأمور لا تبدو واعدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك بالنسبة إلى اليمن في هذه الظروف هي فرصة سانحة لتعيد التأكيد على سلطتها

في الأخبار المتداولة أوهو، هذا خبر جديد يا ولد. على حد يضرب لي ولا يضرب لي فص، والله ما انتبه. أنتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ ولا ما بنلاحظ الا انا؟ ولا بقى لا من الامارات ولا من قطر ولا ولا دوله ادانت استهدافنا المطار ابها. يجي لك كلهم مؤمن بيقولوا من حقهم، تعالوا لكم تنومس وقعوا ناس الحين السعوديه يشتروا يتضامنوا معاه يستنكروا، ولا حد قال للسعودي عود. اللي الازهر الشريف ما يقول الازهر الشريف ولا رقلع كرته ولا الازهر الشريف، الازهر الشريف متعلم ما مع مصر ما وقع، خرجت من كاس العالم. فالازهر يعني حزين تيلو مثلا وما يشجع الارجنتين، يعلم الله ما يشجع الازهر الشريف. الآن بدأ كأس العالم الحقيقي من مطار صنعاء إلى مطار أبها. مونديال على كيفك. بالأخبار المتداولة، الرئيس البرازيلي تحويل المنتخب البرازيلي الذي خرج من كأس العالم وكل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يقول نرفض الهجوم الامريكي على ايران. البرازيل انتم تلاحظوا يحسسكم قد سلمون في البرازيل، لان المسلمين محسوبين على الاسلام وما هم مسلمين، دول صهاينه. الرئيس البرازيلي اسمعوا ما قال: نرفض الهجوم الامريكي على ايران ونحذر من ان تكلفه الحرب تنعكس على اسعار المواد الغذائيه الاساسيه. عباقي الله يسلم. في الاخبار المتداوله،

برازيلي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس القرصنة بفرضه رسوما بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز. بيقول هذا قطع طريق، هذا قطع طريق. حفظ الرئيس البرازيلي يرفض الهجوم الأمريكي على إيران ويحذر من أن تكلفة الحرب تنعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية هنا. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس القرصنة بفرضه رسوما بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز. هذا الرئيس البرازيلي. في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الأمريكي عنده داري ما قال. إعلام العدو الأمريكي يقول من المثير للاهتمام أن الهجوم على الناقلات حق الإمارات تزامن مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات العسكرية والبحرية الإيرانية قد تم تدميرها. كان ما رجع ينبع عاري نبع فوق مخلوص، فوق مصنوم، فوق مضروب، مضروب نبع فوق مضروب. يعني ترامب يعلن وكم قد اعلن انه قد قضى على ايران، قال ما عبش ولا خاضي في ايران، ما عبش في ايران من يخبر كم لا وكم قد صرح هكذا. فاعلام العدو الامريكي بيقول من المثير للاهتمام ان الهجوم على الناقلات في مضيق هرمز تزامن مع تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن القوات العسكرية والبحرية الإيرانية قد تم تدميرها. سعدي بيقول هذا على من بضحك، على من بكذب، هذا الكذاب. إعلام العدو الأمريكي بيقولوا ترامب كذاب مشونة، والله ما عندهم حجة، ما عندهم حجة. يتساءلوا ويقولوا من المثير للاهتمام، وبعد كل ساعة تسيطر علي وتوفر لها الحماية لمضيق هرمز. لما بسمجوا السفن صنج صنج، رجع ترامب قال على نريد من دول الخليج انهم يعوضوه على التكاليف الذي تكبدها في حماية مضيق هرمز. يحاسبوا ان الله يحاسبوا، وانا اشهد انهم يحاسبوا. سافل بنبع فوق سفلة، والله ما شوية سفل كلهم. في الأخبار المتداولة، ليلى أنباء عن دوي انفجارات في أبو ظبي. يا الله ستت، يا الله ستت. في الأخبار المتداولة، أنباء أولية، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تستهدف السفن التي تمر عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز. قال المخطوة من هنا بعض السفن بيصدق للأمريكي، بيقول لهم الأمريكي جاءوا من هنا، لا تجي من هنا، من إنما بيقول لكم الإيراني جاءوا من هنا. دا إحنا صنج صنج. في الأخبار المتداولة، ولا بيقول لي إن بقى أخبار بتنزل ده الحين، ضربوا لي فص ولا يضربوا لي. هناك أنباء في المتداول من الأخبار، أنباء عن استهداف سفن أخرى صنجوهن بالقرب من سواحل الإمارات، ودولون تجارات في أبوظبي. ليلي يا ولد،

الأخبار المتداولة تسريبات عن إعلام العدو الأمريكي. خبر ترامب واثق ودعم الضربات السعودية على اليمن. إعلام العدو الأمريكي في الأخبار المتداولة. ترامب واثق ودعم الضربات السعودية على اليمن في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضي. يوم الجمعة الماضي يا كلب. كلهم عيال بستين، ما قصدك عيال بستين كلب كلهم. في الأخبار المتداولة، أصوات انفجارات قبالة سواحل أبو ظبي ناتجة عن هجمات إيرانية تستهدف سفنا غير قانونية. لو ما سمعوها في أبو ظبي مدفع يا ولد.

0: المهم يا جماعة الخير المرتزقة وما هم مهم طبعا، بس حالتهم حالة حظ، حالة المرتزقة حالتهم حالة. يقول لك المرتزقة اليوم كلهم تعاطوا وشبوا. سمعوا سمعوا، أحد المرتزقة ما بيقول هذه بالنظارة يا حفظ.
1: أنت لسه تابع الجزيرة و
0: عزقموا عزقموا المرتزقة. اسمعوا
1: صاحبنا يغطي، الله يفتح عليك هزاء، كم أنت رجل نبيل. كان داعش 90 الشيعة ولا وزير الدفاع وغير مسموح
0: على حكومة المرتزقة.
1: أنت لسه تابع الجزيرة و طلع هزاع صاحبنا يغطي،
0: تكلم على حكومة المرتزقة في السعودية.
1: كان داعش 90 الشيعة ولا وزير الدفاع وغير مسموح والله وسنضرب وسنحرق ولا والمذيع قال له هبط
0: الطائرة الإيرانية
1: هبطت. ها هبط
0: الطائرة الإيرانية بتكلم شب وشب عزقموا كدوم بحاجه وارواحهم.
1: ولا أتي تسمع واحد يمسح،
0: هذا أحد المرتزقة بيمسح بحكومة المرتزقة البلاط.
1: قلت أنا أقول لهم أفشل طلع أعلنوني، ولو عدلهم لزلوني ولو
0: قدم خارج التغطية
1: رجعوا قال لهم والله لو وإنهم والله لو ما
0: بتحقوا الرجل بين المرتزقة. هذا مرتزقة تكلم على حكومة المرتزقة.
1: قاموا حركوا
0: الأزمنة
1: وحنا
0: حالة المرتزقة حالة يرثى لها. نزيد نتي لكم، يقول لك ناشط يمني بتكلم عن وصول الوفد والعالقين وصول الطائرة الإيرانية. يقول هذا الناشط اليمني، يقول صنعاء انتصرت في التحدي وفرضت كلمتها بالقوة. اسمعوا اسمعوا ما بيقول.
2: عملوها عملوها مطار صنعاء ومطار حديدة كل واحد عملوها بالقوة، عملوها بالقوة، لا تعذروا ولا معذرة، حرام انهم رجال، حرام انهم رجال. بالله عليك ايران تقصد من قواتنا الامريكية، ايران تقصد من قواتنا الامريكية والتحديات على ايران وهذا مع حلفاء بالقوة نزلوا بالقوة، حرام انهم بالقوة رجال، حرام انهم رجال. قولوا فعل، قالوا راجعين راجعين، مطار صنعاء، مطار الحديدة، مطار سعيد اليهودي، مطار جني، مطار عفري، نزلوا نزلوا، لا تراجع لا تراجع، قالوها بالقوة ولا تستطيع خلاص. فالذي تحدوا من أصحابنا والذي تحدوا خسرت الرهان للأمال انهم نزلوا نزلوا نزلوا في أقوى يمنية، نزلوا في مطارات يمنية، نزلوا في أرض يمنية. لا تقول لي في صنعاء، في الحديدة، في دمار، في جبان، في نزلوا نزلوا، تحسب لهم لأنها أراضي يمنية. ما حد يستطيع أن يزايد ولا حد أن يستطيع يقول الحديدة المدر نزلوا في أرض يمنية. وشيطلوا لا صنعاء
0: وين نزلوا
2: الله صنعاء صلي سلب متر نزل في أقوى يمنية، والطائرة الإيراني قوة للأمان أنه قوة، حرام أنهم رجال إيراني أرجل من أمريكا. لا ذمتي وذمة رقبتي ان الطيران الايراني المدني ان ارجل من من من من, من امريكا حتى بالقوه الذي عملها. هو قوه يا اخي، حرام انه قوه. النتيجه 3-0، النتيجه 3-0 والله انها 3-0 لصالح الحوثي.
0: حالتي حالة. قال جو وين نزلوا؟ باللي في الحديدة، في جبن، في دماء، نزلوا وبالطائرة الإيرانية. أنهم كانوا قالوا والله حملوا فعلوا ما تنزلوا. كسر الحصار بفضل من الله. وهناك ردة فعل أيضا حتى من الأحرار اليمنيين الأباء.
1: يا الله اشهد علم، يا الله اشهد علم، نشهدك على هذا النظام السعودي الظالم المتكبر المتعجرف. محاصرة ما 11 سنة، 11 سنة وهو معتدي علينا ومحاصر ما أي حماقة. ستكون ولايتها عليك غير محمودة بالنسبة لك على الإطلاق. الشعب غير مين بدون هنأة، لا هنأة. مش بعدين نسمع العالم يقول اليمن يعتدي على السعودية. والله ما عاد يخلي لك خزة النفط ولا دير نفط، أقسم بالله ما عاد يخلي لك لا ميناء ولا مطار. النظام السعودي محمل لك المسؤولية أنت ومن يتبعك. ما مرتزقة تقولون من أنت يا فو؟ أنا يمني.
0: العسكري لحركة النجباء مغردا عبد القادر الكربلائي كتب وقال إن المواقف البطولية التي يسطرها أنصار الله في اليمن وهم يتصدون للعدوان الوهابي الذي يتزعمه الكيان السعودي الخاضع لأعداء الإسلام لهي موضع فخر واعتزاز عند كل حر في العالم، وإنا لنشد على أيديهم ونؤازرهم في معركتهم التي يعدونها عادلة، إذ إن الحق لا ينتزع من هؤلاء العملاء إلا بقوة البأس وفرض معادلة الردع. وسنبقى بإذن الله صفا مرصوصا، المعاون العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق في حركة النجباء عبد القادر الكربلائي يمضي ويقول بإذن الله وسنبقى بإذن الله صفا مرصوصا وجسدا واحدا متماسكا لمواجهة أعداء الله والإنسانية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله والعاقبة للمتقين. أيضا في ردود الفعل، في ردود الفعل يا سادة يا كرام، أضعكم في مقطع فيديو مصور للمعارض السعودي الشيخ نادر بن مطلق الشمري يوجه رسالة لولي العهد محمد بن سلمان بعد قصف مطار صنعاء والرد اليمني بقصف مطارات المملكة. إن قصف جبهة محمد بن سلمان قصف القصف نكف في الجبهة
2: ذنوب، هذه والله أنها ذنوب يا
0: بالله.
2: ألبستيني والله أنها ذنوب.
0: ألبستيني
2: تضرب صنعاء مطار صنعاء، والله أنك منصب صاحي ما أدري، الظاهر أنك بزود العيارة شوي
0: ملبوك ملبوك.
2: يعني الحين من 2015 والقتلى والشهداء سبحان الله، هذه ذنوب ذنوب ذنوب
0: بالله.
2: يبي ياخذ الحق كامل يا لبستيني، والله ما تروح منها ألا ياخذ الحق عام كامل. هذا لا ما تعرفهم، هذا لا مجنن، جنن جن وعفاريت، هذولا شياطين اليمن ما تعرفهم، هذولا هذولا على الثار، هذولا هذولا على السلم وقبيلة، والله ما يخلون لو تبي دودة ماتت بالقصف 2015 والله ما يخلونه اللي يأخذون حق الدودة اللي ماتت. وان جايب كل وقاحة وغطرسة وكبرية حي الحرام اللي يدفنونك دفن. يا اصبر اصبر الرب جاي جاي جاي. لا عم ترى متواضعين لكن بردوا الرد اكبر مما توقع. بركان بركان يبي ثور، والله ما حد يقدر يوقفه. قل للملك وابنه المهضوم
0: السعودي الشيخ نادر بن مطلق الشمري، وجه رسالة لولي العهد محمد بن سلمان بعد قصف مطار صنعاء والرد اليمني بقصف مطارات المملكة. ابن الله

يقول سمعتون من التسريبات ومن إعلام العدو الأمريكي ترامب وافق ودعم الضربات السعودية على اليمن في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجمعة الماضي. مش بعدها ما بصرت المارد يا محمد بن سلمان، لأنه ما بيجي لك إلا ما يشفي صدور قوم مؤمنين بإذن الله. والقاد معظم

0: تسريبات تسريب عن موقع أكسيوس الأمريكي الذي أشار إلى أن ترامب وعد بن سلمان بالدعم للعدوان على اليمن. قال له شر ودكر صدره ترامب، مع أنه المعروف أنه ترامب ما يدك صدره، يدك مؤخرته، لأن محمد بن سلمان يبوس يوزع. موقع أكسيوس الأمريكي أشار إلى أن ترامب وعد بن سلمان بالدعم للعدوان على اليمن قبل أن تشن السعودي غارات على مطار صنعاء. ظهر لكم ولا ما ظهر لكمش؟ صدق أولاد صدق، أخي اليمني أختي اليمنية، أن مطار أبها مغلق حتى الآن؟ صدق أولاد صدق أن مطار أبها مغلق إلا قوة الله دين. سلام الله على رجال رب.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرهن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يجب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: العدو السعودي استهدف مطار صنعاء عمدا وعن سابق إصرار وترصد، مرتكبا جريمة حرب. هذا يكشف إرعانه في فرض الحصار على الشعب اليمني. يتلذذ هذا العدو، يتلذذ في معاناة هذا الشعب وحصاره. كان يمكن للعدو السعودي أن يكتفي بما فعله بالشعب اليمني خلال سنوات، نصف مليون غارق على الشعب اليمني، ولا جباء ولا جناء، تعطشه للإجرام. هذا النظام متعطش للإجرام، قتل أكثر من 3000 حاج يمني. ما لك أين تسير بصليضك؟ في مجزرة تنومة، مجزرة الحجاج اليمنيين. كان يمكن العدو السعودي أن يكتفي بما فعله بالشعب اليمني خلال سنوات، لكنه أصر وأمعن على مواصلة إجرامه. لكن ماذا الحين يستلقف؟ عليه أن يتحمل الثمن الرادع جدا. وبيننا الأيام

ومشاهد هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة للأمانة بقوة الله وعونه وفضله وتأييده، وتلك الملامح التي رأيناها في عيون ووجوه من كان على متنها وكان عندهم استعداد لأي تضحية ما دامت في سبيل الله وفي سبيل كسر الحصار عن هذا الشعب العظيم. وما محاولة العدو إلا وبالا عليه. لا ننسى أيضا التحية لكابتن الطائرة وطاقمه الرائع.

0: العدوان السعودي على مطار صنعاء يكشف البغي والعدوان في أوضح صوره. كان المطلوب من العدو السعودي تنفيذ خارطة الطريق، لكنه تمادى في المماطلة رافضا رفع الحصار عن الشعب اليمني. واليوم بالعدوان الإجرامي على مطار صنعاء يثبت بأنه ليس في وارد ذلك، وبما فعله من عدوان فقد أنهى اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها في العام 2022، وفضح الدعاءات بالحرص على التفاهمات السياسية. ماذا الحين يستلقف السعودي؟ يستلقف وعليه تحمل عواقب بغيه. بعد جريمة قصف العدوان السعودي لمطار صنعاء اتضح للعالم الأجمع إمعان السعودي في محاصرة الشعب اليمني، بل وأكد الحق الكامل للشعب اليمني في رفع الحصار بالعمل العسكري كحق مشروع أخلاقي وإنساني وديني ووطني. ونقول لكم مطار أبها مغلق حتى الآن. الحصار بالحصار، وقد جاء في بيان قوات المسلحة للشركات انهم يحذروا اجواء العدو السعودي، لان الصمت سيستمر بفضل من الله.
1: ثم لعدى طاولة المدى.
0: ها عدنا بالاستياك ومسيرات، ما قد تحرك مثل فرد صوتي، وكل في وقته حالي، كل في وقته طعيم يا طعماء. سلمان من سلمان

0: الشروط المسلحة لجميع شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، معنى أن الطيران في هذه الأجواء أصبح محظورا ومهددا بالاستهداف.
1: إما أنت بتعقل، أنت بتوعى، إيش معنى هذا التحذير؟ قواتنا المسلحة في البيان حذرت جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية. ما معناه هذا؟ معناه أن الطيران في هذه الأجواء أصبح محظورا، حصار جوي والله، ومهددا بالاستهداف. مش بعدها مفسر ثم ريده كتحضروكم رجال ربي.
2: طولة جف البشر على القيادة واليمن دار دار وحدة الصاروخ يا في الصدر شمخة ما تعرف.
0: القصف على مطار صنعاء اليوم، الجريمة من قبل العدو السعودي كشفت عن وقاحة لهذا العدو. وقاحة العدوان السعودي على مطار صنعاء بالقصف اليوم ذكر العالم أجمع بالبغي الذي مارسه هذا النظام الأرعن الظالم المتجبر المتكبر، ما مارسه هذا النظام بحق الشعب اليمني منذ 11 عاما. 14 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، 14 سنة من أعمارنا، من الشعر الأبيض هذا الذي في رؤوسنا، من صبرنا ومصابرتنا، من تضحياتنا، من دمائنا، من أبنائنا، من دموعنا، وما ارتكبه من جرائم ومذابح دموية، وما مارسه من ظلم فادح. وقد آن الأوان لإنهاء ما تسببه بغي العدو السعودي وتعديه من معاناة اعتصرت الشعب اليمني، بل إنها طحنت وجعلته يكابد حياة قاسية، معاناة حقيقية كبرى. لن نقبل بهذا، لن نقبل باستمرار الحصار مع لها السعودي هذا حمار بن حمار، وسنقاتل دفاعا عن حق الشعب اليمني بكل السبل والوسائل حتى آخر نفس. هذا وأنا مذيء، فما بالك بالمجاهدين؟ كم من قرقرة.
3: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
0: في الأخبار المتداولة، جحدبم في البحرين، في الأخبار المتداولة يقول لك انفجارات في البحرين، تقول عادي البحرين موجود بقعة فاء. يبدو أن الغوائر ستبدأ.

أنظمة الخليج هي الليالي والأيام سعما يزقمو سارق الصناضل في الجامع يشتي يخبي لازم من الضرب واللط ما يدكم من نازل يشتي يدافع على نازل ما عاد يقدرش يضربه في رازه في الأخبار العاجلة دوي تجارات في البحرين عاجل من الإعلام البحريني الرسمي من وزارة الداخلية البحرينية صافرة الانذار تم إطلاقها طمنتونه

الداخلية البحرينية في الخبر العاجل، تم إطلاق صافرة الإنذار. طمنتونا ليش ما عندكم؟ قالت وزارة الداخلية نظرا لوجود خطر نرجو من الموظفين، حد بتوظف هذا الساعة لا في إذاعة صنعاء ماله مولا. بيقولوا المواطنين تيني موظف هذا الساعة قال لك الله ساهر مع الناس قبل في إذاعة صنعاء وإذاعة سام وإذاعة وطن. هنا مع السنود وزارة الداخلية البحرينية تم إطلاق صفارة الإمداد جميع عمل تغيروا نظرا لوجود خطر نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء. خلونا نسمع القوارح. وزارة الداخلية بتقول لهم خلونا نسمع وقع القارح والتوجه لأقرب مكان آمن. أين؟ عبر البحر ينبعوا البحر يغرقوا عيب عيب تقول المواطن البحرين ينبعوا للمكان الآمن في البحر عيب. ما هذا وزارة الداخلية البحرينية وعدم إشغال الطرق الرئيسية قالوا لا يخرجوش يجعلوا هذا الساعة وقفوا في الطريق إلا عند الضرورة هذا بيخرج يجر مثلا الحب من حك الرأس مصامص من حك الحلق ممكن. حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين مش هو مهم هم وسوف نوافيكم بيقولوا المواطنين البحرينيين وسوف نوافيكم لاحقا بمزيد من الإرشادات زيد التوشاش وتندور.

وظهر وسافرت عنده وحريق وقوارح وانفجارات ورجع ترامب يقول يعوضه بسرعة على خاتمة. حول ولا قوة إلا بالله.

الآجلة العقود العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 79 دولار وسنتين للبرميل. يا حراجة يا رواجة، برميل النفط الخام الأمريكي ب79 دولار وسنتين. ما تقول وثنتين يجي ما يضحكك، ضحكك أنت.

وكالة فارس أنباء عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الجفير جفروهم بهجوم صاروخي إيراني. يا قوة الله.

0: خطر الغضب فحفا والندب
1: إيران مرحبا يا ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 8:43. ومع زحمة الأخبار والعواجل والانفجارات واستهداف مقر الأسطولة الأمريكية 5 بالبحرين، تسريبات. ألا بسم الله الرحمن

كل حال بفضل من الله هذه تسريبات. لا تفجعوش، مش هاي عندنا في السعودية. تسريبات، إغلاق المطارات، واحد، تأجيل مئات الرحلات، ثان، فرنا في السعودية في مملكة الرمال. هنا مملكة الترفيه. إغلاق المطارات وتأجيل مئة الرحلات في السعودية بعد الرد المرئي على جريمة العدوان الأخيرة بقصف مطار صنعاء. 14 سنة يا سعودي.

التغريدات بناء على مراجعة دقيقة وتدقيق مباشر لأحدث البيانات الصادرة من عدة مصادر متخصصة في رصد حركة الطيران المدني كمنصات تتبع الرحلات المباشرة والتقارير الصادرة الاثنين الثالث عشر من يوليو 2026 طازج دافي من عند عام لعندكم.

إليكم الأرقام والبيانات المؤكدة والنهائية لمدى تأثير الأوضاع الحالية على المطارات السعودية وكذلك اليمنية. مع قصدك تسريبات. 1. مطارات الرياض وجدة والدمام، أرقام دقيقة وفقا لمنصات رصد وإحصائيات الطيران Travel and Tour World، هم يقولوها كذا في الإنجليزي World، وأيضا مواقع لرصد الطيران عاجل عاجل. من جديد، البحرين ترتج، قصدي تهتز، صواريخ والله نشكلهم اكفدوا اكفدوا البحرين زعل بولي بدأت لعبت الذعبابي. ما قصدك ما عايزه. من جديد، البحرين في المشاف، في المشاف الايراني يا الله ستد. بالعودة إلى مراكز الرصد، مطارات الرياض وجدة والدمام، تسبب التوتر الجوي اليوم في اضطراب واسع النطاق طال أكثر من 207 رحلة جوية تأجلت، إلغاء ما لا يقل عن 29 رحلة عبر المطارات الرئيسية الثلاثة. مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إذن في الأخبار العاجلة البحرين، أيضا في الأخبار العاجلة سماع دوي انفجار في بوشهر إيران،

كنت أضعكم فيه، بناء على مراجعة دقيقة وتدقيق مباشر لأحدث البيانات الصادرة من عدة مصادر متخصصة في رصد حركة الطيران المدني كمنصات تتبع الرحلات المباشرة والتقارير الصادرة ليوم الاثنين 13 يوليو 2026. وحسب الأرقام وبالبيانات المؤكدة والنهائية لمدى تأثير الأوضاع الحالية على المطارات السعودية وكذلك المطارات اليمنية، مطارات الرياض وجدة والدمام تسبب التوتر الجوي في اضطراب واسع النطاق، طال أكثر من 207 رحلة جوية تأجلت وإلغاء ما لا يقل عن 29 رحلة عبر المطارات الرئيسية الثلاثة. مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان الأكثر تأثرا بالارتباك العملياتي، حيث سجل فيه 91 تأخيرا في الرحلات، 19 إلغاء كامل في الرحلات. يا قوة الله. مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة سجل المطار 63 تأخيرا للرحلات، 10 حالات إلغاء، تركزت معظم الرحلات الملغاة على الخطوط المتجهة جنوبا مثل أبها قالوا وجازان، هي جازان اليمنية، ومنها رحلات لشركتي سعودية و فلاي نيس. مطار الملك فهد الدولي بالدمام تأثرت فيه 53 رحلة بالدوران والتأخير نتيجة تكدس الحركة الجوية وتعديل المسارات الإقليمية. الشركات الأكثر تأثرا الخطوط السعودية، سعودية سجلت أعلى معدل اضطرابات بنحو 35 تأخيرا و24 إلغاء على مستوى هذه المطارات، تليها شركات أديل، فلاي أديل وفلاي ناس والخطوط القطرية وكذلك مصر للطيران. مطار أبها والمنطقة الجنوبية جيزان ونجران مغلقة. الدولي ادعت كذبا المصادر الرسمية السعودية، ادعت أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه مطار أبها، وهذا ما كذبته الفيديوهات المسربة وإغلاق المطار. حالة الملاحة، فرضت السلطات تعليقا مؤقتا لعمليات الهبوط والإقلاع، علقوا حركة الملاحة في مطار أبها، مما تسبب في إلغاء وتأجيل الرحلات المجدولة فورا وتحويل مسار الطائرات المقتربة جغرافياً.

أظهرت رادارات الملاحة تأخيرا في دايل في جدول الرحلات القادمة والمغادرة، مع وضع بعض الطائرات التي كانت تقترب من المجال الجوي لعسير في مسارات دائرية مؤقتة. تجلس تلف تلف، يقول لها راعي ضالع لا قد تهزليش في الجو كإجراء احترازي لتأمين السلامة قبل السماح لها بالهبوط في مطارات أخرى. التأثير المرصود. هو المطار الأكثر تأثرا بشكل مباشر، حيث جرى تعليق مطار أبها. كافة عمليات الإقلاع والهبوط فور تفعيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الباليستية المتجهة نحو المنطقة الجنوبية. مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز بجيزان. التأثير المرصود. نظرا لموقع جيزان الجغرافي القريب جدا من مسار التهديدات الصاروخية في المنطقة الجنوبية، تأثرت الحركة الجوية في المطار بشكل غير مباشر عبر فرض قيود مؤقتة على الارتفاعات والممرات الجوية المحاذية للحدود البحرية والبرية مع اليمن. حالة الرحلات. رصدت بعض حالات إعادة التوجيه للرحلات أو تأخير مواعيد الإقلاع لتفادي فترات التوتر الأمني والاعتراضات الجوية التي جرت مساء الاثنين. مطار نجران الإقليمي. تأثر أوغل أغسطان. التأثير المرصود. شهد المطار تشديدا للبروتوكولات الأمنية الاحترازية وتقييدا للممرات الجوية القريبة من الحدود بالتنسيق مع المراقبة الجوية العسكرية، بالرغم من عدم استهدافه بشكل مباشر، إلا أن إغلاق أو تعديل بعض المسارات الجوية في القطاع الجنوبي أدى تلقائيا إلى إرباك طفيف في مواعيد بعض الرحلات الداخلية القادمة إليه من الرياض وجدة. مطارات اليمن. مطار صنعاء الدولي خارج الخدمة مؤقتا بعد العدوان الأخير، وسيكون جاهزا بإذن الله لاستقبال الرحلات ربما خلال الساعات القادمة، مع جهوزية مطار الحديدة الدولي ومطار صعدة لاستقبال الرحلات الدولية. ما قصدك جينا العفانة حتى من قال حكي غلب. بقية المطارات اليمنية. هذا لا، وإحنا استهدفنا مطار أبها. عدن وسيئون. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لحكومة المرتزقة في الرياض قرارا مؤقتا على قولتها بإغلاق كامل المجال الجوي والمطارات في المناطق المحتلة. قال جوا يقول لك انه عادت واعلنت بعد بضعة ساعات اعادة فتحها واستئناف الحركة تدريجيا بعد تقييم الوضع الامني وتأمين الممرات الجوية للرحلات القادمة. وكان هناك انباء انهم حولوا من مطار عدن الى مطار جيبوتي. طلبك الله، هو جاي يرجع اليمن ولا يرجع جيبوتي؟ ها قالك حولوا الرحلات هذه المفروض توصل الى عدن، حولوها الى جيبوتي. ماذا حول ورق وتقلب بالله.

تمام الثالثة سحرا لمحبي ضبط الوقت. تمام الثالثة سحرا في استديوهاتنا، استديوهات إذاعة سام أف أم وإذاعة وطن والإذاعة الأم في إذاعة صنعاء بتوقيت المجاهد مع الله. 3 دقيقة.